حبيب فؤاد.

عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية علي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

العشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جرى تعرضه لجريمة طعن في مدينة نتانيا، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة نافذة، فيما وصفت الطواقم الطبية حالته بالمستقرة. وفي مدينة الرمل أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة جرى تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جرى تعرضه إطلاق نار في حي الفخورة بمدينة الناصرة الليلة الماضية. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الجيش الأمريكي استكمال أحدث موجة من الهجمات على إيران في ختام الليلة السادسة على التوالي من الغارات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات استهدفت عشرة الأهداف العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للدفاع الجوي والمراقبة وبنية تحتية لوجستية وعسكرية إلى جانب قدرات بحرية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضا عددا من الجسور في إيران بهدف قطع خطوط الإمداد إلى مدينة بندر عباس المستخدمة في تنفيذ هجمات ضد السفن. من جهته أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تهدف لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، مشيرا إلى استهداف مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة نحو السفن التجارية. وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 50,000 جنديا في الشرق الأوسط وهي مستعدة لتنفيذ أي مهمة. إيرانيا، أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة جراء هجمات أمريكية استهدفت 6 جسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، كما أسفر هجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. من جانبه أعلن الجيش الإيراني عن استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بواسطة طائرات مسيرة. في الخليج، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت الإجراءات المعتمدة عقب ما وصفته بالاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم، مشيرة إلى إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، كما أكدت أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعا داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن السيادة الإيرانية والعمانية ولا يحق لأي طرف وخاصة الولايات المتحدة التدخل فيه. وأضاف أن القوات الإيرانية تنتشر في المضيق لضمان أمن الملاحة، وأن إيران حددت المسار الشمالي ممرا آمنا للسفن، متهما الولايات المتحدة بإجبار السفن على استخدام مسارات أخرى. وأكد المتحدث على أن إيران لن تتراجع عن حقوق في مضيق هرمز، وأن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابله استهداف للبنى التحتية في المنطقة، محذرا من أن أي حرب جديدة ستواجه برد أشد وأوسع. في واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وتسعى إلى إبرام صفقة، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة جاءت بسبب انتهاك طهران لمذكرة التفاهم. وأضافت أن الرئيس ترامب لا يزال منفتحا على الحلول الدبلوماسية، لكنه لن يسمح لإيران باستهداف السفن في مضيق هرمز دون أن تتحمل العواقب، مؤكدة أن المضيق يبقى مفتوحا أمام السفن غير المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها. فيما يتعلق بملف الرياضة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقررة يوم الأحد المقبل، والتي ستجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. وقال البيت الأبيض أن حضور ترامب يأتي تتويجا لما وصفه بالنسخة الأكثر مشاهدة والأكثر أمنا في تاريخ البطولة، مؤكدا أن استضافة الولايات المتحدة للمونديال عكست قدرتها على تنظيم

0: أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأن المباراة النهائية ستكون ختاما يليق بالبطولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصرة 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تتميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: وسام ريل ستيت.

0: الوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية، عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: الشمس دائما.
2: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة.

0: BYD هيك لما تكون رقم واحد.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجيا نوفا قليل من خلال مشروع نوفتيك الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا قليل ومشروع نوفتيك الرائع.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
3: فقط يوم الأحد يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
6: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
7: الشمس دائما.
8: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
9: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
10: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
7: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلب 365 وكلب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
4: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حل الكنيسة 25 لتدخل إسرائيل رسميا مرحلة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر. وحظي المشروع القانون بتأييد 62 عضو كنيسة دون أي معارضة أو امتناع، لينهي بذلك الجدل الذي دار خلال الساعات الأخيرة بشأن احتمال تأجيل حل الكنيسة لإتاحة المجال أمام الائتلاف لاستكمال تشريعات إضافية. إلى ملف الجريمة والعنف، أفادت مصادر طبية بتعرض رجل في الأربعينيات من عمره لحادثة عنف في مدينة أم الفحم بعد منتصف الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي مدينة نتانيا أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة الطعن في المدينة ليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة، فيما وصفت الطواقم الطبية حالته بالمستقرة. وفي مدينة الرمل أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الفخورة بمدينة الناصرة الليلة الماضية. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة تانف بسوريا، وأضاف الحرس الثوري أنه لن تصدر قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، مؤكدا أن قواته لا تزال تسيطر على مضيق هرمز. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بواسطة طائرات مسيرة. أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة جراء هجمات أمريكية استهدفت 6 جسور في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، كما أسفر هجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي استكمال أحدث موجة من الهجمات على إيران في ختام الليلة 6 على التوالي من الغارات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات استهدفت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي والمراقبة وبنى تحتية لوجستية وعسكرية، إلى جانب قدرات بحرية وعددا من الجسور في إيران، بهدف قطع خطوط الإمداد إلى مدينة بندر عباس المستخدمة في تنفيذ هجمات ضد السفن. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز على حد قوله، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ أي مهمة، موضحا أن لديها نحو 50,000 جندي منتشرين في منطقة الشرق الأوسط. في الخليج، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت الإجراءات المعتمدة عقب ما وصفته بالاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم، مشيرة إلى إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، كما أكدت أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعا داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن السيادة الإيرانية والعمانية ولا يحق لأي طرف وخاصة الولايات المتحدة التدخل فيه، وأضاف أن القوات الإيرانية تنتشر في المضيق لضمان أمن الملاحة وأن إيران حددت المسار الشمالي ممرا آمنا للسفن، متهما الولايات المتحدة بإجبار السفن على استخدام مسارات أخرى. وأكد المتحدث أن إيران لن تتراجع عن حقوقها في مضيق هرمز وأن أي استهداف في لبنيتها التحتية سيقبله استهداف للبنى التحتية في المنطقة، محذرا من أن أي حرب جديدة ستواجه برد أشد وأوسع. في واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وتسعى لإبرام صفقة، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة جاءت بسبب انتهاك طهران لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس ترامب لا يزال منفتحا على الحلول الدبلوماسية لكنه لن يسمح لإيران باستهداف السفن في مضيق هرمز دون أن تتحمل العواقب، مؤكدة أن المضيق يبقى مفتوحا أمام السفن غير المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير، يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف

مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا بكم. هذه الجولة من الشمس في أسبوع، تحية لكم أينما كنتم، وتحية أيضا خاصة للزميل جاكي خوري في إجازة اعتدنا عليه في مثل هذا التوقيت وهذا المكان أيام الجمعة في برنامج الشمس في أسبوع. نتمنى له إجازة هانئة آمنة. إيهاب عويس يتابع معي هذا الصباح في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية، زميلة أسيل كبهة في مديرية الأخبار، معكم نبيل سلامي. الجمعة 17 من يوليو تموز. العناوين كثيرة وطويلة محليا وإقليميا ودوليا. من المحليات طبعا الكنيست بمجموعة كبيرة من تشريعات قبل أن تحل نفسها، وقررت الكنيست حل نفسها والانتخابات القادمة في موعدها في 27 من شهر أكتوبر. موجة جديدة أيضا من الهجمات الأمريكية على إيران، قصف جسور ومطار أيضا قريب من طهران، وإيران ترد بقصف لقواعد أمريكية في دول خليجية، الكويت وقطر، وكذلك في الأردن أيضا تم التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية. يبدو أن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن أو نيويورك عمليا وواشنطن قد ألغيت. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في الجنوب اللبناني بعد أيام من الهدوء النسبي. أنظار العالم تتجه إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية يوم الأحد عند الساعة 10 بتوقيتنا المحلي، النهائي نهائي المونديال الذي يجمع أفضل منتخبين في العالم، منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. والفيفا يختار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش هو الحكم للمباراة النهائية، وللعرب أيضا سيكون حضور في هذا النهائي. الحكم الرابع سيكون أردنيا، الحديث عن أدهم المخادمي هو الحكم الرابع. أحوال الجو كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم، طقس عادي ولكن بانتظار ارتفاع آخر على درجات الحرارة في الأيام القليلة القادمة كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية. بالمحليات أيضا لابد يعني للأسف الشديد يعني أن لا يمكن أن نعرج على الأخبار بدون ما نذكر عادة، هذا أصبح يعني عمليا مميز لأخبارنا، أخبار كل الإذاعات عمليا. حوادث العنف التي تطال المجتمع العربي من حوادث عنف مختلفة وطعن وإصابات في أم الفحم، وأيضا يعني في أم الفحم جراح متوسطة هناك كانت كما أفادنا النجمة داود الحمراء، في الناصرة أيضا في حي الفخورة أعتقد نعم كانت إصابة لشخص هناك بجراح متوسطة.

متوسطة إثر جريمة إطلاق نار. وفي الرملة إصابة شاب 20 بجراح متوسطة إثر تعرض لإطلاق النار أيضا. وبعد أن تم تشريع قانون يضعف الاتصالات أو التكشورة ما يسمى اللغة العبرية و حرية الإعلام، قدمت التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد قانون الاتصالات الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كاري. من خلالها كان في انتقادات سياسية حادة ومعارضة شديدة لمحتوى هذا القانون. وزير أو رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان قال: لن يجف حبر قانون الاتصالات الخاص بكرعي قبل أن نمزقه إربا لحظة تشكيل الحكومة المقبلة. ومن جهتها أيضا حزب إسرائيل بيتنا قال إن هذا التشريع يمثل خطوة أخرى في طريق تحويل دولة إسرائيل إلى دولة على غرار النموذج الإيراني. يعني من مهم جدا نتعرف على بعض من خفايا هذا القانون الجديد، هو تسهيل إنشاء قنوات. سيسمح القانون بإنشاء قنوات إخبارية جديدة دون أي تنظيم أو رقابة أبدا. وإلغاء الفصل الهيكلي، يلغي القانون الفصل المتبع بين مالكي القنوات وشركات الأخبار. وينص أيضا على إنشاء تطبيق هاتفي أو رقمي حكومي يتيح استقبال ومشاهدة جميع القنوات الإخبارية مجانا. وسيلزم هذا القانون مزودي المحتوى وشركات الاتصالات مثل هوت ويس وبارتنر ما غير ذلك بدمج القنوات الإخبارية وبثها إلى جانب باقي القنوات لمشتركيها. إذن الكنيست تقرر حل نفسها رسميا، وتم تحديد 27 من شهر أكتوبر القادم موعدا للانتخابات المبكرة. لدينا كثير من الإعلان من المواد التي سنتطرق إليها من خلال هذه الساعة في برنامج الشمس في أسبوع. نتوقف بداية عند هذا الفاصل ثم نواصل معكم، ابقوا معي.

0: 17 دقيقة تماما بعد الساعة 8 نخرج بداية إلى فاصل إعلاني أول ثم نعود ونواصل معكم في الشمس في أسبوع.
1: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلب 365 وكلب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية.

0: برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: عشرون دقيقة تماماً بعد الثامنة إلى أول موضوعاتنا. النائب أيمن عودي رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير التقى في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة غوتيريز وتناقش في قضايا عدة تهم المجتمع العربي ومنها ضرورة الضغط على في كل اتجاه من أجل وقف الجريمة في المجتمع العربي وطبعاً انتقادات واتهامات أيضاً للمؤسسة الحاكمة التي قال عنها أنها تتعمد إشاعة الجريمة في مجتمعنا. أيمن عودي تحدث إلينا.
2: أنا أؤمن أن النضال الأساسي هو هنا في الوطن، هذا أهم نضال، ولكن هذا لا يمنع أبدا أن نصل إلى كل المنصات الدولية، خاصة بموضوع أولي جدا وهو الأمن الشخصي للإنسان، وخاصة على أثر الإهمال المتعمد، الفجوة الواسعة بين عدد ونسبة القتلى بين العرب واليهود، وخاصة أننا قدنا نضالات غير مسبوقة. يعني أنت وأنا من جيل إذا كنا نحكي عن تسكير شارع كان هذا أمر مهول، أصبحنا نغلق شارع ستة عدة مرات وشارع أيلون، فقمنا بأمور كثيرة وعبر عدة سنوات جلسنا مع كل رئيس وزراء وكل وزير وأضربنا عن الطعام، قمنا بكل خطوات المطلوبة، ليس بكل بمفهوم يعني لا توجد وظيفية، ولكن بدون شك قطعنا شوطا كبيرا بهذا الموضوع. لهذا فالتوجه الدولي هو أمر طبيعي ومكمل، وهذه منصة مهمة. أريد أن أذكر الناس أن وضع إسرائيل الدولي هو الأصعب منذ العام 48.
1: هذا ما قاله إذن أيمن عودي في حديثه لإذاعة الشمس، تحدث إلى الزميل جاكي خوري. نعود إلى الخطة 550 التي أقرت أساسا لمعالجة الفجوات البنيوية في المجتمع العربي، وطبعا تم اقتطاع مبالغ هائلة منها لصالح ما يسمى جهاز الشباك والشرطة من أجل مكافحة العنف والجريمة. وكان لنا حديث مع رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ رائد دقة الذي اعتبر أن تحويل الأموال هذه لا يخدم هدف مكافحة الجريمة بل يمس بالمشروع والمشاريع التنموية المخصصة للمجتمع العربي. رائد دقة:
3: التخوف ما زال موجود للأسف. طبعا هذه الحكومة تتصرف كأنه إحنا بنهاية موسم، والقرارات الحكومية والتحويلات الميزانيات في كثير من الأصعدة نحن نراها جميعا، وكذلك فيما يخص موضوعنا. لكن هل يعقل، لا أدري، أن يكون هذا الأمر متعلق أن يوافق إيتمار بن غفير وما يقولان رفع أصابعهم في قرارات أخرى يحتاجونها تحتاجها الحكومة نتنياهو في قضية تمرير مشاريع وقوانين يريد أن يمررها، أن تكون هنا صفقات على حساب المجتمع العربي. نحن يعني نمارس جميع أوراق الضغط المتاحة لنا الآن وهي قليلة جدا بغية ثني هذه الحكومة عن هذا القرار. حتى الآن يعني هناك النجاح محدود الضمان، هل هذا يبقى على طول؟ لا أدري، يعني ممكن أنه يكون تغيير بكل ساعة بكل لحظة، ولكن يعني مجرد كونهم لم يستطيعوا من يوم الخميس حتى الآن من إدراجه، وكذلك وجود الكثير من الوزراء المعارضين، ولكن نعم نحن نعلم كيف تتصرف الحكومة، وهنا إذا قرر نتنياهو أن يمر القانون فسيكون هناك.
4: نعم، وأنت وزميلك دكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم قدمتم اقتراح بديل، يعني قلتم لنتنياهو وللحكومة وللوزراء هنالك إمكانية لتوفير هذا المبلغ بشكل أساسي من موارد أخرى موجودة دون الحاجة إلى هذا التقليص، وهذا يعني موجود بالأرقام وبتفاصيل ليس فقط في إطار شعار.
3: هذا الاقتراح كان من خلال اللجنة القطرية.
4: نعم.
3: فكان يعني اقتراح وجه للحكومة من خلال حايم بي، بس على أنه يكون هناك في وزارات اللي ما عنده خطط من خلال 550 لهذه السنة هن حوالي 200 مليون، فممكن أن يكونوا ضمن الوسائل التي تحتاجها الشرطة من أجل معالجة الجريمة كهي 200 مليون في السنة السابقة.
1: والمستشار اللجنة القطرية للرؤساء السلطة المحلية الأستاذ عبد الشحادي الذي تحدث أيضا حول هذا الاقتطاع وقال إن هناك أكثر من مليار شيكل لم تستغل، ويتساءل لماذا تقتطع الميزانيات المخصصة للتنمية. هذا ما سأله عبد أبو شحادي المستشار في اللجنة القطرية.
5: ليس أقل من مأساة للأسف. يعني ليس فقط من أجل الميزانيات، ولكن من أجل يعني العمل والمجهود من الوزارات

0: ومن وزراء ضد المجتمع العربي في كل يعني في كل يوم وفي كل لحظة. يعني غير كل المواجهات والتحديات التي تواجه المجتمع العربي، أيضا هناك وزراء ووزارات يعملون ليل نهار ضد المجتمع العربي.
1: هذا من شأنه يعني هذا المبلغ هو يعني ما ينقص الدولة حتى تكافح الجريمة، أم أنه كمان ضربة موجعة للمجتمع العربي؟
0: أولا يعني وهذا يعني الاعتراض المركزي الذي نطرحه على يعني من اليوم الأول الذي طرح الموضوع ميزانيات إضافية لمكافحة الجريمة. هنالك خطة أخرى 549 التي تعني في مواجهة الجريمة والعنف، بغض النظر عن نجاحها فشلها، أنا يعني هذا نقاش آخر، أو عن أصلاً أو عن الشباك هل إحنا بحاجة له أو لا، هذا نقاش أيضاً آخر وله أبعاد يعني كمان سياسية واجتماعية.
1: عبد الشهادة مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. اجتماع جمع مفوض الشرطة العام اللواء داني ليفي برؤساء عدد من السلطات المحلية العربية يمثل ربما فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون في مواجهة الجريمة، إلا أنه يعني شدد الأستاذ علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفرمندا على أن نجاح هذا الاجتماع سيقاس بالإجراءات العملية على الأرض وليس باللقاءات والتصريحات. هذا ما قاله رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي زيدان.
2: الصور هي بتدل على الأجواء التعاون، الأجواء الودية، على النوايا الطيبة من قبل الأطراف لمكافحة العنف والجريمة. لا شك أن هذا اللقاء هو لقاء مهم، جاء بعد سلسلة طويلة من لقاءات مع مجموعات من رؤساء السلطات المحلية، كان في الناصرة وكان في بلدات أخرى، واليوم هذا اللقاء كان مع كل رؤساء السلطات المحلية ويمثل جميع رؤساء السلطات المحلية برئاسة اللجنة القطرية، ونأمل تكون انطلاقة جديدة للتعاون والتفاهم.
3: احنا ما شفنا الكل بس كان في حضور، يعني بالأساس يعني شهدنا رئيس بلدية سخنين المضيف، شفنا في طمرة حضرتك، كابول، الريني، يعني ما أنا أشاهدهم أيضا عبر الصور. السؤال، هل بالبعد العملي كان في شيء أستاذ علي، يعني وليس فقط استقبال وترحاب وعرضنا بعض الأمور وانتهى الأمر؟
2: أخي العزيز، إحنا نأمل أنه هاي اللقاءات تتبع خطوات عملية من قبل الشرطة. هنا في كان في إبداء نوايا، بناء ثقة، تصريح ملزم للأطراف أنه هنعمل سويا يد واحدة من أجل مكافحة عنف الجريمة. ولا شك أن هذه اللقاءات فيها خطوات عملية، لأنه في طواقم عملية، طواقم مهنية راح تجتمع مرة في الشهر، بالإضافة إلى لقاء مع مفوض العام الشرطة كل 3 أشهر لمتابعة كل الأحداث، كل ما يتعلق بالعنف الجريمة.
1: إذن اجتماعات دورية ولقاءات مع مسؤولين في جهاز الشرطة من أجل العمل على مكافحة الجريمة. الفتى ابن 16 عام من مدينة اللد أو من شقيب السلام عمليا، اطلق نار على هذا الفتى دون أي إنذار. الوالد إبراهيم أبو منذر أكد أن ابنه لم يكن ضالعا في أي نشاط مخالف للقانون، وأنه كان متواجدا قرب مكان مداهمة بدافع الفضول قبل أن يصاب بعيار ناري في أطرافه السفلية. والوالد إبراهيم أبو منذر تحدث إلينا بهذا الشأن.
4: كل وقت وكل يعني فترة بنشوف مداهمة الشرطة لقرية شقيب السلام لأكثر من مرة، عادة يعني كأطفال أولاد بيجوا بيطلعوا بيكونوا موجودين بيكونوا يعني بيشوفوا حرمة، يعني خلينا نقول دخول الشرطة من باب الفضول لا أكثر. ففي اليوم اللي صارت فيه الحادثة بالأمس كان في مداهمة لبيت في حارة مجاورة، كان ابني ضمن يعني مجموعة أولاد قاعدين، جت الشرطة شافتهم يعني حتى ما تكلمت معهم. لغاية الآن الوضع مستتب ومية مية ما صار شيء. ابني كان معاه دراجة كهربائية، يعني ما مجرد انه غادر المكان تم اطلاق النار عليه من قبل شرطي بدون تحذير، حتى يعني لو انه خلينا نقول الولد اثار الشكوك، اثار خلينا نقول شبهة، او انه الولد

0: בתפקידים בכירים, חייבים להקשיב שאומר הייעוץ המשפטי, כשהדבר הוא כל דעלים גבר, איש הישר בעיניו יעשה.
1: يوال يعز من مشمار الديمقراطية تحدث إلى الزميل مصطفى شلاطة وقال بأن الحكومة بهذا القانون قد أعلنت حربا على الديمقراطية، قضية تقليص صلاحيات وتجزئة صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. فصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة اتعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
6: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
7: أمك أم أمك متاي بمحسني حشمال.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة.

0: نواصل معكم أعزائي في الشمس في أسبوع، وموضوع آخر يقودنا إلى قرار المحكمة العليا التي ألغت تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لدائرة أراضي إسرائيل بعد التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وشركاؤه أيضا في خطوة عملية. وصفها المركز بأن إنجاز قانوني ومهني مهم جدا يعزز الجهود بالتصدي لقرارات تمس بمبادئ الإدارة السليمة والمساواة لدائرة أراضي إسرائيل التي تدير كما تعلمون حوالي 93% من أراضي الدولة. المحامي الأستاذ عنان بلال من المركز على التخطيط البديل تحدث بهذا الموضوع.
1: صحيح صحيح. تعيين إلياهو للمنصب كان فيه كثير مشاكل في الطريق إلى التعيين، كثير أشياء مش قانونية. كل هاي الأمور حطناها أمام المحكمة، وبالإضافة لموضوع التعيين قمنا بطرح تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي. كان له تصريحات كثير عنصرية ضد مجتمعنا، وهي الأمور في الالتماس تبعنا أنطناها حيز كبير من الالتماس وعرضناها على المحكمة. والمحكمة بقرارها اليوم، القرار اللي طلع بالساعة، طبعا كل الأطراف كان في التماسات ثانية، كل الأطراف وافقوا على طرح المحكمة لحل المشكلة. الوحيدين اللي عرضوا إحنا، وهذا مكتوب في القرار. وفي قرار المحكمة طبعا ألغوا تعيين إلياهو، ألغوا قرار بعدات إتور، لجنة بعدات إتور
2: التفتيش.
0: معنا بالله من المركز العربي للتخطيط البديل. تقارير تكشف طبعا وزارة الصحة عن فوارق، تم كشف فوارق بقضية الانتظار، أوقات الانتظار لحوالي 19 نوع من العمليات الجراحية ب 28 مستشفى عمومي بسنة 2024. والمعطيات تكشف قديش في فوارق كبيرة جدا بين مستشفيات بكل أنواع بخصوص ما يتعلق بأنواع العمليات. هناك فارق كبير بين صناديق المرضى كمان بالانتظار لدور فحص الـMRI. تحدثنا عن هذا الموضوع أيضا مع البروفيسور نداف دافيدوفيتش المختص بالصحة الجمهور الصحة العامة. تعالوا نستمع إلى ما قاله بهذا الشأن.
3: אני חושב שמדובר פה

0: על חצי קוץ מלאה ברקה. אני חייב לומר שבשני הצורים האחרונים משרד הבריאות מאוד מודע לפערים ויש לו תוכניות לצמצום פערים בבריאות. אני בתפקידי גם משמש כיושב ראש הוועדה המייעצת למשרד הבריאות בנושא הזה. Mm-hmm. אבל אתה יודע, זה לפעמים כמו שהולכים על הליכון, והליכון במהירות 12 ואתה על מהירות 10, אז אתה אף מההליכון. אז למרות כל הדברים שנעשים, עדיין פערים גדלים, הצרכים גדלים, אוכלוסייה גדלה. ובדוח של מרכז טאוב האחרון קראנו לזה הפרדוקס של מערכת הבריאות, כי מצד אחד יחסית בארץ למדינות אחרות יש תוחלת חיים יותר גבוהה, מערכת הבריאות בסך הכל היא מערכת בריאות מצוינת, אבל היא מתוחה עד הקצה, והפער בין מרכז הפריפריה הוא גדול. נעשו כל מיני דברים, מכשירי MRI נוספים שגם בצפון וגם בדרום.
1: كشفت نتائج البحث ايضا ان الحرب لم تبقي خارج اسوار المستشفيات والعيادات بل امتدت ايضا الى بيئه العمل اليوميه داخل جهاز الصحه. 63% من العاملين العرب و 57% من العاملين اليهود قالوا بان تعرضوا او شهدوا حالات من التوتر او العداء في اماكن العمل، واشار 62% من المشاركين العرب و 55% من اليهود الى انتشار ظاهره مراقبه منشورات العاملين على شبكات التواصل الاجتماعي. على هذا الموضوع كان لنا حديث ايضا مع الاستاذ احمد الشيخ مدير عام جمعيه الجليل في هذا حول هذا التقرير.
2: صحيح، يعني الجهاز الصحي اصبح مراه لما يحصل في المجتمع الاسرائيلي عامه. كنا نعتقد بأن الجهاز الصحي هو جزيرة للتفاهم والتعايش من منطلق القسم الطبي والإنساني، أنه التعامل بيكون بدرجة أخرى، وخاصة أنه في الجهاز الصحي اليوم بنحكي على تقريبا 44% من الجهاز الصحي. إحنا ما بنحكي فقط أطباء، بنحكي كمان ممرضين عاملين في الجهاز الصحي من مجمل التخصصات اللي من العرب. الملفت للانتباه بعد الأزمات أو بعد الإشكاليات اللي كانت الكبيرة اللي كانت في الدولة على النطاق المحلي، وهنا بننتقل من النطاق العالمي للنطاق المحلي، كون يعني إحنا مرتبطين كمان أو العالم مرتبط كمان بما يحدث هنا، فمنلاحظ أهمية قصوى لمراقبة ما يحصل في الجهاز الصحي، وخاصة أنه كلياتنا سمعنا عن الملاحقات وعن التهديدات وعن جلسات الاستماع وإخراج موظفين أو عاملين في الجهاز الصحي، والخوف اللي كان منشر في مجتمعنا خاصة العربي بهذا الخصوص.
1: ارتفاع مستمر في معدلات، هكذا تكشف المعطيات مؤخرا، ارتفاع مستمر في معدلات الإصابة بالسرطان. الأمر كما يبدو يرتبط بشكل أساسي بزيادة متوسط العمر المتوقع. البروفيسور سالم بلان مدير قسم علاج الأورام الإشعاعي في مستشفى رمبام هذا ما قاله أيضا، وشدد على أن التقدم الطبي عمليا يحقق نتائج متزايدة في العلاج، لكن الوقاية تبقى العامل الأهم في تقليل عدد أو أعداد الإصابات بالسرطان. سالم بلان أيضا تحدث
3: معادلة الجيل، لأنه كل كبر الإنسان بالجيل، لأن معدل الحياة زاد في العالم بشكل ملحوظ جدا، فهي معادلة الجيل، يعني كل بما أنه الناس هتعيش أكثر فالسرطان هي معادلة الجيل، فهيكون أكثر بكثير حالات سرطان اللي متأمل جدا نكتشفها بشكل مبكر.
4: بما أنه يعني معدل الجيل يرتفع على مستوى العالم، فهذا معنى أيضا زيادة في الأمراض بما في ذلك أمراض السرطان.
3: بالضبط، دقيق جدا. بس الإشي المهم جدا بهاي الشغلات اللي بنحكيها دائما، أنه 40% من هاي الحالات ممكن نمنعها، 40% من الحالات ممكن نمنعها، وبدناش نمنعها وإحنا عمنا 50 و60 جاكي وكذا. هذا أسلوب حياة،
1: أسلوب حياة، هذا ما قاله بروفيسور سالم بلاني للزميل جاكي خوري. المخاوف تتزايد من مواجهات أخرى بين الولايات المتحدة وإيران، من حرب استنزاف مفتوحة والضربات الأمريكية مستمرة ويتسع نطاقها. عن هذا التصعيد أيضا، وحتى يعني في الخطاب بين الرئيس الأمريكي ترامب والقيادة الإيرانية هناك تصعيد، السؤال هل ستعود المواجهة العسكرية الواسعة أم أنه ستبقى هي الحرب حرب نفسية وعمليات ردع متبادلة؟ ما بعرف، هذا هو السؤال الذي طرحناه على البروفيسور إيتان جيلبوا الخبير بالشأن الأمريكي من جامعة

0: الاعتبار. إلان تعالوا نستمع إلى ما قاله.
1: أبزم الخمامة بعצימות نموخة חזרנו לנקודת המוצא שבה איראן סוגרת את המצרים, ארצות הברית אולי תסגור אותה בדרום, יש החלפת מעלומות צבאיות, זה יכול ללכת בשני כיוונים, כיוון אחד כיוון של עוד הסלמה, לא בטוח שעד מלחמה בעצימות מאוד גבוהה, או שזה ישפיע על החזרה למסע ומתן. יש מטווחות שאני חושב שמטווחות גרועות, פקיסטן וקטר הן מטווחות מאוד גרועות.
2: למה?
1: מפני שהם יש להם אינטרסים, והם הם בכיוון יותר של איראן מאשר של ארצות הברית, והם עושים צחוק מהמטפים
2: האמריקאים. כי הם, איך אומרים, הידיים שלהם בתוך האש, הם בגבולות עם איראן, והם במה שנקרא בעימות חזיתי, ארצות הברית בין שני אוקיינוסים, עם כל הכבוד.
1: זה נכון, לא, פקיסטן לא מעורבת, קטר כן מעורבת, פקיסטן לא.
0: باكستان لا هكذا قال. والسؤال الذي سألناه أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العقاد، يعني هل ستعود الباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وإيران والدول الخليجية؟ هذا هو السؤال والذي سألناه للمحلل الأستاذ محمد العقاد.
3: باكستان هي على خط الوساطة منذ بداية هذا التوتر وبقيت على خط الوساطة. يجب أن ننسى أن باكستان كانت السبب الرئيسي أو الوسيط الرئيسي في كل هذا التوتر وفي التوصل إلى مذكرة إسلام أباد للتفاهم، بداية بوقف إطلاق النار بين الطرفين ووقف عدة عمليات أمريكية كانت مقررة مثل مشروع الفرية 1 ومشروع الفرية 2. ما وصلتنا من معلومات أن قائد الجيش الباكستاني كان في عمان يوم أمس لمناقشة ما يدور من توترات، وأيضا مناقشة كل ذلك مع الجانب العماني. وأعتقد أن وزير الخارجية الإيراني كان في عمان بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني، لذلك باكستان تبقى على خط الوساطة.
0: إذن باكستان تبقى على خط الوساطة، وأيضا توصيف المواجهة الجارية لأنها حرب مفتوحة أو شاملة أو استنزافية لا يغير من حقيقتها. هذا ما قاله الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، وهو كاتب وباحث في العلاقات الدولية. أكد أن الحرب تبقى حربا وأن أثارها تمتد إلى جميع دول المنطقة. وتعالوا نستمع إلى حديثه لإذاعة الشمس.
4: والله كل العملية حقيقة، إن كانت مفاوضات وإن كانت حتى مناوشات كما يقولون، كلها تحت النار، أو بالأصح كلها تحت التهديد، وأحيانا أو في خاصة في هذه المرحلة يعني نستطيع أن نقول أن كل ذلك أصبح تهديد العالي. ورئيس الأمريكي بالأمس قال أن هناك 1000 صاروخ جاهزة للانطلاق إذا لم يعني يكون هناك سلوك مغاير من الجانب الإيراني. الشيء الآخر أيضا الجانب الآخر هو لا يزال يعني هناك صوتا وعاليا وتحدي، وهو تهديد في ذات الوقت لكي نكون منصفين. وهناك حديث عن الثأر وحديث عن التصعيد وحديث عن وعن وعن وحديث عن التأثير على اقتصاد العالم، وهذه ربما الجزئية التي حجر الزاوية اليوم والتي العالم كله يسعى لتجنب أي صدام يبنى عليها، لأن صدام يبنى عليها في تقديرنا سيكون أكبر مما يتوقع الجميع.
0: العاصمة الإيطالية روما شهدت جولة سادسة ربما من مفاوضات بلبنان إسرائيل وسط مساع للتوصل إلى تفاهمات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتركزت أيضا هذه النقاشات على آليات الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الجنوب. دكتور حياة الحريري وهي أكاديمية وباحثة سياسية لبنانية تحدثت وقالت بأن هناك مؤشرات إيجابية في مفاوضات روما، لكن لبنان يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل قبل انتشار الجيش اللبناني. تعال نستمع إلى حياة الحريري.
5: يعني حتى هذه اللحظة بكل حسب كل المصادر في أن هناك مؤشرات إيجابية. طبعا لا يمكن التعويل على التسريبات بإيجابية الجلسات، يعني في كل مرة كانت تكون الجلسات إيجابية، ما من شك أننا نتحدث عن صراع طويل وعن واقع معقد جدا وشائك وصعب. هناك من جهة موضوع تذرع إسرائيل بعدم قدرة الدولة

0: اللبنانية على تسلم الأمن أو قدرة على القدرة على حصر السلاح أو السيطرة على الأنفاق وما إلى هنالك. وفي المقابل هناك أيضا يعني جزء من هذا الموضوع صحيح إلى حد ما، وهو ضعف الدولة اللبنانية.
1: من لبنان إلى ملف آخر، إلى غزة. الإدارة الأمريكية قررت تطبيق الخطة باء في غزة بعد عدم نجاح مفاوضات نزع السلاح. الأستاذ محمد ضراغمي من قناة الشرق أيضا تحدث إلى إذاعة الشمس بهذا الموضوع.
2: عملية بروسس، يعني عملية مفاوضات. هاي المفاوضات واضح أنه في عقبات كبيرة أمامها، لكن الوسطاء لا يتركون فراغا. يعني الملف يجب أن يدار بصورة دائمة، اجتماع تلو اجتماع، ورقة تعديل على ورقة، لكن جوهر الموضوع لغاية الآن ما زال قائم، وهو العقبة الأساسية في موضوع السلاح وموضوع الانسحاب الإسرائيلي. حماس أبدت ليونة جزئية لكن غير كافية بالنسبة للإسرائيليين. شو السلاح الثقيل يسلم للجنة لتخزين؟ إسرائيل رفضت، حماس قالت هذا أقصى ما لدينا، ولذلك بقينا نراوح في هذه الدائرة.
1: أما الأستاذ زاهر الكاشف من قناة مساواة تحدث أيضا حول قضية مشكلة ملف السلاح وموظفي حماس، وقضيتان يعني بندان الخامس والثامن يحسمان مفاوضات القاهرة رغم التقدم في بقية البنود. زاهر الكاشف أيضا تحدث عن هذا الاتفاق.
3: لا والله يعني هي ممثلين عن القصائر
1: تمثيل
3: طبعا،
1: نعم.
3: مفاتيح الفائدة عن هذه الاجتماعات، ولكن الاجتماع كان يعني يدور يعني بحضور أطراف معنية قطر.
1: إذن هذا ما قاله زاهر الكاشف. نحن بهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة من الشمس في أسبوع. شكر موصول للزملاء ياسمين عابد في والزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية. كنت أنا معكم، إلى اللقاء.
4: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز Z-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
9: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
10: الشمس دائما.
11: يا أجا أما متفريتسيت يا زلمة،
12: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك المتفريتسيت هي هجمة مرتدة. يا أجا قول
13: الشمس من حط النقط على الحروف.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صادقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حل الكنيسة 25 لتدخل إسرائيل رسميا مرحلة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر. وحظي مشروع القانون بتأييد 62 عضو كنيسة دون أي معارضة أو امتناع، لينهي بذلك الجدل الذي دار خلال الساعات الأخيرة بشأن احتمال تأجيل حل الكنيسة لإتاحة المجال أمام الائتلاف لاستكمال تشريعات إضافية.

0: في حوادث العمل أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 4 أمتار في بلدة عسفية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في ملف الجرائم والعنف أفادت مصادر طبية بتعرض رجل في الأربعينيات من عمره لحادثات عنف في مدينة أم الفحم بعد منتصف الليلة الماضية ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وفي مدينة نتانيا أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجرم الطعن في المدينة الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة نافذة، فيما وصفت الطواقم الطبية حالته بالمستقرة. وفي مدينة الرمل أصيب 20 بجروح متوسطة جراء تعرض لجريمة إطلاق نار في المدينة، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الفخورة بمدينة الناصرة الليلة الماضية. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. إلى حوادث الطرق، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع رقم 70 بالقرب من مفترق تمرة ليلة الماضية. وأفادت الطواقم الطبية بأن شابا في 26 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف تجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا بحسب وصفه على ما اعتبره جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين. كما أعلن عن تدمير رادار تحكم بحري بجزر سلامة ورادار تحكم جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان. وأعلن الحرس عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكيا في منطقة التنف بسوريا. وقال الحرس الثوري أن العمليات الأمريكية أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط والغاز وتوقف صادراتهما عبر مضيق هرمز. وأضاف أن الولايات المتحدة شنت الحرب خلال فترة المفاوضات، معتبرا أن واشنطن أخطأت في تقدير قدرات القوات الإيرانية. وفي السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة قواته البحرية، مشيرا إلى مواصلة ما وصفه بعملية الرد بالمثل بحزم. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة في غارات أمريكية استهدفت جسورا جنوب البلاد وحيا سكنيا في مدينة بندر عباس. في واشنطن، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات استهدفت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي والمراقبة وبنية تحتية لوجستية وعسكرية إلى جانب قدرات بحرية وعدد من الجسور في إيران بهدف قطع خطوط الإمداد إلى مدينة بندر عباس المستخدمة في تنفيذ هجمات ضد السفن. أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضافت القوات المسلحة أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وفي الخليج، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن قواتها المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. قالت الخارجية الصينية إن بكين وباكستان تدعوان إلى وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا وزير الخارجية الصيني جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصباح اشتقت لكم. يسعد هالصباح أينما كنتم دائما وأبدا، لكم من أطيب الأمنيات كل الحب للزميل الغالي أبو فارس نبيل سلامي، لك من أطيب الأمنيات أستاذ نبيل. كل تحيات أيضا هذا الصباح أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل. إيهاب عويس رفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون، دوريت زرقاوي بعد إجازة. عدت إليكم مجددا بالنشاط والحب والسعادة وهدات البال، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة في أحلى من فنجان القهوة. اليوم بهاي الساعة رح أجيب لكم قهوة من كافيه إليت. نعم نعم، قهوة عربية مهيلة مع حيل على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق وبعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من إليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. واليوم رح أقولكم بالضبط إيش اللي شو بستناكو من قهوة زاكي من كافيه إليت. هذا صباح من إذاعة الشمس، من هنا من استوديو رقم واحد، نحبكم لو تعلمون كم. نصيف زيتون في أغنية هدية. طبعا تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا أطيب الأمنيات وحلاها، ولكم دائما كل الخير والسعادة وبس هدات البل.
1: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
2: تقريبا شو خمسة.
3: يعني عم بتعبي مي بنص الليل، نقلع.
1: بدها تضرب، اطلع.

حبيبي انت حبيبي، كل الحب لكم اينما كنتم. قهوة قهوة من كافيه عليت. إذن هذه تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم من أطيب الأمنيات.

إذن كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول، زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. ممكن طبعا مهم جدا تعرفوا قهوة قهوة زاكي زاكي، أنا جربتها قهوة قهوة زاكي زاكي. طبعا كل مين بيطلع معاي بقول لي قهوة قهوة زاكي زاكي من كافيه عليت راح يفوت على قرعة الجوائز. Oh my God.

إذن اليوم في عنا ثلاث رزمات، اليوم في عنا ثلاث رزمات من قهوة قهوة قهوة من عليت، وطبعا اتصلوا على 0460-101، عيشوا الأجواء الحلوة بس ما الشمس. طمنون عنكم، طمنون عن أخباركم. قهوة قهوة من كافي عليت، وقولوا لي إذا ذقتوا قهوة قهوة من كافي عليت ولا بعكوا قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر، ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نعم، بالأول بتذوق وبعدين بتقرر، لأنه كل من ذاق قهوة قهوة من عليت زاكي زاكي بالأكياس الزرقاء عرف أنه بيحكي على أطيب قهوة موجودة اليوم في السوق. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. ومهم جدا جدا اللي بيطلع معي على الهواء بقول لي قهوة قهوة زاكي زاكي من عليت عشان يربح رزمي. نعم، رزمي كاملة من قهوة قهوة من كافي عليت. أوكي، يلا.

عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. لكم منا أطيب الأمنيات، مني أنا دوريد معد ومقدم هذا البرنامج، أحبكم لو تعلمون كم، وإلكم وحش كبير. قهوة عربية، زاكي زاكي. Oh my God.

0: صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: قهوة
0: لا زاكي ركزي. قهوة عربية زاكي من كافي عليت. حلو يلا قوليها.
1: قهوة عربية.
0: لا تقوليها مرتين. قهوة عربية زاكي من كافي عليت. حلو.
1: قهوة عربية من علي من
0: لحظة زاكي. لحظة بدنا شوي بتعيد طيب. القهوة مرتين. قهوة طيب.
1: قهوة
0: حلو. قهوة عربية
1: زاكي
0: من كافيه ايش؟
1: من كافيه عليت.
0: ذقتيها ولا بعدك بالاكياس الزرقاء؟
1: لا والله الصراحه بتروح.
0: اسمعي ركزي منيح معي. انت ممكن تربح اليوم رزمه بتجنن. بس ما هيك بتروحي على اي دكان بتطلبي قهوه
1: مكتوب عليه
0: بتطلبيها وبتدعي لي كمان.
1: طيب ولا يهمك
0: لاني انا يهمها. اذا بدي
1: انت
0: ابلش
1: مين بتحكي؟
0: مين؟ لا مش عارف.
1: مرت استاذ نظير.
0: يا اهلا استاذ نظير مجلي. الله يسعد هالروح. اشتقنا لك. خلينا اياكي. سلامات.
1: تسلم.
0: قهوة من كافي عليت. نعم الكل عم يطلبها.
2: العافية.
0: يا هلا يسعد هالصباح.
2: كيف حالك؟ كيف انت؟
0: نورت الشمس بوجودك. شو أخبارك؟
2: الحمد لله مشتاقين. قهوة عربية زاكي من كافي عليت.
0: والله انك حظ. يسعد روح. جربتيها ولا بعدك؟
2: جربتها كثير زاكي وصرت اشتري منها.
0: اسمعي فيلم. اسمعي عن جد فيلم. لما بقول قهوة عربية مهيلة زاكي من كافي عليت اشي بتصدقش يا جماعة الخير. بالأكياس الزرقاء.
2: نعم. استغنيت عن الاسبريسو.
0: خلصنا اليوم في عندي قهوة
2: خلصنا.
0: طبعا بالزبط. قهوة زاكي طيبة اوكي.
2: الله يسعدك.
0: ولعت. كملين الاتصالات من هبة ودب. مين بيحبش القهوة؟ صباح لمين الو؟
3: الو صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر. شو اخبارك؟
3: الله يعطيك العافية يا غالي.
0: يا مغلغل مين معاي؟
3: احلى تحية لإذاعة الشمس
0: يا زلمة.
3: قهوة زاكي كافي عليت احلى قهوة عربية. الشمس احلى إذاعة.
0: طيب زاكي قهوة يلا كيفك ولع.
3: الله يسعدك ويسعد الطاقم جميعا والمستمعين. الله يسعدك.
0: طلبت القهوة قهوة ولا بعدك ما طلبتهاش من كافي عليت؟
3: وذقناها كمان.
0: بالله عليك بدي منك بعد ما ذقتها. شو رايك؟ بالله عليك
3: والله نكهه روعه ولا احلى.
0: خلص معناته بالاكياس الزرقاء قهوه زاكي طيبي يلا على كيفك.
3: يلا لفوق وارفع.
0: يلا يا رب تربح معنا رزمي اليوم ان شاء الله. يعطيك العافيه
3: حبيبي. الله يسعدك.
0: اتصل اربح رزمي من قهوة زاكي من كافي عليت 0460-1001. كل من بيتصل بربح ثلاث رزم معانا اليوم. ملاني الرزمي قهوة ملاني. الله يهدي بالك. والله اشتقت اسمع اصواتكم الحلوة يا حبايب. صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير دورين.
0: صباح الفل والعنبر.
4: الله يعطيك الصحة وثلاثة مليون شيكل.
0: أهم إيش الصحة؟ الصحة
4: الصحة مليحة. الصحة مليحة.
0: 3 مليون شيكل مش عطلات يعني. هاي بينه وبينه
4: مليحة.
0: مين معاي؟
4: على مروات المصري.
0: إيه شو أخباره؟ كيفك؟ طمنا عنك
4: حبيبنا. الله يسعدك. قهوة زاكي قهوة عربية من كافي عليت.
0: عين عليك. قهوة زاكي طيبي يلا على كيفك ولعت من كافي عليت. دقتها ولا بعدها؟
4: والله ضغطة الصراحة.
0: بالله عليك
4: طحن مرتبة.
0: خلاص لمن احنا بنحكي كلمة بنعرف شو بنحكي.
4: انت بتحكي شي غلط دريد.
0: بس ولعت ابو المروات وبس ولعت.
4: الله يسعدك.
0: يسعد هالروح. صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: صباح الفل.
5: قهوة زاكي
0: ايوه يلا
5: ادمان كافي عليت.
0: ادمان كافي عليت ولعت. يا عين عليك. دايما قولوا الكلمة مرتين بتربح الرزمي. مين معاي؟
5: إخلاص من ياسر الناصر.
0: كيفك إخلاص؟ شو أخبارك؟
5: أحمد الله ونشكر الحمد لله.
0: الله يهدي بالك إن شاء الله. اشتقنا لك ويعطيك الصحة. بلكي ربحتي معنا رزمي اليوم. يعطيك العافية.
5: بارك الله فيك يا غالي.
0: صباح الخير لمين؟
6: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير
6: كيف صباحك حبيبي؟
0: شو أخبارك؟ كيف قهوتك على الصبح؟
6: الله يطول عمرك. قهوة
0: زاكي طيبة يلا على كيفك كفعلي حبيبي. إن شاء الله تربح معي رزمي اليوم. يسعد صباحك حبيب الشعب. صباح الخير لمين؟ ألو صباح الخير.

0: صباح النور.
1: شربتي قهوة ولا بعدك؟
0: لا والله بعدني.
1: قهوة قهوة
0: قهوة قهوة
1: عربية عربية مهيلة مهيلة
0: عربية مهيلة.
1: كافي عليت
0: كافي
1: عليت. إن شاء الله يا رب تربح معانا اليوم. يسعد هالصباح من رب العالمين. إذن قهوة قهوة من كفاعليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نعم أنا بدي ذوقوا بعدين تقرروا، نكهتها بتفتح النفس. إحنا يعني دوريد صارت قهوة اليوم عربية، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. نعم نعم روحوا اشتروها وجربوها. أنا جربتها قهوة قهوة. زاكي زاكي يلا يلا على كيفك على كيفك. من كافيه عليت اليوم ثلاث رزم، كل رزمة أنا شفت الرزم يا جماعة إشي بفتح النفس. يعني حلو أنك تروح مع رزمة فيها قهوة قهوة كافيه عليت. مرحبا لمين؟ ألو ألو صباح. طيب مساء. طيب يعطيك العافية. طيب ولعت. صباح الخير لمين؟
2: محب ديم عمري. صباح الخير.
1: هلا شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله.
1: طمني عنك.
2: قهوة قهوة زاكي زاكي من عليت.
1: يا سلام عليك. ذقتها ولا بعدك؟
2: والله بعدني بعدني.
1: لا لازم تقول لي يا باطل يا باطل. لازم تذوقها وتقول لي، لأنه عن جد قهوة قهوة عربية عربية زاكي زاكي من عليت. عن جد مش بخذ العيل. أوكي لما بتروح على أي دكانة على أي سوبر بتطلبها بالأكياس الزرقاء. أوكي قهوة قهوة
3: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله بتربحها معنا اليوم. يسعد قلبك. انت لما احنا بنحكي كلمه انت امشي ورانا وادعي لنا. اوكي سلامات. باي. صباح الخير لمين؟
4: الله صباح الخير.
1: صباح الفل.
4: كيف الحال؟
1: شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
4: والله زي الدينار الحمد لله.
1: ايه سوها من حيفا. شو اخبار حيفا يا
4: حبيب قلبي؟ شو الاخبار؟
1: شو اخبار القهوه معاكي؟
4: قهوه قهوه قهوه قهوه عربيه
1: قهوه قهوه بالكاف قهوه
4: قهوه
1: قهوه
4: قهوه قهوه
1: قهوه
4: علي ذاكي على علي.
1: رحتي ذقتيها ولا بعدك؟
4: والله ما بشرب قهوه، هسه عملتها بشربها.
1: بدك تشربيها؟ شو بتشربها جاي؟ بدك
4: تشرب من عني يا ابن الحلال.
1: طب واذا عزمتيني على فنجان قهوه بكيش تعملي فنجان قهوه قهوه؟
4: بعمل لك بريك.
1: يسعد هالصباح ان شاء الله حظك يكون
4: حلو. حبيبي الله يسعدك.
1: اشتقنا لك يا سوا. يعطيك العافيه
4: حبيبي.
1: صباح الخير لمين؟ الو يسعد هالصباح. اوكي 04 60 10 101. اهلا وسهلا بكم دائما وابدا. قهوة قهوة عربية عربية من كافيه عليت.

0: اوكي اذا قهوه قهوه بن كفعليت اي يعني لما بفوت على اي محل على اي مركز اخذي موجود في يعني في كل نقاط البيع بتشوف انت مكتوب على الكيس قهوه قهوه باللحظه اللي انت بتشوف عليه قهوه قهوه اشتريه خده خده وادعي لي ليه قهوة عربية مهيلة أول شيء الهيل اللي فيها يعني إله نكهة خاصة على الأصول زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار بالأول ذوق بعدين قرر مهمنا جدا تعرف أول شيء يعني إحنا بدنا عندك الذوق وقرر عن جد قرر ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة ذوقه بعدين قرر خلي ذوقك يختار بالأول ذوق بعدين قرر قهوة قهوة شو بتستنوا روحوا اشتروها وجربوها نعم الآن في نقاط البيع اليوم بدي أعطيكم ثلاث رزم قهوة من كافي عليت قولوا عن جد إنه بعد هاي القهوة ما فيش قهوة بعد هاي القهوة ما فيش قهوة صباح الخير لمين
1: صباح الخير
0: صباح الفل
1: معك حسن من نوح كيفك
0: شو أخبار يا نوح شو أخبارك طمني عنك
1: قهوة قهوة زاكي زاكي حلوة حلوة
0: حلوة حلوة قهوة قهوة هيلة هيلة يا عيني يا عيني الله الله عليك. يا عيني عليك هي
1: الله إلك صباح الخير من نور ومن عماد ومن جمال والكل
0: سلم على الحبايب
1: قلبك
0: قلهم بسلم عليك ودريد الزرقاوي من إضافة الشمس أوكي
1: لك قلبك يا دريد يا أحلى نهار
0: يا غالي يا مغلغل بحبك
1: باي يا مغلغل
0: باي يا مغلغل يا مغلغل بينفع كمان صباح الخير لمين
2: هلا صباح الخير سلام عليكم
0: يا هلا فيك
2: كيف حالك دريد
0: غالي ومغلغل مين معاي
2: بحكي معك أبو فارس
0: شربت القهوة أبو فارس ولا بعدك؟
2: والله أنا لا نشرب بعدنا بنلعب دريد بسألك سؤال دريد سمحت
0: يا غالي تفضل
2: بعد 8 أيام عندكم عيد ميلاد إذاعة الشمس بصير عمرها 25 سنة صح؟
0: يا حبيبي مزبوط
2: يعني بعدين أنا بدي كيف بدي أتصل مع هذا الزلمة اللي بدنا يعني إذاعة الشمس لازم تعطينا عيد ميلادها هدية الجهاز هذا اللي بحكي عنه مبارح
0: ان شاء الله الله كريم ما بتعرف قد ايه بنعطيكم هدايا باليوم يلا خلينا
2: احنا عمرنا ما خدنا هديه
0: خلص اسا بدك
2: عمرنا ما خدنا هديه
0: طب ركز معي يا زلمه اسا في عنا قهوه قهوه هاي القهوه قهوه ان شاء الله بتكون من نصيبك رزم كامل
2: كيف بدك تصلي على من الضفه الغربيه كيف بدك تصلي القهوه
0: بتصلي اهلا وسهلا باهل الضفه يا زلمه
2: نابلس نابلس
0: يا زلمه يا ميت اهلا وسهلا بنابلس نابلس الغالي
2: لا بلا كيف بدنا نتواصل مع الجهاز هذا
0: وكل الله انت ان شاء الله احنا بنوصل لوين بدك احنا ان شاء الله بعد ما تربح لك انك إن تكون مبسوط اوكي يلا باي يعطيك العافيه باي صباح الخير لمين
3: هلو صباح الخير
0: صباح النور
3: كيف حالك يا غالي يا مغلغل
0: يا غالي يا مغلغل مين معي
3: قهوة قهوة عربية من عليت
0: قهوة قهوة عربية عربية عليت عليت كافيه كافيه عليت عليت يلا يلا حول حول
3: يلا حول حول
0: بتروح على الدكان بتشوف قهوة قهوة بتضلك بتاخذ هيك بتخطفها خطف
3: طوالي طوالي
0: وبتبلش وبتأي عين عليك وبتبلش تذوق القهوة وبتدعي لنا أهم شيء بتدعي لنا أوكي
3: أهم شيء الدعوة
0: يا عين عليك إن شاء الله بتربح اليوم وكمان إحنا بندعي لك

0: كل الحب لكم أينما كنتم. صباح الخير لمين؟ ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير دوريس.
0: صباح صباح يا فل يا فل يا عنبر يا عنبر.
1: قهوة
0: قهوة قهوة قهوة قهوة. مين بيحكي؟ ما بقطش صوته. إيش طالع إيش نازل؟ طلع لي جباب. وين أنت؟
1: كفر مندة.
0: كفر مندة شو أخبارك؟
1: أهلا فيك. أهلا فيك.
0: ذقت القهوة؟ القهوة ولا بعدك؟
1: إسا بدنا نذوق إن شاء الله.
0: قهوة بتفوت على دكاني عليها مكتوب قهوة قهوة مرتين قهوة قهوة قهوة. آه
1: قهوة
0: إيش بيفتح النفس. يعطيك العافية غالية مغلغل. سلم سامعينك مية. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: قهوة قهوة عربية مهيلة محمصة بكياسها الحمراء.
0: لا لا لا ركز. بالكياس الزرقاء. بالكياس الزرقاء مش الحمراء.
1: آسف
0: آه. قهوة قهوة عربية عربية مهيلة مهيلة محمصة محمصة. يلا يلا بس من كافيه علي. أوكي
1: من كافيه المنار.
0: باي باي باي. صباح الخير لمين؟
2: ألو.
0: أيوة مين معي؟
2: صباح الخير.
0: أيوة شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله نشكر الله. معك سهيل من حيفا.
0: سهيل من حيفا شو أخبارك؟
2: نشكر الله الحمد لله.
0: شربت قهوة؟
2: دائما بصل معك لكن في...
0: إياك حالفك الحظ بلك ربحت رزمة قهوة قهوة اليوم.
2: قهوة قهوة
0: عربية عربية
2: عربية عربية
0: مهيلة مهيلة
2: مهيلة مهيلة.
0: اشتروها اشتروها جربوها جربوها
2: جربوها.

0: جربوها ايوه
1: من عليت من عليت اوكي
0: ايوه من نربح الرزمي
1: كل اسم بتكرره مرتين عشان تربحوا معنا اليوم
0: يلا على خير
1: يسعد صباحك صباحك زي العسل يا عسل
0: تسلم تسلم يا عمر انت
1: باي صباح الخير لمين الو الو اوكي قهوة قهوة من كافيه علي قهوة عربية مهيلي مع هيل على الأصول والآن إعلانات إعلانات إعلانات
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
3: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال تصفية على كل الحنوت كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال لا تفوتوا الفرصة
4: المشبير في احتفالية الصيف تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90 العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة لا تفوتوا الفرصة المشبير
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي
1: صباح العسل صباح القهوة القهوة صباح القهوة العربية العربية صباح قهوة كافيه علي نار وشرار ولعت إذن قهوة قهوة من كافيه علي قهوة عربية مهيلي مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة ذوقوا بعدين قرروا قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء نكهتها بتفتح النفس شو بتستنوا شو بتستنوا روحوا روحوا اشتروها وجربوها جربوها الآن في نقاط البيع نقاط البيع خليل يسعد صباحك يا معلم حبيب الشعب خليل صباح الخير لمين أوكي صباح الخير لمين
6: ألو صباح الخير
1: صباح الفل
6: بحكي معك عماد خطوب
1: يا معلم يا معلم شو أخبارك عماد
6: والله الحمد لله
1: ذقت القهوة ولا بعدك شربت قهوتك على الصبح ولا بعدك
6: بدنا نشربها قهوة قهوة
1: روح على أي محل أي دكان صارت موجودة بالدكاكين اسمها قهوة قهوة وبتقول وبتجربها بتجربها وبتقول لي يا ويلي يا ويلي يا دوري أوكي
6: إن شاء الله
1: الله يهدي بالك بلك ربحت معنا اليوم 0-64-10-101 ثلاث رزم قهوة بيستنوكوا من قهوة قهوة زاكي زاكي جربوها جربوها بتحبوها بتحبوها من كافيه علي 0-64-10-101

0: suavemente. إذا طبعا نقاط البيع طبعا بينفع طبعا إنه تعرفوا إنه أي دكان اليوم تقدروا تاخذوها من أي دكان. يعني اليوم دكاكين كلها موجودة. قهوة قهوة. صباح الخير لمين؟ ألو
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
1: تحكي معك إن أسمعت من النخل.
0: شو الأخبار؟ طمنين عني.
1: هلا فيك دوريد. الحمد لله على السلام. خير.
0: الله يسعد روحك.
1: كيف كانت الرحلة؟
0: والله اشتقنا لكم فيها إن شاء الله.
1: والله وإحنا اشتقنا لك. الراديو مش حلو بلا.
0: والله الراديو حلو معاي وبدوني. صدقوني الراديو بتجنن.
1: لا عملنا جو. عملنا
0: الله يسعد هالروح. الله يخلينا إياكي. أنت منيحة تمام؟
1: البرنامج برعاية قهوة علي.
0: لا لحظة. قهوة قهوة.
1: قهوة قهوة.
0: آه نعم. أنت بتروحي على أي دكان بتشوفي مكتوب قدامك قهوة قهوة على الكيس.
1: قهوة قهوة.
0: نعم قهوة قهوة من كافي عليت. إشي إشي إشي إشي نار نار نار وشرار.
1: إن شاء الله يا رب. أكيد يا الله رب. يرزقنا ويرزقنا.
0: يلا أنت خلص من يوم وطالع لازم قهوتك تغيريها. خلصنا
1: قهوة قهوة إن شاء الله.
0: لأنه لما ندقيها رح تقولي أودو ريد. رح عن جد تقولي لواو. أوكي
1: والله دعاياتك.

0: أكيد رح نجربها.
1: تسلمي لي يا غالي. دعايات الشمس نار وشرار، اللي بحط بإذاعة الشمس دعايته بتوصل للملايين. أوه ماي جاد. قهوه، قهوه من كافي عليت، قهوه عربيه مهيله مع هيل على الاصول، زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار. بالاول ذوق بعدين قرر. ذوقوا ذوقوا القهوه، القهوه العربيه العربيه الجديده الجديده من عليت، من عليت بدون اراء مسبقه. نعم ذوقوا بعدين قرروا، قرروا. قهوه، قهوه بالاكياس الزرقاء، تنسوش قهوه، قهوه. 0460101 اتصلوا عشان تاخذوا رزم القهوه، محضلكم رزم بتجنن. ويلا ذوقوها وادعوا لي. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: قهوة، قهوة من عديد.
1: يا سلام، مين معي؟
2: معك نبيل فهد أبو شادي.
1: هلا هلا هلا، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: أول شيء الحمد لله على سلامتك
1: حبيب قلبي يا روحي، كلك ذوق.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: إن شاء الله بتضلك منيح. قهوة، قهوة
2: معكوس، قهوة، قهوة
1: عربي، عربي
2: عربي عربي. تنفع للسادة سألني إياهم.
1: فيلم فيلم أخو مسلسل
2: حبيبي.
1: أصلاً القهوة بتنشرب بدون سكر عشان تعرفوا، وهي عشان
2: ما بعرف أنتوا أهل الشمال علمتونا أنها بدون سكر.
1: لأنك أنت السكر. كيف يعني؟ أنت السكر.
2: بلاش علمنا أهل المثلث حبايبنا برضو.
1: الله يسعد ربك، ربك ورب أهل المثلث كلهن، الله يسعد لياك
2: حبيبي. حبيبي انبعصنا بالمونديال، ولكن يلا لازم نكون رياضيين.
1: طيب هاي كلمة اللي قلتها لا مش حلوة على الهواء، قول يعني مثلاً راحت علينا مش حلوة.
2: لا حبيبي
1: لا مش على الهواء، مش حلو يعني.
2: قلبي
1: مثلا جلبي. اتغلبنا مش ان فاهم علي، بلاش. يلا خلاص، وكأني ما سمعتهاش، وكأني ما سمعتهاش، وكأني ما سمعتها. اوكي يلا باي. حبيتها منك. اوكي ولعت، ولعت نار، نار. قهوه، قهوه عربية، عربية من كافي عليت. او ماي جاد، او ماي جاد. يعني بلاش ان فاهم علي، خلينا نقول مثلا ان راحت علينا، مثلا ان سم بدلنا، ان ايش كمان. اما مش حلوة كلمة ان فاهم علي. خلاص انا وانت حبيبي. روح على قهوة، قهوة اشرب فنجان من كافي عليت وادعي لي.

0: كانت ستي تقول بعمرك ما تزعل تزعل من حدا كرمال حدا، بكرة بيعزموا بعض على الغدا وبتصير انت من العدا. ان فاهم علي راحت عليها.
1: يا حبيبي اوصف فرحتي بيكي ازاي صعبة.
0: لسه رح نطلع على فاصل اعلاني، من بعد الفاصل اللي مكملين معاكم كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعة الشمس.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرش

0: عيش على آراء غيرها. وإنتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانت آسيا الناصرة.
3: الشمس دائما.
4: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
5: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
8: إذن لكم منا أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. صباح الخير لمين؟
9: صباح الخير مع أخبر الحسن.
8: هلا، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
9: الحمد لله رب العالمين. قهوة قهوة
8: عربية عربية
9: عربية عربية
8: مهيلة مهيلة
9: 100%.
8: يا سلام عليك، من وين هذا كله؟
9: زاكي
8: زاكي, من زاكي.
9: قهوة
8: من
9: كافيه
8: يا عيني عليك. دقتها ولا بعدك؟
9: طبعا.
8: شو رايك؟
9: الكبسولات
8: شيء رفع، هي طبعا بالاكياس
9: فاخر يعني. من الاخر.
8: الاخر كمان هي بالكيس. زي الاكياس اللي بتشوفها القهوه. اللي بتشوفها هي موجوده قهوه. نعم طبعا. قهوه مكتوب عليها قهوه قهوه. ذوقها وادعي لنا كمان، والله يسعد هالروح. خلينا اياك
9: حبيبي.
8: يعطيك العافيه. وافي منتي، صباح الخير لمين؟
10: صباح الخير.
8: صباح الخير
10: يحيى عادي وطرعان.
8: هلا، شو اخبارك؟
10: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
8: ذقت القهوه ولا بعدك؟
10: لا والله.
8: شربت قهوتك على الصبح ولا بعدك؟
10: شربت.
8: اسا من اليوم وطالع شو بدك تشرب؟
10: قهوة عربية عربية.
8: قهوة قهوة عربية أصلية أصلية
10: من كافي عليت.
8: يا سلام عليك، ولعت ولعت. أوكي؟
10: ولعت ولعت.
8: وإن شاء الله تربح معنا اليوم أحلى رزمة قهوة، لأنه بيطلع لك يا غالي يا مغلغل. أوكي؟
10: كيف تسمعنا صوتك؟
8: يسعد هالروح مغلاك، يعطيك العافية. باي. الكل بده يهجم على قهوة قهوة، الكل يعني. ما في حدا ما حبا القهوة، ما في حدا ذاقها وما قال لي دوريد واو. ما حدا يعني من يوم طالع بتدوخ هاي القهوة راح تقول لي دوريد هاي هي القهوة اللي

0: وافيمينتي 0461 اتصلوا عشان تربحوا رزم القهوة من كافيه علي. كل رزمة فيها ما شاء الله قهوة عامرة بالقهوة, الرزمة عامرة بالقهوة. قهوة قهوة من كافيه عليت, قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار بالأول, ذوق وبعدين قرر. نعم ذوق وبعدين قرر, نشبرش حدا ولا مرة في إجباري, بس لما بتذوق راح تقول لي أوه ماي جاد, قهوة قهوة من عليت عليت أصلي أصلي, بتجنن بتجنن. صباح الخير لمي. يا هلا. مين؟
1: جمال قدح من كفر مندا.
0: هلا شو اخبارك, طمني عنك. انت منيح؟
1: انا فضل الله بصف صوتك بتريح
0: يا زلمي. الله الله الله الله. شربت القهوه, القهوه العربيه العربيه الاصليه الاصليه من كافيه عليت ولا بعدها؟
1: مهيلة.
0: اه مهيلة طبعا. مهيلة مهيلة. منحبك منحبك. يعطيك العافيه. صباح الخير لمين؟
2: عم يدري. صباح الخير.
0: صباح الخير صباح الخير.

0: أخبارك؟
1: أبو العساف معاك الحمد لله.
0: أبو العساف وين؟ أنا قلت أبو العساف مجبور يطلع معي اليوم، أنا قلت هيك
1: خلاص.
0: طبعا، شو أخبارك أبو العساف؟
1: حبيب قلبي بدي عيد حالي عيد ميلادي اليوم.
0: إيه
1: كل عام وأنا بخير
0: يا زلمة. إحنا اللي منعيد عليك، إحنا اللي قاعدين نعيد عليك. أول شي شو طمنا عنك؟
1: بسألك.
0: الله يسعد قلبك. ذقت القهوة اللي بعدك؟ ذقت القهوة اللي بعدك؟
1: كل يوم بذوقها،
0: بس قهوة عربية من كافيه عليت.
1: بس كافيه عليت قهوة مع هيل الكيس لونه أخضر.
0: اسمع أبو العساف، هاي لإلك من إذاعة الشمس
1: حبيبي،
0: هاي لإلك لروحك الحلوة.
1: أنت كبير البلد عمي دورين.
0: غنوا الحبيبي، غنوا لأبو العساف. انت ابو العساف غالي ومغلغل
1: حبيبي عمي دريد، ان شاء الله بكون مبسوط الجميع.
0: شو الاخبار انت منيح؟ الله يسعد قلبك، ان شاء الله بتضلك منيح كل عمرك.

كل تحيات لكم أينما كنتم، ولكم منا دائما أطلب الأمنيات. صباح الخير لمين؟ صباح صباح. أوكي راح الخط هون. ألو أوكي صباح الخير لمين؟ هاي سولو. صباح الخير. صباح صباح كفيه كفيه عليت عليت.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك
1: زقفولة عمال المين قدولة هيصولة
0: هيصولة
1: زقفولة
0: زقفولة
1: عمال المين قدولة شمد عيدو دولة.
0: الآن في نقاط البيع

إذن كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وقدمنا لكم هذا البرنامج برعاية قهوة، قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول، وزي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق بعدين قرر، ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. نعم، إذا قهوة قهوة زاكي زاكي، بتحبوها بتحبوها من كافي عليت، كل الحب مهيلة مهيلة، بحبك بحبك، اشتقتلكوا اشتقتلكوا، وبس ولعت ولعت، نارو شرار نارو شرار. سوافي منتي سوافي منتي.

إذن كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. حاليا رح طبعا نختار مين اللي ربح معانا, وثلاث رزم رح تروح لمين. أول رزمي سهيلة من عكا, الله يخليك سهيلة ومبروك لإلك رزمة قهوة قهوة زاكي زاكي من كافي عليت. وكمان علاء من الناصري, مبروك لعلاء من الناصري, وإخلاص من يافت الناصري. كل واحد بيحصل على رزمة من قهوة قهوة عربية عربية من كافي عليت. إن شاء الله بتدقوها وبتدعونا الكل يذوق القهوة القهوة العربية العربية المهيلة من كافي عليت. أوكي أوكي ساندو, إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. كل الخير والصحة والعافية وهداك الله.

إذن تحياتي من الأعماق لكم أينما كنتم. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا قهوة قهوة من كافيه عليت اشربوها وانبسطوا كتير. وطبعا تنسوش تحيات إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء الدائم. تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة ستقرأ على ما سمعكم نشرة أخبار العاشرة. كونوا معنا في الرعاية القادمة مع الكثير من الجوائز. مني أنا دوري الزرقاوي أحبكم لو تعلمون كم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وإن شاء الله يا رب حظكم بكون دائما حلو معنا. منحبكم كتير.

0: تتميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعاً. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
6: الشمس دائما.
7: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
8: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تقوم طواقم الطبية في هذه الأثناء بعملية عاج لرجل أربعيني بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ بمدينة أشكلون، ووصفت الطواقم حالته بالحرجة جدا. أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 4 أمتار في بلدة عسفية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. صادقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حل الكنيسة 25 لتدخل إسرائيل رسميا مرحلة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر، وحظي مشروع القانون بتأييد 62 عضو كنيسة دون أي معارضة أو امتناع، لينهي بذلك الجدل الذي دار خلال الساعات الأخيرة بشأن احتمال تأجيل حل الكنيسة لإتاحة المجال أمام الائتلاف لاستكمال تشريعات إضافية. أعلنت هيئة معمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول شرق منطقة خصب قبالة سلطنة عمان، وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار هيكلية في الناقلة.

0: المشكلة، فيما أكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف تجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا بحسب وصفه على ما اعتبره جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين. كما أعلن عن تدمير رادار تحكم بحري بجزر سلامة ورادار تحكم جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان. وأعلن الحرس عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وقال الحرس الثوري أن العمليات الأمريكية أدت إلى انخفاض فاض حاد في إنتاج النفط والغاز وتوقف صادراتهما عبر مضيق هرمز. وأضاف أن الولايات المتحدة شنت الحرب خلال فترة المفاوضات، معتبرا أن واشنطن أخطأت في تقدير قدرات القوات الإيرانية. وفي السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة قواته البحرية، مشيرا إلى مواصلة ما وصفه بعملية الرد بالمثل بحزم. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة في غارات أمريكية استهدفت جسورا جنوب البلاد وحيا سكنيا في مدينة بندر عباس. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة البحرية في ميناء شبهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث استهدف الموقع صباح اليوم. في واشنطن، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي والمراقبة وبنية تحتية لوجستية وعسكرية إلى جانب قدرات بحرية وعددا من الجسور في إيران، بهدف قطع خطوط الإمداد إلى مدينة بندر عباس المستخدمة في تنفيذ هجمات ضد السفن. أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، مؤكد أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضافت القوات المسلحة أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وفي الخليج، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن قواتها المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. قالت الخارجية الصينية إن بكين وباكستان تدعوان إلى وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا وزير الخارجية الصيني جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهما والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، في أمان.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

إذن هذا البرنامج برعاية يوسي كار. تحية ليوسي كار العفولي. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا؟ نعم تمويل مش 100% إنما 100 حتى 115%. مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة المستعملة اللي بتناسب كل جهة. معاملة رائعة، استقبال ملوكي وخدمة من القلب. على الويز يوسي كار العفولي. للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار أفضل اختيار. اليوم بدي أوزع عليكم كاميرات طريق نعم للسيارة عندنا.

سوافيمينتي، تحية خاصة جدا للجميع. يا هلا يا هلا عصام العمر، الفرح بهلو عامر، إلى يوسي كار.

يوم الأحد طبعا لعبة النهائي في كأس العالم بين المباراة اللي هي راح تكون مباراة جنونية بين لامين يامال وبين ميسي, الأرجنتين مع إسبانيا. شو بتتوقعوا يا جماعة؟ وبتربحوا من يوسيكار, اتصلوا على 0460 10101. أهلا وسهلا بالجميع, أهلا وسهلا.

إذا هذه تحية إلى عيران ويوسفي العفولة هناك. البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. إذا بدك تغير سيارتك بس من يوسيكار. بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما حتى 115%، مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة، زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيل. ارفع أيهم. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز

0: والفرح بهله عامر كل هالشيوخ واكابر هوب 0-64-10-101
1: عزبنا ركاب احصانك كل الليل.
0: توقع النتيجة ايضا بين الارجنتين واسبانيا واربحوا معانا اليوم ايضا من يوسي كار كمان كاميرا الطريق كل مين

توقع النتيجة صح نعمل له قرعة وبربح معانا كاميرا الطريق من يوسيكا 0-64-10-101 اتصلوا يا هلا يا هلا. إذا غيرت السيارة كل من بيتصل طبعا فيه له تخفيض خاص من إذاعة الشمس، يعني بقول له إحنا جينا عن طريق إذاعة الشمس فيه له من بين 5000 ل 10000 شيكل تخفيض.

0: إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مولعة مولعة بيوسي كار مولعة. مرحبا لمين؟ أوكي يلا ثواني ثواني بلش نأخذ اتصالات. الكل بده يربح كاميرات الطريق. كل من بيتصل كمان راح أوديه على يوسي كار ويأخذ هدية من 5000 ل 10000 شيكل تخفيض. صباح الخير لمين؟ صباح النور.
1: كيف
0: الحال؟ هلا مين معنا؟
1: محمود ناصر.
0: يا هلا شو أخبارك؟
1: الحمد لله يرضى عليك.
0: بدلت سيارتك ولا بعدك من يوسي كار؟
1: قريبا
0: قريبا بتروح على يوسي كار وبتقول له سمعت إذاعة الشمس وإلك تخفيض خاص عشانك عشانك جاي عن طريقنا. أوكي؟
1: حبيبي
0: الله يهدي بالك. أنت منيح؟
1: تمام.
0: الله يهدي بالك، منحبك كتير وإن شاء الله منضلك على تواصل دائم. مرحبا لمين؟
2: ألو ألو
0: بلال كيفك؟ اشتقت لك. شو أخبارك يا بلال؟ أنت منيح؟ كتير منيح ولا شوي؟ إحنا منحبك منحبك منحبك حبيبي يا بلال، يعطيك ألف عافية. سلام. ألو سلام لمين؟ ألو مكملين. أهلا وسهلا بالجميع، لكم منا أطيب الأمنيات. الكل رايحين على يوسي كار، مولع غادي بيوسي كار، أجمل وأجود السيارات. تريد إن بجنن.

0: الكل عم بيتصل. اهلا وسهلا، صباح الخير لمين؟
1: صبحو
0: هذا الحكي الصح. مين معي؟
1: عزمي ابو راز.
0: عزمي شو اخبارك يا عزمي؟
1: الله يسعدك ابو دريش. الافضل
0: بدنا السياره ولا بعدك بعزمي؟
1: والله بعدنا.
0: اللي بيروح عن طريق اذاعه الشمس بياخذ تقريبا يعني تخفيض رهيب، وراح تجربه يعني. اتصلوا على نجمي 4973 وادعوا لي. اوكي
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: انت منيح؟
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله بتربح معنا اليوم كاميرا الطريق كمان. منيح لك الكاميرا
1: ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل
2: والعنبر والمسك.
0: يا هلا يا هلا ام سمير، شو اخباري؟
2: الحمد لله.
0: وينك هالغيبه؟ وينك؟
2: بالبيت والدك.
0: كيف هالبيت؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يهدي بالك. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
2: نعم.
0: غيرت السياره ولا بعدك؟
2: والله ما عنديش
0: سيارة.
2: فضل. برنامج تحت رعاية سياسة كارلافولي.
0: إن شاء الله يا رب.
2: شراء سيارات 100% 115%.
0: نعم مزبوط 115%. يعني عمليا يعني ممكن كمان تربح اليوم كاميرا الطريق معي إن شاء الله يكون. بس وين بدك تركب الكاميرا؟
2: بروح أشتري من عنده سيارة.
0: يا عيني عليك، لما تروحي راح تأخذ التخفيض تبعنا وراح تقولي لي شكرا إذاعة الشمس على هذا التخفيض. أوكي
2: شكرا لك ونهارك سعيد.
0: كلك زون سمير. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير زريد.
0: صباح الفل.
3: يوسكار
0: احلى الاسعار.
3: ايوه احلى الاسعار
0: يا عيني.
3: اليوم الجائزه هي سياره دريد.
0: سياره شو عليه؟ مرسيدس. بس نقي المرسيدس والبي ام في، هذا الموضوع بس مش اكثر. يا زلمه كل السيارات تحت امرك انت يا غالي.
3: دريد اللي عشان يكون جداد.
0: مين معاي؟
3: طبير المشركي.
0: يا هلا يا هلا، اشتقنا لك.
3: ايش معلم دريد، كيفك؟ كيف انت؟
0: والله تمام، احنا مناح. انت
3: شو الاخبار؟ والله الحمد لله. الحمد لله
0: بالضبط، هيك بدي اياك تضلك تحمد وتشكر، لانه الشكر لله احلى شيء بالعالم. اوكي
3: بالضبط. الحمد لله الحمد لله. ممكن في تمام عندك دريد؟
0: الحمد لله. وطبعا هيك بعد ما جينا من الاجازه انا اشتقت لكم كثير.
3: والله

0: رياض ريزي بشرف، رحت جهاز وخليت المفتاح معك بشرف ثاني مرة خليه.
1: يا حبيب قلبي يا حبيب بحبك كثير، يسعد لي قلبك. انت من انت كويس ومحترم، يعطيك العافيه. على الويز يوسي كارل عفو اللي للاستفسار عن اي سياره اتصلوا نجمي 4973، نجمي 4973 اتصلوا اسالوا عن السيارات اللي غاد، بدوا السيارات من غاد ادعوا لنا، لانه السيارات الموجوده بيوسي كار كلياتها بجوده عالي جدا جدا جدا. وانا بنصحكم نصيحه من القلب الى القلب، اتصل وخذ ال115% مش 100%، يعني انت بدل السياره بتروح مع مصاري. نجمي 4973. صباح الخير لمين؟ الو. اوكي، وطي الراديو بالاول وبعدين بتحكي معي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. صباح لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: رحمان من يركب.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. برنامج معايا زي افتكار رفوت.
0: يا عيني عليك، أنت غالي ومغلغل، أنت منيح؟
1: هلا الحمد لله.
0: بدلت السيارة ولا بعدك؟ يلا بدل بدل وادعيلي من يوسيكار. نجمي 4973 اتصلوا تترددوش، لأنه بيوسيكار الأسعار إشي نار وشرار.

إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا؟ نعم، تمويل مش 100% إنما حتى 115%. وكمان اللي بتصل عن طريق إذاعة الشمس رح يأخذ تأمين حوفا على حساب يوسيكار. تخيلوا تأمين حوفا. نعم نعم نعم، نجمي 4973. الكل عم بيتصل، الكل بده يبدل سيارته من يوسيكار. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب، معاملة رائعة، استقبال ملوكي وخدمة من القلب. علويز يوسيكار العفولي. للاستفسار عن أي سيارة تصلوا نجمي 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار.

0: بدل ما تقول يبدلوا السيارات نبدل الجزان كل العالم تروح تيجي عليه. هكون ليش من سيارات؟ إحنا بدنا سيارات يا عمان.
1: سواء قديش صلك مع جوزك الله هدي بالك؟
0: والله صار لي 26 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. عامري طيب خلص
0: يا عمي صار لحلاكيم راح
1: خلص ها راحت البوشيات
0: نزل عن الشارع يا عمي خلص
1: وراحت العجال وراح الشصي
0: كل الجلسات راح يلترى.
1: قتلتيني
0: الله يحميكم
1: الله يخلينا اياكي ومنحبك كثير سهى ولك من اعطي ملوميات يعطيك الف
0: عافيه. انا بحب هاي الضحكه خلي البسمه للكل يا رب.
1: الله يسعد قلبك الله يسعد قلبك. الكل بده يروح على يوسي كار ولعت في يوسي كار. صباح الخير لمين؟ هلو ردوا يا جماعة ردوا قفوش 064-10-101 اربحوا كاميرات طريق اليوم معنا وعيشوا الجو بس في يوسي كار العفولي. هلو مرحبا. هلو أيوة
2: السلام عليكم.
1: يا هلا
2: دلس درقاوي
1: ولعت مين معاي؟
2: نصر بياب
1: مصري ارفع
2: الله أكبر
1: ولعت.
2: جمعة مبارك يا حضرات.
1: شو يا غالي يا مغلغل كيفك؟
2: أنا الحمد لله أنا بديش أغير سيارة بس أنا بدرد على أختي اللي قبلك نفسه تغير الزلام.
1: أيوة شو بدك أنت؟
2: أنا ضد إني أغير المرأة إنه هاي دراوية قوية.
1: أوعى خيا دراوية بتجيبك باللجن دير بالك.
2: وليش إني الزلام بغيرش؟
1: بعدين يا نصري اللي عنده اللي عندها زوج زي نصري تقدر تقول لا يعني يا نصري انت شمعه
2: حبيب قلبي دريد خليني اياك
1: احنا بنحبك عمي نصري ابو الجار الغالي.
2: كمان الي كمان لبنتي اصاله عندنا تحت صغيره.
1: اوه سلامه قلبك يا اصاله سلامه قلبك
2: حبيب قلبي حامل بالشهر السادس
1: واي
2: الحمد لله الامور كلها منيحه الحمد لله.
1: سلامه عمره سلمنا على الغالي اصاله سلم
2: حبيب دريد سلم ابوي
1: باي روحي باي. مرحبا لمين؟
3: شو اخبارك صالح من دير الاسد؟
1: ولعت شو اخبار دير الاسد؟
3: ولك حبيب قلبي
1: ولعت ارفع
3: ولعت
1: ارفع
3: ارفع ارفع.
1: وينكم يا شباب وينكم؟
3: والله يا بالشغل الحيفة.
1: ايوه
3: حبيب قلبي يا نباسل الجميل
1: فاتحين الراديو على الاخر ها فول فوليوم.
3: الا والله الصراحة مبسوطين معك.
1: احنا منحبك كتير بدنا نروح على يوسي كار شو رأيك؟
3: الا منروح
1: بدنا نغير السيارة بس من غير
3: ان شاء الله. ولا يهمك حبيبي
1: سلم على الحبايب. نجمي 4973 الكل عم بيتصل عشان يربح كمان كاميرات الطريق من يوسي وعيران. صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير.
1: صباح الفل. مين معاي؟
4: سلام
1: يا هلا
4: يوسي كار العفولي. نجمي
1: 4973 اتصلتي ولا بعدك؟ يا حبيبي عيني تحكي ريحت. اوكي راح نروح لفاصل اعلاني من بعد الفاصل مكملين كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس.
5: ليش نختار بين القوه والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار.
9: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
10: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
11: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال تصفية على كل الحنود كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال لا تفوتوا الفرصة.
13: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 والـ8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال

0: وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.
6: كل تحيات لكم أينما كنتم. عدنا والعود أحمد طبعا، وبشرة سارة جدا جدا جدا. اليوم اليوم اليوم اليوم يا جماعة، اليوم اليوم اليوم اللي بيوصل لحد الساعة 1:30 على يوسي كار بتوخ وفامتنا، هيك قال لي بالحرف الواحد، بتوخ خوفا هدي لحد اليوم للساعة 1:30. وإذا بدكم تصلوا عشان تتأكدوا من هذا الخبر، خبر صار جدا جدا جدا. نعم، إذن تأمين إجباري، تأمين إجباري بتوخ خوفا ما تانا هدي من يوسي كار، نجمي 4973. تنسوش اليوم دوزع عليكم ثلاث كاميرات كمان، قال لي اعطي ثلاث كاميرات مش كاميرتين، إذن ثلاث كاميرات. مرحبا لمين؟ أيوة صباح الفل.
7: تسمعك
6: طبعا تخمين يوسي كار العفولي. الحمد لله اتصلتي بتوخ خوفا ما تنا منهن اللي بروح ببدل السيارة. شو رأيك؟
7: أنا بالضبط بدي على الوجع، أنا بدي السيارة، واليوم إن شاء الله بتصعد أصلا على 1:30 بعدين 1:30 بس بدي توصاي منك.
6: يلا شو توصاي؟ أنت بس قولي له جاي عن طريق إذاعة الشمس وشوف شو بدي أعمل لك.
7: خلص
6: وإن غلب معك غلطة واحدة بترفعينا تليفون.
7: عاش لله.
6: بنعرف الجماعة بيجننوا بيجننوا، أوكي؟
7: إن شاء الله. يلا
6: يعطيك العالم
7: عليك.
8: ونحن جامع وعزم حلقة بيدي
6: 0-64-10-101 نجمة 4973 يوسي كار. مرحبا لمين؟
9: صباح الخير.
6: صباح الفل.
9: يوسي كار العفوري والتليل.
6: أيوة ولعت. مين معاي؟
9: أبو عمر.
6: وينك أبو عمر؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
9: والله نصدر الله، بدي أحكي بس كلمة صغيرة. تعرف إنه العرس صار عندنا التفريط زي المونديال؟
6: اضرب
9: رفع جمال خدشي جمال
6: اخبط
9: كيف؟ جمال.
6: أيوة كيف يعني؟
9: والله والله.
6: شو يعني؟
9: ليلة التعليل. ذبح الدبايح
6: ولعت. طيب
9: جبل الحنة
6: اخبط
9: صهرة العروس.
6: يا حرام كمل.
9: حنة العريس اسمع
6: اضرب.
9: طيب حنة العريس. وبعدين العرس.
6: يا حبيبي يعني ما بيجي العريس على شهر العسل ولو خالص؟
9: لا ست ايام يعني انت الام سباه.
6: بس والله حرام، والله حرام يا ابو عمر. والله حرام.
9: والله العظيم والله يعني الناس حاسه حالها صاروا يعملوا لي زي تفريق المونديال عشان تعرف.
6: هيك
9: تفضل تطب العديه وتحط مناطق وبناتك عندها لها وتتفضل.
6: وقاعد بس وين رايح؟ على جبل الحنه. وين رايح؟ عزيت العريس. وين رايح؟ على تعليله العروس. وين رايح؟ على حمام العريس. وين رايح؟
9: وحياة الله 50-100 واحد والله صوف في الجمهور.
6: والله
9: بزيادة بالأوضاع اللي احنا فيها بزيادة.
6: والله العظيم مزبوط. طلع
9: بزيادة بنبسطوا وبكيفوا وبشوفوك وبفرحوا لك بفرحوا لك.
6: والله اسمع. كنا كنت بإجازة هيك بخارج البلاد، المهم مرقنا على محل فيه في هيك واحد ماسك كمان جا واحد يماسك كمان جا، وفي حوالي والله أقسم بآيات الله يمكن 20 واحد. 20 واحد. احنا فكرنا عيد ميلاد، فكرنا يعني ولا الجايد بقولنا تعرفين شو فيهم؟ بقولنا لا، بقول له الزلمه هون عم بتجوز. 20 واحد بالعدد.
9: تخيل.

0: ولا بيقول لك ابني
1: كمان جاتي
0: كمان جاتي
1: عشرين عديناهن بالحرف
0: عشرين واحد. اسمع اقول لك شغله واحده،
1: الاب والام والعشبين والاخوه كلهم عشرين واحد.
0: لا لا لا، وفي كمان عندك شغله واحده اللي مهم اكثر واكثر. عملت مكياس بالدار صارت في السيارة بخمسين دولار.
1: أيوة.
0: مشتل على فشة أبوه، وبعدين بعد شهرين بطلع ما هي الطلع أي ماحد يا سلام يسمع. إذا الأبو بدوش يمول عبنته ما يجوزها. أفكر أقول لك ما يجوز إشتار أبو ولا الإم.
1: بس أبو عمر أنت مولع معك، عمهلك أنت شوي على قلبك.
0: مش مولع معي لأنه ما حدا بيرحم حدا. ارحميه. ما تدك تسيب الدين عليه.
1: أيوة أيوة. ارحميه.
0: ودعنا لعصبية ومش بس رايع انت الشيخ. اليوم الخطبة على التفريط هاي الست ايام.
1: على التفريط.
0: خليني احكي. صارت تجارة يا زلمة، تجارة صارت.
1: طيب خلص ابو عمر تحطش بقلبك يا روحي، تحطش بقلبك. بحبك ابو عمر، دي باقي حالك.
0: ولا بحبك.
1: ولعت مع ابو عمر، ولعت. نجمة 4973، مرحبا لمين؟ الو.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: بحكي نسيم عاصلي من عرابي.
1: نسيم شو اخبارك؟ نسيم عاصلي كيف امورك؟
2: سريع الجمعة مبارك ان شاء الله.
1: اتصلت على يوسيكار ولا بعدك؟
2: اتصلنا على يوسيكار ولسه كابس على يوسيكار.
1: ولعت نجمة 4973، تأمين حفاة على حسابه للي بيصل للوحدة ونص.
2: بدنا نهني اخوي الدكتور وسام بمناسبة عيد ميلاده.
1: ايوه
2: ان شاء الله العمر المديد وسعيد صحة وعافية
1: يا رب يا غالي يا مغلغل حبيبي. سلم
2: اطل غناي
1: احبكم لو تعلمون كم. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ الو الو مرحبا، مين معاي؟
3: الو
1: ايوه
3: يسعد صباحك يا غالي
1: يا مغلغل، مين معاي؟
3: وسام عاصلي من عرابي اقول نسيم اللي اتصل.
1: اضرب ولعت
3: ارفع
1: بيت الاوادم. شو يا غالي؟
3: شو جمعتك مبارك يا غالي؟
1: قاعدين حد بعض يعني انت تصوا فيه ولا شو؟ مش فاهم.
3: لا والله بالصدفه.
1: ارفع والله العظيم هذا حب، هذا حب كبير. شو اخبارك؟
3: تحياتي يا غالي، الله يسعدك. الحمد لله. كيف انت؟
1: اتصلت على يوسيكار ولا بعدك؟
3: مين قال لك اني متصل؟ انا رايح لعنده.
1: ولعت ارفع ان شاء الله بتروح على يوسيكار وتنبسط كمان كتير غاد. اوكي
3: اسمع، اطلب منك طلب.
1: اطلب.
3: اول واحد خليك ارفع لاخر النهار، عندي ولد عمره سنة وخمس اشهر بس يرفع بنت العالم وفيه.
1: ارفع الله يخليه يا رب، الله يحميه.
3: الله يحفظك يا غالي
1: ومنحبك كتير.
3: واحنا والله
1: الله يسعدك. الطلب
3: الثاني بدي اهني اخوي الثالث بمناسبة مولود الرابع.
1: الله ريتو الف مبروك. بنقدر نقول ارفع. حبيب قلبي يا غالي. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون؟ الو يا هلا، مين معي؟
4: معك مؤسس الزوجي.
1: شو اخبارك؟
4: الحمد لله سلامتك
1: حبيب الشعب، كيف امورك؟ انت منيح؟
4: متغير عليك.
1: والله الصوت مبحوح بس يعني الحمد لله على كل حال. نسمع صوتكم الصوت بيصير احلى. يعطيكم العافيه
4: حبيبي. تهيئ
1: بدنا نروح على يوسيكار، شو رايك؟
4: ان شاء الله بنروح عليه. كان عم في
1: جيبي
4: شوي.
1: بس هناك اشي بجنن. نجمة 4973 بينفع؟
4: لا بينفع ان شاء الله.
1: الله يسعد قلبك.
4: انا بدي اتمنى امي
1: وحدي. اتمنى
4: في ابن عمتي بالمستشفى امين جعبي ابو يزن.
1: سلامة قلبه، سلامة عمره،
4: ينفقد صورته وينفقد روحه
1: يا رب،
4: يرد سالم غانم
1: يا رب. نحن ايضا نتمنى ذلك ان شاء الله يا رب، يرد سالم غانم لبيته يا قلبي. واحنا بنتمنى كل مريض يرجع لبيته. حبيب قلبي يا روحي، يعطيك العافيه. سلم يا رب. سلم. صباح لمين؟ الو. صباح الخير.
5: شو الاخبار؟ وين هالغيب عنا يا عم دريد؟ وين
1: بينفع هيك؟ بينفعش هيك؟
5: لا يعني عامل هيك اكتئاب بس رجعت اليوم اخذنا الاكشن والفرح
1: والروح. الله يسعد هالروح.
5: اول شيء يعطيك العافيه، هذا البرنامج برعايه
1: يوسيكار.
5: انا شريت صراحه سياره جديده، لو بعرف عن هاي الشركه كان رحت شريت من عندها، بس مش مهم قدام ان شاء الله.
1: لا قدام بتجيبي من عند يوسيكار ان شاء الله.
5: ان شاء الله. وبدي بالنسبه هذا اليوم اهني ابني علي عيد ميلاده.
1: حلو.
5: كل عقبال ال 120 سنه يا رب، اغلى يوم عندي بحياتي
1: حبيب قلبي.
5: ان شاء الله يا رب نشوفه اول شيء باعلى المراتب بعدين احلى عريس.

0: ان شاء الله يا رب.
1: شو اسمه؟
0: علي. علي
1: يعني نزقف له ونغني له لعلي؟
0: اه يا ريت.
1: يلا غني له لعلي بصوتنا بإذاعة الشمس.
0: تسلم تسلم عم مدريد، يعطيك العافية.
1: لا خليكي معاي ونغني له.
0: يلا يلا
1: يلا غنوا غنوا الحبيبي، غنوا لعلي، غنوا. اليوم عيد ميلاد علي.
0: غنوا لحبيبي ليل ليل يعيده.
1: ايوه
0: اسهمت لرب السماء.
1: ايوه
0: عمره ويزيده. هابي بيرثداي تو يو
1: علي. حلو.
0: الله يسعدك عم، الله يسعدك عم مدريد، الله يسعدك، يعطيك الف عافيه.
1: بنحبكم كثير، ديري بالك.
0: احنا بنحبك كثير. تسلم تسلم.
1: مرحبا. لمين؟ الو.

0: من عندي وتكرار احلى اختيار يا احلى دار.
1: ايش هذا؟ ايش هذا؟
2: يعطيك العافية.
1: ايش الكلام الحلو؟ بس من عند يوسيكار، مين معاي؟
2: معك اسعد بروكين، كيفك؟
1: والله العظيم انك جبتها.
2: يا هلا بيك.
1: والله انك بتجنن، الله يخلينا اياك اسعد بروكين.
2: يا هلا بيك.
1: سلم على الجميع.
2: نهارك سعيد. باي.
1: نجمة 4973 اللي بتصل لحد الساعة 1، نجمة 4973 تأمين خفاء على حساب الشركة. على حساب الشركة.
3: جينا لنخلي الدنيا كلها ترقص لك، نبقى للصبح ند...
1: مرحبا، لمين؟ الو، فيش حدا. الو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
4: كيف حالك يا طيب؟
1: شو اخبارك يا غالي؟
4: شو اخبارك يا محترم؟
1: راح صوتي. شو اخبارك؟ كيف امورك؟
4: ما في صوتك حبيب قلبي عم مدري
1: شو بعرفني يا زلمه.
4: ولا
1: شوية شاي شوية.
4: هذا عمر
1: يا زلمة، أبو عمر حبيب الشعب.
4: أبو عمر
1: الله يسعدك.
4: اسمع، بنت أخوي تتعلم برومانيا ونجحت بامتحان الأمريكي، هذا مش أمريكي، شو بعرف شو بيقولوا له.
1: مش مهم المهم نجحت. طيب
4: بحب أهنيها وبقول إن شاء الله من هلا الآلة حبيبة قلبي.
1: ولكن أنتي غالي ومغلغل، الله يخلينا إياك. سلم طبعا. نجمة 4973، نجمة 4973 اللي بتصل لحد الساعة 1، تأمين حفاة على حساب يوسيكار. مرحبا، لمين؟ ألو.
5: ألو.
1: أيوة.
5: السلام عليكم.
1: يا هلا،
5: كيف حالك يا حنون؟
1: يا مغلغل، مين معك؟ حنون
5: حبيب. ولعت. حبيب، معك وسيم بداغلي من تخنين.
1: هلا وسيم، كيفك يا وسيم؟ طمنا عنك
5: حبيبي. الحمد لله، انت صحتك منيحة؟ خلاص حبينا نسمع صوتك ونسلم عليك. وفي البنت رفيف بدها تحكي معك. بنتي رفيف،
1: وين رفيف؟ وين هالغالي؟
5: خذي يا رفيف، خذي يا رفيف.
6: الو
1: رفيف، شو اخبارك يا رفيف؟
6: الحمد لله.
1: بتحبي اذاعه الشمس رفيف؟ واحنا بنحبك يا رفيف.
6: واحنا اكثر.
1: الله يسعد هالروح ويخلي لك ابوك يا غالي.
6: شكرا،
1: الله يسعدك. يلا كملوا اسمعونا. اوكي، تحياتي للجميع. مرحبا، لمين؟ الو.
4: الو،
1: ايوه.
4: انت يعني رحت ما كملتش معي؟ ماني مأمن، من الله مأمن.
1: حلوه، من الله مأمن. شو يعني يا زلمه؟ سلامة قلبك يا روحي، سلامة قلبك. مالك؟ احكي، ايش في؟
4: انت عارف مين بحكي معك
1: يا زلمه؟ غزال من سخنيم، انا بعرفك.
4: بتعرفني؟ كنت انا وياك بالمطعم.
1: غزال، يا غزال.
4: حبيبي
1: يا زلمه، انت صوتك مميز، مالك انت؟ شو ما في تفكرني بعرف؟
4: انا بحبك عم دريد،
1: حبيب قلبي، حبيب روحي انت. ايهاب يسلم عليك، بموت عليك ايهاب. سلم على الجميع.
4: اذا انت بس افتح الراديو انا اسمع صوتك هيك قلبي بينعني.
1: يا حبيبي، يا روح الروح، يا وجه القلب، يا غالي، يا مغلغل.

0: يلا خذ التأمين حفاظ. اسمع مني اسمع مني.
1: ماليش عين اكل. تعالي نجدد مشان حفاظ بلاش.
0: بيعمل لك قصه هسه جوزك؟
1: لا ان شاء الله بكل الاهل بدين يجدد
0: ان شاء الله. بس نجمي 4973 اتصلوا اسالوا شوفوا المحل. المحل بجنن. وكمان مش غلط انكم رحوا تسالوا شوفوا المحل كمان
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله بتربح معنا اليوم كاميرا الطريق. يلا يا جماعه نجمي 4973 الكل يتصل. اهلا وسهلا فيكم. فاصل ونواصل.
2: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخ في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة. هذا الصيف راح يكون غير مع أهم خلالها تكنولوجية نوفا قليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهم خلالها تكنولوجية نوفا قليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات لأخ يكار شيمون مצוות يوسي كار. شيمون أتا ملك أين מצב وأين ميلين بشوط مود أتا إيش مكسيم جام داش لأبو مجدي في أم الفحم هناك مع أبو مجدي طبعا في كراجة من يوسي كار هناك اللي بيصلح له السيارات. كل الحب لأبو مجدي. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس نحبكم دائما طبعا 0460 10101.

إذن طبعا تحيات خاصة ليوسي كار نجمة 4973. الكل يتصل، واللي ربحوا معانا هني عزمة من علوط، سمير من الناصري، نسيم من عرابي. لكم منا أطيب الأمنيات. نبقى مع هذه المادة الإعلانية وأيضا الإعلانات والأخبار. شكرا إيهاب عويس، شكرا بديع كرام، وتحية مني أنا دوريز زرقاوي. نعود لنلتقي في الساعة القادمة، خليكم معنا، كل الحب.

0: והיא מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חברי, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו واربحوا كمان مخشير ليزر. يعطيك العافيه جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد. يعطيك.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: إذاعة الشمس 101.98.1
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال. شمال لا تفوتوا الفرصة.
7: ام جي 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
9: الشمس دائماً
10: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال مشتبه به بتهمة طعن شريكته الحامل داخل شقتهما في مدينة باتيام. وأوضحت الشرطة أن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ بشأن العثور على امرأة في 44 من عمرها وهي تنزف داخل شقتها ومصابة بعدة طعنات، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة. وبحسب التحقيقات الأولية وقعت مشادة كلامية بين الطرفين قبل أن يقدم المشتبه به على طعن شريكته بسكين عدة مرات، وأكدت الشرطة أنها ستطلب تمديد اعتقال المتهم أمام المحكمة. أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 4 أمتار في بلدة عسفية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفادت مصادر إيرانية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة في هجمات أمريكية استهدفت عدة مواقع في طهران الليلة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل 38 شخصا وإصابة 400 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران في شهر يونيو الماضي. وفي السياق، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء شبهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف تجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا بحسب وصفه على ما اعتبره جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين. كما أعلن عن تدمير رادار تحكم بحري بجزر سلامة ورادار تحكم جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان. وأعلن الحرس عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكيا في منطقة

0: منطقة التنف بسوريا. وقال الحرس الثوري أن العمليات الأمريكية أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط والغاز وتوقف صادرتهما عبر مضيق هرمز. وأضاف أن الولايات المتحدة شنت الحرب خلال فترة المفاوضات، معتبرا أن واشنطن أخطأت في تقدير قدرات القوة الإيرانية. وفي السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة قواته البحرية، مشيرا إلى مواصلة ما وصفه بعملية الرد بالمثل بحزم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول شرق منطقة خصب قبالة سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار هيكلية في الناقلة، فيما أكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير. أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضافت القوات المسلحة أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وفي الخليج، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن قواتها المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

وافومينتي، تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة، لك منا أطيب الأمنيات أسيل. تحية من الأعماق إلى الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرام. مني أنا دوريز القاوي، كل الحب. وهذه ساعة برعاية عنب تالي سر هب أرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث الألوان، الأخضر الأحمر والأسود. طبعا كل صنف له نكهته، فواكهية تفاحية مسكتية وحبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي بدون بزر، أهم إشي بدون بزر. عنب تالي سرها بأرشتها، هاي الجملة.

إذن تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. صفر 64 10 101

طبعا تهاني كثيرة جدا تصلنا أيضا، فهذه التهنئات الجميلة تحية إلى ابتسام أبو داود، طبعا تحية إلى سيرين العروس الجميلة، واليوم عيد ميلادها كمان، ممكن تهنئة طبعا تهنئة بمناسبة الزفاف وعيد ميلادها 25. ألف مبروك للغالية سيرين، وألف مبروك لأمها ابتسام، ومنتمنى لها كل الصحة والعافية. هي موجودة حاليا بتايلاند، حبينا نقولها كل عام وأنت بألف خير، أحلى عروس ومبروك الفرح إن شاء الله. عامري إذن تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. ومعلومات عام اليوم رح نسألكم كتير معلومات، وإن شاء الله طبعا منها خلال هالمعلومات تعرفوا كتير أشياء. وسؤالي لكم اليوم، إذن ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ سؤالي لكم الآن، ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ هل هو القلب، الكبد، الرئة، المعدة؟ وطبعا اللي بيعرف الجواب بدخل على قرعة هدايا العنب، عنب تالي سرها بقرشتها، طبعا عشان تطلع معي على الهواء بتقول لي عنب تالي سرها بقرشتها وخلي الباقي. في عنا تهنئة حلوة

التهنئة هي معايدة، وإن شاء الله المعايدات بتكون كلها حلوة، ويا رب إن شاء الله بس منعايد بالفرح والسعادة وهداة البال. معايدة حلوة من أم محمود وبناتها والعائلة إلى الأخت الغالية أم علي، وأيضا من أم محمود والعائلة إلى الوالد العزيز بمناسبة عيد الميلاد. كل الحب لكم أينما كنتم. ألف تحية لأم محمود وبناتها والعائلة إلى الأخت الغالية أم علي، ألف مبروك، كل عام وهي بخير.

كمان تهنئة للغالي نعيم. أول شيء نعيم لبنت أخته الغالية سمم مخايل، أول شيء من الخالي الغالي نعيم إلى ابنة الأخت الغالية سما. منحب نقولك يا سما إن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال، وشو بدك أحلى من هيك. خال نعيم بتمنى لك الصحة والعافية وإن شاء الله أيامك كلها سعادة. منحبكو كتير حبيبي نعيم وابنة الأخت سما. إذن تحيات من عنب تالي سرهب أرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، وكل صنف له نكهة وفواكهية تفاحية مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. من طبعا هالأغاني الحلوة حبينا طبعا نهديكو دائما أجمل أغنيات. وبذكركو السؤال الأول، طبعا بحب جابوني على السؤال لأنه اللي بجاوبني صح على السؤال راح يربح معانا. وسؤال اليوم، ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ هل هو القلب أم الكبد أم الرئة أم المعدة؟ ووالك فوري شو مشتاق لي بهديكو إياها هذا الصباح من استوديو رقم واحد. صباح الخير.

0: كل التحيات للغالي على القلب نجوى نجار وزوجها الغالي يعقوب نجار أبو الأمير وأم الأمير. انبسطنا كتير معاكو وكانت رفقة بتجنن. حبينا نقولكو الله يحميكو ويخليكو للغاليين على القلب وسلامة قلبك أم الأمير الغالي. منحبك كتير ونتمنى لك السعادة وهدات البال. سلمين على الغالي أبو الأمير. منقول صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. يا هلا مين معنا؟
1: هلا بخير. هلا أبو صالح.
0: هلا فاتنة شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: إن شاء الله بخير.
0: هلا هلا.
1: عنب تالي سرتها بقشرتها.
0: لا لا لا كمان مرة ركزي. عنب تالي سرها بقرشتها.
1: أسفة. عنب تالي سرها بقشرتها.
0: نعم بقرشتها.
1: قرشتها.
0: طبعا عنب تالي منلاقيها في كل نقاط البيع، يعني بتقدر تروح الدور دوارة على عنب تالي. عن جد أطيب عنب اليوم موجودة في السوق هي عنب تالي. بتجاوبي صح السؤال بتفوتي على الهدايا. وسؤالي لك، ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ هل هو القلب، الكبد، الرئة، المعدة؟ شو رأيك؟
1: أول شيء هو الجلد بالأول. هو
0: لا ما في جلد هون. أنا يعني معطيك الأعضاء، القلب، الكبد، الرئة، المعدة. ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟
1: أكبر عضو بالجسم. ثواني خليك معي.
0: عمالك بس مش ساعة. إذن عنب تالي سرها بقرشتها. نعم
1: بس
0: شو
1: قصدك داخل
0: جسم؟ إذن ما أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان هو القلب، الكبد، الرئة، المعدة. يلا إذا سمحتي فاتن
1: ساعدنا شوي.
0: ما في مساعدة. قولي يا رب.
1: مساعدة يا رب دائما.
0: يلا
1: القلب. معقول
0: القلب والجواب غلط، هو الكبد. وطبعا مش مشكلة، المرة الجاية إن شاء الله تربحي يا عزيزتي الغالية. كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وتكي تكي تكي منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. إذن في عنا رز من عنب تالي ثلاث ألوان، يعني عمليا رح تربح اليوم كل واحد رح يربح كرتوني من عنب تالي وراح يشوف العنب على أصوله. إذن ثلاث كرتين من عنب تالي. منقول صباح الخير لمين؟ صباح الفل يا بشرة شو أخبارك؟ كيفك؟ الله يخلينا إياك يعطيك الصحة والعافية. أنت منيحة؟ تمام؟ الله يخلينا إياك. إذن عنب تالي سرها؟
2: عنب تالي
0: سرها بشو؟ قرشتها. لازم تعرفوا عنب تالي سرها بقرشتها. اوكي عنب تالي سرها بقرشتها. يلا ما عاصمة البرازيل؟ هل هي ريو دي جانيرو ام برازيليا ام ساو باولو ام سلفادور؟ ما عاصمة البرازيل؟ طبعا في أسئلة سألتها كتير بس بضل انكم تجاوبوا صح.
2: سلفادور.
0: سلفادور والجواب غلط. هي البرازيل يا عزيزتي ولا اشي. وان شاء الله خير. مرحبا لمين؟ الو صباح الخير لمين؟ مين معنا؟ الو
3: الو مرحبا يا غالي.
0: يا هلا بالغلا كله. مين معاي؟
3: شو اخبارك
0: حبيب قلبي؟ شو اخبارك
3: عادل خطيب؟
0: عادل كيفك يا عادل؟ كيف امورك؟
3: انا وحنون سامعك. اول سؤال سالته عن اكبر انسان واصح معك تكون اكبر شيء.
0: حسب حسب. ولكن اول شيء عنب تالي سرها بايش؟
3: عنب تالي
0: سرها بقرشتها. لما بتروح على محل خضره بتدور على عنب تالي ولا بتدوريش؟
3: طبعا بس عنب تالي.
0: عنب تالي سرها بقرشتها. مزروع بكروم لخيش وموسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، يعني عمليا إسا موسمه. الله يهدي بالك وإن شاء الله بتأخذ رزمي من عنب تالي. سؤالي لك، ما العنصر الذي يرمز له O؟ ما هو هذا العنصر الذي يرمز له بالحرف O بالإنجليزي؟ هل هو الذهب، الأكسجين، الأوزون، الهيدروجين؟ يلا
3: الأكسجين.
0: يلا الأكسجين والجواب صحيح. سجلناك وممكن تربح معنا كرتونة عنب تالي. إذن تحية خاصة جدا. أنواع العنب مشهورة جدا. في عنا الأوتوم كريسب اللي هو الأخضر، وعنا ساكروليتا اللي هو الأحمر، وفي عنا سايبل اللي هو الأسود، وعنا كريسبز اللي هو الأخضر، وعنا البيج فيرل اللي هو الأخضر، وفي عنا الأحمر اللي اسمه شيني S53. نعم أنواع العنب كثيرة جدا. الفواكهية، التفاحية، المسكتية، حبات كبيرة بأصناف

كل التحيات للغالي المغلغل على القلب منصور أبو تايه ونعيم أبو تايه، لكم دائما أطيب الأمنيات هناك في أريحة، بنتمنى لكم النجاح دائما وإن شاء الله يا رب. بس خذ معك عنب تالي سرها بقرشتها لأنها بتقرش قرش. حبيب الشعب منصور أبو تايه حبيب قلبي.

قلت له في حدا بقلبك غيري، قال لي ليش أنا طايقك لا أطيق غيرك، المهم أقنعني وارتاحت نفسيتي عن جد. إذن الكل يرتاح، كل الطرق تؤدي إلى 60 داهية الحمد لله، الوضع الحمد لله منيح. 2016 كان حلمي أساعد الفقراء، 2026 الحمد لله صرت من الفقراء، بدي حدا يساعدني، مش مشكلة الحمد لله. المهم عنب تالي سرها بقرشتها. يا نعيم يا حبيب الشعب، اللي بيطلب عنب، اللي بروح على محل خضرة بخدش عنب تالي ما بيعرف شو يعني عنب. مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من هذا الشهر، من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف، نعم 30 صنف، تخيلوا، بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهة. الفواكهية التفاحية المسكتية، لما بتروح على محل الخضار اطلب عنب تالي وادعي لي، أهم شيء بدون بذر. اليوم في عندي ثلاث كراتين من عنب تالي، حبيت أودي لكم إياها لكم، وإن شاء الله بالنجاح للجنة. كل الحب لكم هذا الصباح، يسعد الصباح. ما هي أسرع سمكة في العالم؟ القرش، أبو شراع، التونة، أم السلمون؟ يلا اعرفوا واربحوا معنا، يسعد الصباح. إيطاليانو.

إذا عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صيف من بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود. كل صنف إلى نكهته الفواكهية التفاحية المسكتي وحبات كبيرة بأصناف معينة. أهم شيء بدون بذر.

ولتحياتي لكم هذا الصباح. المنافقون اللي لابسين توب الأخلاق الحميدة بتقولكم حميدة البسوا شي تحتها لأنه كل شي مبين. راحت على حميدة. شكرا حميدة شكرا. والله ما كان جاي عبالي. واحد بعتي ستاتوس كتير حلو بتقول شجعت ألمانيا طلعت برا، شجعت مصر طلعت برا، ومتشجعت المغرب طلعت برا، قررت هاي المرة أشجع جوزي. وحدي الله يا مرة، وحدي الله على الصبح، وحدي الله.

إذا عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش، موسم العنب اللي بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. الكل بده عنب تالي، كل صنف له نكهة خاصة، الفواكهية التفاحية المسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة.

0: بيسعدك أم الأمير، اليوم كمان عيد زواج أمه أبو التايم بنتي كارين وغسان، نبعث لهم تهنئة كمان. إذن تحية خاصة جدا لأحلى ابنة في العالم كارين وغسان، وأحلى عيد زواج أبو التايم وأم التايم، الله يخليكم لبعض أحلى أسرة بالعالم، منحبكم كتير. تحية لأحلى أبو الأمير وأم الأمير، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ومن بعدها راح نكمل.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها،
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته الخاصة، فواكهية، تفاحية، مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. طبعا من أصناف رهيبة جدا، وبعدد لكم أهمها: أوتوم كريسب اللي هو الأخضر، سكرالوتا اللي هو طبعا الأحمر، سايبل اللي هو الأسود، كريسبيز ياروك طبعا الأخضر، وشنيل إس 53 الأحمر، وبيج بيرل.

هو الأخضر. طبعا كل هذا من عنب تالي. السؤال القادم لكم سؤال: ما عاصمة أستراليا؟ هل هي سيدني أم ميلبورن أم كامبيرا أم بيرث؟ ما هي عاصمة أستراليا؟ سوافيمنتي 0461. اليوم في عنا ثلاث كراتين من عنب تالي بالأخضر، يعني بتاخد كرتوني بالأخضر، عنب أخضر وغنى عنب أسود وعنب أحمر، ثلاث أنواع موجودة في الكرتوني، صحتين على قلبك للي بربحها. حسين الجسمي في أجمل أغاني هذا الصباح: حتة من قلبي يا حتة من قلبي.

0: إذن اتصالاتكم على 0460-10101 عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف عندكم يا جماعة بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. طبعا بتلاقوه اليوم موجود في كل نقاط البيع، بذات في محلات الخضار، أيضا في السوبرم، يعني ممكن تاخده وتدوره دوارة على عنب تالي. مرحبا لمين؟ ألو صباح.
1: ألو
0: صباح الخير.
1: مرحبا.
0: كيفك؟
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: معك ولاء من كفر كنة.
0: كيفك يا ولاء؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: بتحبي عنب تالي ولا كيف؟
1: أكيد.
0: أها. العنب
1: سرها
0: بقرشتها. نعم. إذن وإن شاء الله بيطلع لك كرتوني من علب عنب تالي، ولكن سؤالي لك، إذا جاوبت صح، ما عاصمة أستراليا؟ هل هي سيدني، ملبورن، أم كامبيرا، أم بيرث؟
1: سيدني.
0: سيدني والجواب غلط. كامبيرا.
1: كامبيرا.
0: نعم. يلا مش مشكلة، سجلناكي بكل أحوال. صباح الخير لمين؟ صباح الفل. مين معاي؟
2: سهير حام.
0: سهير؟
2: أيوة.
0: عين عليك يا سهير، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: تحبي العنب؟
2: طبعا.
0: شو إسه بستناك عنب إيش؟ عنب تالي.
2: عنب تالي.
0: إلا عشان تربح الكرتوني. عنب تالي سرها بقرشتها، بتقرش قرش يعني فيلم. أوكي، دوري دوارة على عنب تالي. أوكي. طبعا لعبة يوم الأحد، لعبة النهائي بين مين ومين؟
2: الأرجنتين.
0: الأرجنتين ومين؟
2: الأرجنتين.
0: الأرجنتين وأسبانيا. مين حبي يغلب أنت؟
2: أنا إسبانيا طبعا.
0: إسبانيا. إذن لمين يمال أنت حابي اللي هو يعني ينجح؟ ولكن سؤالي لك، ما عاصمة الأرجنتين إذا كونك عارفي؟ هل هي قرطبة، أم بوينس آيريس، أم روساريو، أم مندوزا؟ ما عاصمة الأرجنتين؟ عشان تأخذ كرتونة عنب تالي سرها بقرشتها. ما عاصمة الأرجنتين؟ هل هي قرطبة، أم بوينس آيريس، أم روساريو، أم مندوزا؟ نعم خفيش، شدي حالك.
2: بوينس
0: آيريس. بوينس آيريس. أيوة. يا عيني عليكي، الله يهدي بالك وإن شاء الله بتربح الكرتوني معنا اليوم. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير أستاذ دوريد.
0: صباح الفل والعنبر وشوية سكر ونعنع.
3: الله يسعدك، تسلم. كل رحلة سلام إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياكي يا غالي. أنت منيحة؟
3: الحمد لله. بسمع صوتك أنا منيحة.
0: الله يسعد هالروح. الله يخلينا إياكي.
3: دوريد نورت الشمس. نورت.
0: حبيبة
3: نورت.
0: قلبي. حبيبة قلبي وروحي. الله يخلينا إياكي منوري مع كل الطاقم إن شاء الله. نعم.
3: البرنامج براعي التالي.
0: إيه نعم.
3: البرنامج براعي عنب تالي.
0: عنب تالي. ذقتي عنب تالي ولا بعدك؟
3: لا إن شاء الله من دبي.
0: اسمعي، سرها بقرشتها وطلبيها طلب عنب تالي. أوكي؟
3: إن شاء الله. شو السؤال؟
0: سؤالي، ما البحر الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا؟ في بحر معروف، الأحمر، أم الأبيض المتوسط، أم الأسود، أم قزوين؟ ما هو البحر الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا؟
3: البحر الأحمر.
0: البحر الأحمر والجواب غلط.

0: حلالات يا رجل.
1: طيب اسمعي بعطيكي بين الأبيض المتوسط والأسود، يلا هات أشوف.
0: فكر البحر الأبيض المتوسط.
1: صحيح
0: صحيح. يسعد قلبي.
1: إن شاء الله إن شاء الله أحلى كرتونة عنب حسابك.
0: يا رب تربح
1: يا رب. الله يخلينا إياكي، يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟ ألو صباح.
2: صباح الخير.
1: يا هلا، مين معاي؟
2: كيف حالك دريد؟
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله. أبو نجم.
1: أبو نجم شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله. شو أخبارك
1: حبيبي؟
2: بدون التفتف
1: سرها بقرشتها. يا عيني تقرش قرش. أوكي
2: حبيبي إن شاء الله. شو
1: ما عاصمة النرويج؟
2: شو
1: بلد هالاند اللعيب الفوتبول المشهور؟ شو عاصمة النرويج؟ ستوكهولم، أوسلو، كوبنهاجن، هيلسنكي.
2: النرويج؟
1: نعم
2: أرجعي
1: دلما بينا. ما عاصمة النرويج؟ هل هي ستوكهولم، أوسلو، كوبنهاجن، هيلسنكي؟
2: الأولى
1: ستوكهولم.
2: ستوكهولم.
1: حدا ساعدك؟
2: لا لا لا،
1: الجواب غلط لأنه أوسلو. أوسلو يا حبيب قلبي أوسلو. اتفاقيات أوسلو. يعطيك العافية غالي، باي. إذن عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف من بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته. الفواكه فواكهية تفاحية مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. طبعا الأصناف كثيرة جدا. أوتوم كريسب هو الأخضر، الأحمر كارلوتا، والأسود سيبل، والأخضر أيضا كريسبيز، وأيضا شني اس 53 الأحمر، وبيج بيرل اللي هو الأخضر. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو.
1: أيوة
3: مرحبا.
1: هلا.
3: أسمع هنا بتالي طيب وطيب قرشتها، نسيت بيت العتابة اللي كنت محضر لك إياه.
1: لا بدك تقوله.
3: لا نسيته خلاص.
1: بالله عليك بدك تقوله.
3: عمي دريد عنان أبو حمدي معك من كفر سميع.
1: كيفك يا عنان؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله مشتاق لك الحمد لله.
1: أنت غالي، أنت غالي ومغلغل.
3: الله يسعدك. البرنامج تحت رعاية عنب
1: تالي سرها بقرشتها، وبلكي ربحت كرتوني اليوم معي. الله يهدي بالك يا عنان.
3: علي وقل له الله بعينك
1: حبيبي. وفهم لحاله. من حبك، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
4: كيف الحال؟ عنب بقرشتها.
1: عنب تالي سرها بقرشتها.
4: عنب تالي بقرشتها.
1: شو وخلص. يلا سؤالي لإلك، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ في بأستراليا حيوان معروف بكل أستراليا، هل هو الكوالا أو الكوالا أم الكنغر أم النعامي أم الدب؟
4: أكيد النعامي.
1: أكيد النعامي، وأكيد الجواب غلط. اللي هو الكنغر يا عزيزتي. الحيوان الوطني لأستراليا هو الكنغر. أوكي
4: خلص.
1: باي. مرحبا لمين؟
5: ألو مرحبا.
1: مرحبا، مين معاي؟
5: جود.
1: جود شو أخبارك يا جود؟
5: الحمد لله.
1: الله يسعدك يا جود. وين أنت موجود؟ وينك يا جود؟ راح جود.
5: جاي بالمكر.
1: هلا جود.
5: جاي بالمكر.
1: حبيبي يا جود، كيف الفرصة معك؟ إن شاء الله مبسوط.
5: منيح الحمد لله.
1: بتحب العنب؟
5: كتير.
1: عنب تالي سرها بشو؟ قرشتها. انتوا المشهورين تحكوها مش انا. عنب تالي سرها بقرشتها.
5: عنب تالي ببرشتها.
1: مش ببرشتها، لما بنبرشش العنب احنا بنقرشه. عنب تالي سرها بقرشتها. طيب يا روحي.
5: طيب
1: باي. مرحبا لمين؟
6: انا مرحبا دويل.
1: هلا فيك صقر، شو اخبارك؟ احلى صقر بالعالم حبيبي يا صقر.
6: عنب تالي سرها بقرشتها.
1: يا عيني عليك. طيب سمعت عن البرازيل؟
6: ايوه.
1: أين تقع البرازيل؟ بآسيا، بأوروبا، بأمريكا الجنوبية، بأفريقيا؟ وين البرازيل؟
6: أمريكا الجنوبية.
1: صح صح، ممتاز، يعطيك العافية. والله يا صقر إنك صقر. مرحبا لمين؟ ألو.
7: ألو.
1: أيوة مين معاي؟
7: صالح بيت جن.
1: صالح شو أخبارك ببيت جن؟
7: هلا حبيبي هلا.
1: بتحب العنب؟
7: تالي.
1: عنب تالي تطلبها تالي. يعني بتروح على محل السوبر او على محلات الخضار بتطلب عنب تالي؟
7: بس تالي.
1: بس عنب تالي لانه 30 صنف من عنب تالي. اوكي
7: امانو.
1: وبتقرش قرش مزبوط؟
7: بتقرش قرش.
1: اوكي يلا. عاصمة الصين يا غالي، شو عاصمة الصين؟
7: هونغ كونغ.
1: اي اي اي لا لا واحد الله مش مزبوط، مش هونغ كونغ.
7: اعطيني خيارات.
1: شانغهاي، بكين، هونغ كونغ، ووهان.
7: شانغهاي.
1: والجواب غلط. بكين. بكين يا قلبي بكين. يعطيك العافية. مالكوا يا جماعة، شو مالكوا اليوم؟ مالكوا على المعلومات العامة؟ أوكي

عشان هيك ما إذا بدك تسافر تعرف علي شو عاصمة الدولة. طيب سؤالي لكم، ما رمز الحديد HFEOAG؟ طبعا الظاهر انه المطارات كلها معبية هيك، طبعا بيحكونا في إيهاب انه كل مواقف السيارات معبي سيارات، يلا شو بقول كله مسافر، الله يهدي البال. ما رمز الحديد؟ هل هو HFEOAG؟ رمز الحديد يا جماعة اللي ما بيعرف، عينة بتالي سرها بقرشتها 04601، واليوم في عنا كمان ثلاث كراتين من عينة بتالي بدنا نطلعهم. حسين الجسمي بالبنط العريض.

0: لقيت الطبطبة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح أيوة. الخير.
0: صباح النور.
1: أنا سعيد شاعر.
0: سعيد شو أخبارك حبيبي؟ كيفك؟
1: منيح الحمد لله.
0: كيف الفرصة معك؟ إن شاء الله تمام.
1: منيح الحمد لله.
0: مبسوط؟
1: منيح الحمد
0: لله. شو بتعمل بالفرصة؟
1: بروح على المخيم.
0: حلو، في مخيم، ممتاز. عنب تالي، بتحب العنب؟
1: بحبها.
0: سرها بإيش؟
1: سرها بقرشتها.
0: بقرشتها، وإن شاء الله بتروح وطبعا تطلب عنب تالي من إمك وأبوك، قول لهم بس بدي عنب تالي، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: سؤالي، ما رمز الحديد؟ هل هو HFEOAG؟ رمز الحديد. رمز الحديد. FE. والجواب صحيح. تغيرش، تغيرش، FE، أوكي؟ حطيناك بالقرعة وإن شاء الله حظك بيكون حلو.

0: طبعا تنظيف الغرفة لحالك بأخذ منها 5 دقائق، إذا بدك تنظف مع أمك 7 ساعات، 66 إهانة و79 كف. الحمد لله رب العالمين. اللي ما بقول غير هيك قول لي. التنظيف مع الأم ووضع بيكون كهرباء وكارثة العادة. هي كهرباء العادة. يا بتخترعوا راتب بكفي لآخر الشهر، هي بتحكي لك كل المديرية، يا بتخترعوا شهر بكفي لآخر الراتب، انت البكو يا تعملي. عنا بالعيلة الحمد لله لاغين كلمة نعيما بعد الحمام، حدا بيطلع من الحمام بتقول له نعيما، تعرفوا شو عنا الجملة المشهورة؟ شو؟ خلصت المي السخنة؟ شو خلصت المي السخنة؟ ليه؟ ليه احنا العرب دايما ما فيش عنا كلمة نعيما بعد الحمام؟ هذا يقول لي عنا بتالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر وينتا يا جماعة؟ لشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، وكل صنف له نكهته. في عنا الفواكهية التفاحية المسكتية وحبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي بدون بذر. ما أكبر جزيرة في العالم؟ يلا يا جماعة، أكبر جزيرة بالعالم، هل هي مدغشقر أم جرينلاند أم أستراليا أم بورنيو؟ إذن ما أكبر جزيرة في العالم؟ فاصل ونواصل.
1: فقط يوم الأحد، يوم بيع جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة، التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العالم.

0: إذن عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهة خاصة. الفواكه التفاحي المسكاتي حبات كبيرة بأصناف معينة، أهم شيء يا جماعة بدون بذر. اطلبوا طلب من الدكاكين، اتذكروا عنب تالي سرها قرشتها. الأسئلة كثيرة هنا في إذاعة الشمس، اللي بجاوب صح بيربح كرتوني من عنب تالي. السؤال التالي: ما عاصمة تركيا؟ ما حداش يقول لي مش عارف عاصمة تركيا. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو، مرحبا،
0: يا هلا،
1: معك عدن نعناهي.
0: عدن، شو أخبارك يا عدن؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك يا عدن. نعم يا عدن،
1: بالنسبة للعنب عندنا بقرشش قرش، عندنا بقرش قرش،
0: بقرش قرش. هاي حبيتها منك، عنب تالي سرها بقرشتها، صحيح؟
1: صحيح،
0: والله بتطلع منكم زي العسل إن شاء الله. سؤالي لك: ما عاصمة تركيا؟
1: تركيا أنقرة.
0: صح. كل الاحترام لإلك، ممكن تربحي كرتوني اليوم معي. صباح الخير لمين؟ ألو
2: ألو،
0: أيوة مين معي؟
2: أسد.
0: مين؟ والله ما سامع شيء. ألو، أوكي الخط راح. ألو، مرحبا لمين؟
3: مرحبا عمدريد،
0: يا هلا فيك،
3: شو أخبارك يا غالي؟
0: أنا مشتاق، مين معي؟
3: بيحكي معك محمد بدرني سخنين.
0: أبو البدرني كيفك؟
3: حبيبي والله مشتاقين يا غالي.
0: حبيبي،
3: عنب قالي مقرمش ومفرفش
0: ومقرمش ومفرفش وحالته بالويل. أيوة. عنب تالي سرها بقرشتها، وإن شاء الله بس تروح على محل خضرة دور عليه دوار عنب تالي. أوكي
3: حبيب قلبي عم دريد.
0: سمعت عن برج بيزا المائل؟
3: أيوة نعم.
0: وين موجود
3: برج بيزا المائي؟
0: مش المائي، المائل. في برج معروف بالعالم، برج اسمه بيزا وهو مائل. طبعا بتشوفه هو مائل. بأني بلد موجود؟ في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في اليونان؟
3: لا أكيد في فرنسا.
0: أكيد في فرنسا. جواب نهائي
3: حالياً؟
0: آه حالياً. آه، والجواب حالياً غلط. أوكي ممكن نغير بكرة، جواب يكون صح بس حالياً غلط. ممكن نحطه بيزا من ينقلوه من إيطاليا على فرنسا، ممكن كل شيء جايز.
3: بس بدنا نعطي نصيحة حلوة عم دريد.
0: يلا هات شوف.
3: بس قلنا للشباب اللي قاعد لا شغل ولا عمل، خليها تهدي الدور على سخنين بالليل.
0: هدوا يا شباب، هدوا
3: هدو
0: حبيب قلبي يا غالي،
3: خلونا
0: ننام. الله يهدي بالك، والله مزبوط اللي بتحكيه
3: حبيب،
0: خلي لي اياك ويعطيك العافيه. اذا برج بيزا المائل موجود في ايطاليا يا جماعه، هذاك برج ايفل اللي موجود في فرنسا. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون. ايوه مين معاي؟
1: مرحبا،
0: تحكي
1: ام كنان سلامي.
0: ام كنان، شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف انت والعنب؟ بتحب العنب؟
1: جدا جدا.
0: العنب العنب العنب، بتعرفيها؟
1: فكواني وبحب
0: المانجا. فكهاني ولا فكواني؟
1: بيع الفواكه.
0: لا عيني عليك. يلا حاضرة؟
1: نعم
0: إن شاء الله حظك يكون حلو معاي. وسؤالي لك:
1: نعم،
0: ما عاصمة إيطاليا؟
1: روما.
0: روما، والجواب صحيح. ممكن يكون حظك مع كرت. نعم،
1: وبرج بيزا المائل في
0: في
1: فيزا
0: في فيزا. ولا إشي ولا إشي. برج بيزا المائل أين يقع قلنا؟
1: في شمال إيطاليا.
0: في شمال إيطاليا، ظهر إنك زرتيه. بكل أحوال يعطيك ألف عافية، ولك منا أطيب الأمنية.
1: أهلين
0: سعد الصغير. العنب العنب العنب، عنب تالي سرها قرشتها.

0: العنب العنب العنب. مرحبا لمين؟ الو.
1: والله يا دريد جبتها.
0: اه
1: ولا ليه؟ في أزكى من ريحتها،
0: فيش أطيب من العنب،
1: ولا أطيب من طعمتها ولا أحلى من حبتها.
0: يا عيني عليك،
1: في قرشتها،
0: في قرشتها. يا سلام عليك، يا سلام على كلماتك الحلوة،
1: يعطيك العافية،
0: الله يخلينا إياك.
2: البلح البلح البلح
0: البلح البلح، أيوة.

0: غرفة الأم بتعرفوها في البيت يا جماعة، غرفة الأم فيها بنك وفيها مول صغير وفيها بقالة وفيها صيدلية، وبتقول إيش بدكم من غرفتي؟ داخلين نتسوق، الله يطول عمرك يا حجي. والله غرفة الأم كل إشي فيها،
1: بالموز والبنكة،
0: موز بتلاقي، بطيخ بتلاقي، دواء فاتحة فرمشية جوا بالأوضة، كنيون فراي على كنيون، أواعي بتلاقي، بنطلون بتلاقي، أي إشي بتلاقي. غرفة الأم، غرفة الأم ارفع. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: بتحبي العنب؟
2: أكيد.
0: عنب شو بتحبي؟
2: كله
0: عنب تالي. صلي ساعة بحكي بتقولي لي كله عنب تالي، سرها بقرشتها مزبوط؟
2: آه.
0: عنب تالي، إن شاء الله يكون حظك حلو. اللي بقرش قرش.
2: اللي بقرش
0: قرش. هي هاي طبعا. شو مع السؤال والجواب؟ حافظ الأسئلة والأجوبة ولا كيف وضعك؟
2: يلا شانت
0: إن شاء الله يا رب. طبعا سؤالي لك الآن، ما هي عاصمة الأردن؟ تخيل تعرفيش مثلا.
2: الأردن؟
0: عمالك في عمان. صحيح مظبوط. يا خوفي كنت تقولي لي اربد مثلا. يعطيك العافيه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. الله كبير، الله كبير، الله الله سطرنا. يعطيك العافيه.
2: لو ما لو ما لو ما انقطع الانترنت
0: كنا رحنا فيها. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام.
3: كيف حالك عبد الدرين؟
0: حبيب قلبي، مين معاي؟
3: ومصالح
0: سيان. هلي محمد، عنب تالي، بتحب عنب تالي؟ سرها بقرشتها مزبوط؟ ان شاء الله يا حبيب قلبي. يلا، ما اكبر محيط في العالم؟ هل هو الاطلسي، الهادي، الهندي، مين؟
3: الاطلسي.
0: غلط. الهادي. الهادي. اوكي، يعطيك العافية. شوي رح طبعا نقولكم مين اللي ربح معانا. في عنا ثلاث كراتين من عنب تالي. هات نشوف إيهاب مين ربح معانا ثلاث أسماء. ميسر منين، مبروك إليك كرتونة عنب تالي. اثنين. إسماعيل من أم الفحم، مبروك إلك كرتونة. وصالح من بيت جان، مبروك يا صالح. إذا عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف إله نكهته. روحوا على نقاط البيع، اطلبوا عنب تالي، لأنه عن جد عنب تالي سرها بقرشتها.

إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس كل الحب والخير والسعادة وهدات البال. تحية من الأعماق لزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار انتصاف النهار مع الزميلة أسيل كبهة. تبقى لنا ساعة من الوقت. كل الحب أيضا لكل اللي بيشاركونا دائما مع المعلومات العامة ومع كثير من المضامين لهذا البرنامج. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. ارجعونا.

0: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الشمس دائما.
8: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
9: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وجه مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام إلى محكمة بئر السبع ضد شاب يهودي في 27 من عمره من عسقلان بتهمة طعن جاره حتى الموت في 1 يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، وصل الضحية بسيارته إلى موقف السيارات قرب منزله، وعندها اقترب منه المتهم وتحدث معه، ولسبب لم يتضح أخرج سكينا وطعنه عدة مرات في الجزء العلوي من جسده. وحاول الضحية الدفاع عن نفسه وإبعاد المتهم، إلى أن الأخير استمر في طعنه. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به بتهمة طعن شركته الحامل داخل شقتهما في مدينة باتيام. وأوضحت الشرطة أن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ بشأن العثور على امرأة في 44 من عمرها وهي تنزف داخل شقتها ومصابة بعدة طعنات، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة. وبحسب التحقيقات الأولية، وقعت مشادة كلامية بين الطرفين قبل أن يقدم المشتبه به على طعن شركته بسكين عدة مرات. وأكدت الشرطة أنها ستطلب تمديد اعتقال المتهم أمام المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء جنود الاحتياط من الكتيبة 412 من مهامهم العملياتية في لواء السامرة بعد نشاط استمر شهرين ضمن ما وصفه بعمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة. وقال الجيش أن القوات اعتقلت خلال الفترة أكثر من 10 مطلوبين، بينهم أشخاص متهمون بزرع عبوات ناسفة على طرق إسرائيلية، كما نفذت عمليات تفتيش لأكثر من 150 مبنى في قرى المنطقة ومدينة نابلس. وأضاف أنه تمت مصادرة أسلحة إلى جانب استجواب عشرات المشتبه بهم في أنشطة وصفها بالإرهابية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقاتلات أمريكية وناقلات وقود في الأردن بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس عن استهداف تجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا بحسب وصفه على ما اعتبره جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين. كما أعلن عن تدمير رادار تحكم بحري بجزر سلامة ورادار تحكم جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان. وأعلن الحرس عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكيا في منطقة التنف بسوريا. أفادت مصادر إيرانية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح

0: متفاوتة في هجمات أمريكية استهدفت عدة مواقع في طهران الليلة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل 38 شخصا وإصابة 400 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران في شهر يونيو الماضي. قالت الشرطة البريطانية أنها وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في قيامه بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، مضيفة أن التحقيق يتعلق بإيران. وفي وقت سابق قالت بريطانيا أنها رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تتضمن تهديدات بالقتل والترهيب داخل أراضيه، وأن الحرس يستخدم وكلاء لتحقيق أهداف الدولة الإيرانية في الخارج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحية إلى الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة أسيل كبهة، دوريز زرقاوي من وراء الميكروفون، أبو أشرف سامحنا خاش حبيب الشعب.

إذن تحية من الأعماق، نذكركم هذا البرنامج برعاية آيسموت، جهاز ثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكيو ليزر، تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل، وقد بيع منه مئات آلاف من الأجهزة في اليابان. عيادة صغيرة لإزالة الشعر في بيتك، نعم هذا بالضبط ما يقدمه آيسموت. الجهاز يجمع بين تقنية التبريد المزدوج التي تحمي البشرة وتجعل العلاج غير محسوس تقريبا، وحساس ذكي يتعرف على درجة لون البشرة ويوصي بمستوى الطاقة المناسب، فضلا عن 9 مستويات طاقة وعمل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط المستمر، وشاشة واضحة لاختيار الأوضاع، وهو مناسب أيضا لإزالة الشعر في الوجه والجسم وكل منطقة دون الحاجة لتغيير الرؤوس. الجهاز مزود بمحطة إرساء مميزة لتعقيمه بعد الاستخدام، وينبض بقوة كافية لعشرين عام من الاستخدام العالي. نعم الأهم من كل ذلك 60 يوم تجريبي مع ضمان استرداد المبلغ كاملاً.

0: والسيالي. إذا تحيات خاصة جدا للجميع. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: تحكي ليلى حبيب الله من
0: الناس. ليلى شو اخبارك يا ليلى؟
1: تمام شكرا.
0: اول شيء طبعا اكيد سمعت عن جهاز الايس موت، جهاز الليزر اللي كل الصبايا عم تطلبه، واكيد سمعتي سجى شو عم تحكي عنه، ففيك انك تطلبيه كمان نجم 3414، وممكن كمان يكون لك ربحه من خلال برامجنا القادمه ان شاء الله. رح نعمل قرعه عليه، بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع اكيد.
0: ما الدوله التي تضم اكبر عدد من الجزر في العالم؟ هل هي اندونيسيا، الفلبين، السويد، اليابان؟ الدولة التي تضم أكبر عدد من الجزر في العالم.
1: اختيارات ممكن؟
0: أندونيسيا، الفلبين، السويد، اليابان. ماذا قلتي؟
1: الفلبين. لا.
0: أندونيسيا، الفلبين، السويد، اليابان. نعم. ماذا قلتي؟ يلا عزيزتي. ما الدولة التي تضم أكبر عدد

0: من الجزر في العالم؟
1: فلبين.
0: الفلبين. والجواب غلط، هي سويد عزيزتي. ولا أي مشكلة ولا إيش، ندرس ونتثقف أكثر. يعطيك العافية. إذن طبعا رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل اللي مكملين معاكم مع جهاز الآيس موت.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
7: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
8: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
12: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أحبكم لو تعلمون كم. مرحبا لمين؟ ألو.
13: مرحبا.
12: يا هلا بالغلا،
13: شو أخبارك؟
12: أهلا. وينك يا غالي؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك. رياض.
13: حياك رياض سليمان من كريت المشهد. شو أخبارك
12: حبيبي رياض؟ الله يسعدك. والله تمام.
13: وإحنا مشتاقين لك أكثر، مشتاقين لك أكثر. ألفت نظري اليوم
12: يا غالي
13: صبح كريت المشهد إنه طبعا لجميع الكرة اللي حوالينا، في أطفال اليوم، أطفال كلها بالشوارع مع تركترونيات ومع بسكليتات كهرباء. أنا بطلب من الإبيات، بطلب من رئيس المجلس، من الأعضاء، بدنا ندير بالنا عليهم، فاهتموا لي بالموضوع هذا الصغير وهو كبير بنفس الوقت. لكلهم محل نحتويهم فيه واللي ندير بالنا عليهم فيه.
12: يخلينا إياك يا غالي يا مغلغل، وإن شاء الله حظك يكون حلو معانا، منحبك كتير
13: حبيبي.
12: مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
14: ألو.
12: أيوة مين معنا؟ أيوة. ألو مين معنا؟ عبين ما يحكي وعبين ما تجاوب. إذا آيس موت طبعا جهاز ثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكيو ليزر، تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل، وقد بيع منه مئات الألاف من الأجهزة في اليابان. عيادة صغيرة لإزالة الشعر في بيتك، هذا بالضبط ما يقدمه آيس موت. الجهاز يجمع بين تقنية التبريد المزدوج التي تحمي البشرة وتجعل العلاج غير محسوس تقريبا، وحساس ذكي يتعرف على درجة لون البشرة ويوصي بمستوى الطاقة المناسب.

0: فضلا عن 9 مستويات طاقة وعمل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط المستمر وشاشة واضحة لاختيار الأوضاع، وهو مناسب أيضا لإزالة الشعر في الوجه والجسم وكل منطقة دون الحاجة لتغيير الرؤوس. الجهاز مزود بمحطة إرساء مميزة لتعقيمه بعد الاستخدام، وينبض بقوة كافية لعشرين عاما من الاستخدام العالي. الأهم من ذلك 60 يوم تجريبي مع ضمان استرداد المبلغ كاملا. والسؤال القادم هو: ما أي عضو في جسم الإنسان لا يحتوي على عظام؟ أي عضو في جسم الإنسان ما بيحتوي على عظام؟ مرحبا لمين؟ ألو صباح.
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: سعيد محمد.
0: يا هلا سعيد، شو أخبارك؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: خليني إياك، أنت منيح؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله. إذن البرنامج مقدم تحت رعاية آيس موت.
1: أوكي.
0: نجمي 3414، وسؤالي لك: أي عضو في جسم الإنسان لا يحتوي على عظام؟ هل هو الأنف، اللسان، الأذن، الشفاه؟ أي عضو في جسم اللسان؟ اللسان ما فيه عظم، عشان هيك الحمد لله دائما رخيلها. يا يعطيك العافية، دير بال الواحد على لسانه لأنه بيعمل مشاكل. مرحبا لمين؟ ألو مين معي؟ أيوة مين معي؟
2: حبيبة.
0: كمان مرة؟
2: حبيبة.
0: حبيبة كيفك حبيبة؟
2: الحمد لله.
0: أهلا بحبيبة. حبيبة طبعا البرنامج تحت رعاية آيس موت. أوكي؟
2: آه.
0: إذن نجمي 3414، وسؤالي لك يا حبيبة: ما المعدن السائل في درجة حرارة الغرفة؟ هل هو الرصاص، الزئبق، الحديد، الفضة؟ المعدن السائل في درجة حرارة الغرفة.
2: شو الخيارات؟
0: الرصاص، الزئبق، الحديد، الفضة. المعدن السائل
2: الزئبق.
0: الزئبق والجواب صحيح. كل احترام لإلك، وإن شاء الله حظك بكون حلو معنا.

لن تخبرك لكنها ستتمنى أن تشعر بها دون أن تتكلم. حسين الجسمي.

0: فراقك اه يا فراقك. مرحبا لمين؟ الو
1: انا مرحبا.
0: يا هلا مع مين بحكي؟ عفوا كمان مره.
1: ام شهاب.
0: ام شهاب شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: ام شهاب اول شيء شو مع جهاز الايس موت حبيتي بدك تطلبي؟
1: ان شاء الله
0: نجمي 3414 بنصحكم فيه كتير. جهاز ليزر مشهور جدا وبنصح فيه بشدي. اوكي
1: ان شاء الله.
0: كم قلبا يمتلك دودة الارض؟ دودة الارض كم قلب عندها بتعرفي؟
1: دودة الارض
0: نعم قلب واحد ثلاثة خمسة سبعة.
1: سبعة.
0: سبعة والجواب غلط صراحة. هني خمسة. خمسة. تخيلي دودي عندها خمسة قلوب. تخيلي.
1: يلا
0: اه الا يعطيك العافية غالي. إذا كل الحب لكم. آيس موت هذا الجهاز الثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكو ليزر، تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل وقد بيع منه مئات آلاف من الأجهزة في اليابان. للطلب نجمة 3

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. سؤالي لكم القادم: ما الدولة التي اخترعت لعبة الشطرنج؟ هل هي الصين أم الهند أم اليونان أم مصر؟ إذن ما هي الدولة التي اخترعت لعبة الشطرنج؟ هل هي الصين، الهند، اليونان، مصر؟ كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا، وطبعا تحية خاصة لكل اللي بيرافقونا. وحدة حمائي آيس موتر.

كل تحياتي ايضا لنزار بنا، واهداء خاص لاحلى واجمل عروس بنت اختي لين اماره. الف مبروك حبيبه قلبي من خالك نزار والاولاد طبعا محمد ويزن وتامر بنا، ولاختي الغاليه نسرين باسل اماره. الف الف مبروك حبيبتي خيتا، والله يخلي لك اياها يا نزار. كل الحب لكم اينما كنتم. مفتاح البراد لازم يرجع لي بالاخر. يعطيك العافيه. اذا كل الحب ايضا لكل المهنئين والمهنئات.

طبعا لكل شخص نايم في حقوق يا جماعة الخير، وهي دائما بقولها. وحضر الجنابي، أنا لما بنام في عندي 3-4 شغلات بطلبها من البيت. ما تطفيش المكيف علي، تطفش ليه بتطفو علي؟ 2، ما تخلي الباب مفتوح، ما تشغل الضوء علي، ولو جبت أكل جيب، لو معك هذا نايم مش ميت عادي، عادي جدا جيب الأكل وكل شيء تمام. إذن طبعاً آيس موت جهاز ثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكيو ليزر. تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل، وقد بيع منه مئات الألاف من الأجهزة في اليابان. عيادة صغيرة لإزالة الشعر في بيتك، هذا بالضبط ما يقدمه آيس موت. الجهاز يجمع بين تقنية التبريد المزدوج التي تحمي البشرة وتجعل العلاج غير محسوس تقريباً، وحساس ذكي.

يتعرف على درجة لون البشرة ويوصي بمستوى الطاقة المناسب، فضلا عن 9 مستويات طاقة وعمل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط المستمر، وشاشة واضحة لاختيار الأوضاع، ومناسب أيضا لإزالة الشعر في الوجه والجسم وكل منطقة دون الحاجة لتغيير الرؤوس. الجهاز مزود بمحطة إرساء مميزة لتعقيمه بعد الاستخدام، وينبض بقوة كافية لعشرين عاما. من الاستخدام الأهم من كل ذلك 60 يوم تجريبي مع ضمان استرداد المبلغ كاملا. باميلو.

إذن كل الحب لكم أينما كنتم. وسؤالي لكم الآن: ما أول معدن عرفه الإنسان واستخدمه على نطاق واسع؟ أول معدن عرفه الإنسان، هل هو الحديد أم النحاس أم الذهب أم الفضة؟ أول نحاس عرفه الإنسان.

0: آيس موت جهاز ثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكيو ليزر، تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل وقد بيع منه مئات ألاف من الأجهزة في اليابان. عيادة صغيرة لإزالة الشعر في البيت، هذا بالضبط ما يقدمه آيس موت. الجهاز يجمع بين تقنية التبريد المزدوجة التي تحمي البشرة وتجعل العلاج غير محسوس تقريباً، وحساس ذكي يتعرف على درجة لون البشرة ويوصي بمستوى الطاقة المناسب، فضلاً عن 9 مستويات طاقة. وعمل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط المستمر، وشاشة واضحة لاختيار الأوضاع، وهو مناسب أيضاً لإزالة الشعر في الوجه والجسم وكل المنطقة دون الحاجة لتغيير الرؤوس. الجهاز مزود بمحطة إرساء مميزة لتعقيمه بعد الاستخدام، وينبض بقوة كافية لعشرين عاماً من الاستخدام العائلي. رح نروح لهذا الفاصل، منذكركم الاتصال نجمي 3414، نجمي 3414، فاصل ونواصل.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا

0: قولوا
1: في ناس بتعيش على آراء غيرها،
0: وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر.
1: الآن في نقاط البيع
0: قهوة قهوة من كافيه عليت،
1: قهوة عربية مهيلة على ذوقك،
0: وخلي ذوقك يختار.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن تحيات خاصة لكل محبينا، نذكركم هذا البرنامج قدمناه لكم برعاية آيس موث، جهاز ثوري لإزالة الشعر للعائلة بأكملها من شركة بيكو ليزر، تطوير ياباني وصل إلى إسرائيل وقد بيع منه مئات الآلاف من الأجهزة في اليابان، عيادة صغيرة لإزالة الشعر في بيتك. هذا بالضبط ما يقدمه آيس موث. الجهاز يجمع بين تقنية التبريد المزدوج التي تحمي البشرة وتجعل العلاج غير محسوس تقريبا، وحساس ذكي يتعرف على درجة لون البشرة ويوصى بمستوى الطاقة المناسب، فضلا عن 9 مستويات طاقة، وعمل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط المستمر، وشاشة واضحة لاختيار الأوضاع، وهو مناسب أيضا لإزالة الشعر في الوجه والجسم وكل منطقة دون الحاجة لتغيير الرؤوس. الجهاز مزود بمحطة إرساء مميزة لتعقيمه بعد الاستخدام، وينبض بقوة كافية لعشرين عاما من الاستخدام العائلي، 60 يوما تجربيا مع ضمان استرداد المبلغ كاملا. نجمي 3414.

إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وهدى تلبان. الشكر أيضا موصول لكل اللي بيعيشوا الأجواء الحلوة دائما وأبدا، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، ونبقى مع شيرين يا ليالي.

لكل اللي رافقونا وبرافقونا وبحبونا وبنحبهن. لكم من أطيب الأمنيات تحية من الأعماق لزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. وأيضا هذه تحية إلى كل الزملاء في قسم الأخبار، أخبار الواحدة تنقلها الزميلة أسيل كبهة. من بعدها مباشرة تلتقون الزميل هانس شقور في برنامج أعمل حسابك، وتمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل هنا في ذات الشمس. أنا دوري الزرقاوي سأطل عليكم يوم غد في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلاوة. إلى أن ألتقي بكم أحبكم دائما وتعلمون كم، ونذكركم أنه راح يكون أيضا لقاء مع مسجل مع بيكيو ليزر، وأيضا راح يكون عندنا إعلانات. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والحب والسعادة وهدات البال، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

0: إطار التنين. BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز زيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
1: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
2: الشمس دائما.
3: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
4: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، هيتس جمار وجمار.
5: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
2: الشمس منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادثة على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المكلا في اليمن، مشيرة إلى صعود أفراد غير مصرح لهم على متن سفينة أثناء إبحارها شرقاً في خليج عدن. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن مسلحين اقتحموا ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا قبالة السواحل اليمنية، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن أن وجهة الناقلة كانت ميناء بوساسو في الصومال. أفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات صحفية بأن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية خالية ولم يصل إلى منطقة التنف، وأضاف المصدر أنه لا توجد أي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها في شهر فبراير الماضي. يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في سوريا. في الخليج، أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه والذي كان قد اندلع إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كشف مصدر عسكري لبناني في تصريحات صحفية تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد، وأفيد بأن التأجيل جاء بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية اللازمة. أفادت تقارير أمريكية بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل، رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع بينهما. وأفيد بأن أحد أسباب التوتر بين الجانبين يعود إلى معارضة نتنياهو لصفقة طائرات F-35 مع تركيا، حيث أشارت التقارير إلى أن ترامب لم يتقبل موقف نتنياهو بشأن الصفقة. وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تزود تركيا بطائرات F-35 أو محركات المقاتلات، معتبرا أن ذلك قد يؤثر على التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء جنود الاحتياط من الكتيبة 412 من مهامهم العملياتية في لواء السامرة بعد نشاط استمر شهرين ضمن ما وصفه بعمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة. وقال الجيش أن القوات اعتقلت خلال الفترة أكثر من 10 مطلوبين، بينهم أشخاص متهمون بزرع عبوات ناسفة على طرق إسرائيلية، كما نفذت عمليات تفتيش لأكثر من 150 مبنى في قرى المنطقة ومدينة نابلس. وأضاف أنه تمت مصادرة أسلحة إلى جانب استجواب عشرات المشتبه بهم في أنشطة وصفها بالإرهابية. وجه مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام إلى محكمة بئر السبع ضد شاب يهودي في 27 من عمره من عسقلان بتهم طعن جاره حتى الموت في الأول من يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، وصلت الضحية بسيارته إلى موقف السيارات

0: قرب منزله، وعندها اقترب منه المتهم وتحدث معه، ولسبب لم يتضح أخرج سكينا وطعنه عدة مرات في الجزء العلوي من جسده، وحاول الضحية الدفاع عن نفسه وإبعاد المتهم، إلى أن الأخير استمر في طعنه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

سلامات وأطيب التحيات. الجمعة 17 تموز يوليو، اعمل حسابك في عدد جديد.

أسبوع اقتصادي حافل كمان أسبوع. شو هي محاور برنامجنا لليوم؟ كل الأنظار تتجه إلى هرمز، لكن المعركة قد لا تنحصر هناك. فبين التصعيد في الخليج والنمو القياسي للتجارة والصادرات الصينية وتنامي نفوذ بكين على سلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية، تتداخل الجغرافيا السياسية مع الجغرافيا الاقتصادية. فهل نحن أمام حرب نفوذ عسكرية أم تصعيد يهدف لاحتواء الصين اقتصادياً؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

15 عاماً بعد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت إسرائيل، يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى مفترق طرق صعب. فرغم ازدهار قطاع التكنولوجيا، تبدو الأزمات البنيوية اليوم أكثر عمقاً من أي وقت مضى. فهل تخفي المؤشرات الاقتصادية واقعاً أكثر هشاشة؟ وهل تقف إسرائيل قبيل الانتخابات أمام منحدر اقتصادي خطير؟ رح نتعمق بهذا الشأن. بين اكتتاب يوصف بالتاريخي وشركة خسرت مئات المليارات من قيمتها السوقية، تبدو أسواق المال وكأنها لا تعيد تقييم الشركات التكنولوجية فحسب، بل تعيد رسم خريطة اقتصاد الذكاء الاصطناعي. فهل نحن أمام موجة مضاربة جديدة أم بداية تحول تكنولوجي يعيد توزيع الثروة والنمو؟

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من برنامج الاقتصادي اعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. الزميل خليل حداد في الإعداد والزميل إيهاب عويس على التقنيات، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع رجعت فيه كل المخاوف دفعة واحدة. الأسواق كانت تحاول تطوي صفحة الحرب وتلتفت من جديد للاقتصاد والنمو، لكن التوتر رجع يفرض كلمته. مضيق هرمز عاد للواجهة، والضربات الأمريكية على إيران أعادت السؤال الأكبر: هل العالم مقبل على موجة جديدة من اضطراب الطاقة وسلاسل الإمداد؟ ومع كل تصعيد رجعت أسعار النفط لتتصدر المشهد، ورجعت معها مخاوف التضخم. بتتراجع طبعا الأمال بخفض قريب لأسعار الفائدة. وفي وول ستريت القصة مش قصة جغرافيا سياسية فقط، بل قصة ثقة. المستثمرون بدأوا يسألون: هل التقييمات القياسية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ما زالت مبررة أم الأسواق سبقت الواقع؟ وبين ذهب يتأرجح تحت ضغط الدولار والفائدة ونفط ينتظر أي شرارة جديدة، يبدو أن المستثمرين دخلوا مرحلة ما عاد فيها الاقتصاد وحده بيقلقهن ولا السياسي وحدها بتخيفهن، بل الاثنان معا. ويبقى السؤال: هل يعيش الاقتصاد العالمي أزمة مؤقتة جديدة، أم أننا دخلنا بالفعل مرحلة إعادة تشكيل لقواعد النمو والتجارة والاستثمار؟ بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بتوجه وتقلبات عصبية، بالمجمل الأسبوعي تراجع بمعدل 20%، مؤشر ناسداك بيسجل تراجع بمعدل 11% بالمجمل الأسبوعي، أما مؤشر داو جونز فبالمجمل تراجع بمعدل طفيف يراوح 10%. النفط، سعر النفط تقدم مع التصعيد في الخليج، سعره اليوم عند 81 دولار ونص للبرميل، وفي العقود الآجلة يقترب من 85 دولار للبرميل. أما الذهب، التوتر جعل الذهب يتراجع مع انخفاض الطلب وتزايد الضغوط، سعره اليوم ما دون 4000 دولار تقريبا عند 3980 ل990 دولار للأونصة. أما بخصوص البيتكوين، سعر البيتكوين يتباين فوق مستوى 60000 دولار، سعره اليوم عند 62600 دولار. رغم التوترات والتقلبات، مؤشرات تل أبيب عادت لتحقيق مكاسب. تل أبيب 125 بالمجمل الأسبوعي حقق تقدم بمعدل 2.10%، تل أبيب 35 تقدم بمعدل 2.14%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فتراجع بعض الشيء على ضوء التوترات طبعا. دولار للشيكل 3.5 أجورات، يورو للشيكل 3.49 أجورة، باوند للشيكل 4.10 أجورات، ودينار أردني 4.30 أجورة. طبعا نرجع منذكر الجميع: الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: الشمس دائما.
3: شفت؟ أما شاعر جابو بدكاه تشعيم.
4: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أهلا بكم من جديد. كل الأنظار تتجه إلى هرمز، لكن المعركة لا تبدأ ولا تنتهي هناك. فبين تصعيد يهدد شريان الطاقة العالمي وصعود غير مسبوق للصين في التجارة والصادرات وسلاسل الإمداد، تتشكل ملامح صراع يتجاوز الخليج. فهل نحن أمام أزمة إقليمية أم إعادة رسم للاقتصاد العالمي؟ بداية خلينا نستمع للتقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد، وبعض نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: خيوط اقتصادية تتشابك هذا الأسبوع، وكلها تشير إلى عالم تتفكك فيه قواعد التجارة القديمة وترسم خرائط جديدة للنفوذ. فبعد أسابيع قليلة من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي فتحت مضيق هرمز وأعادت أسعار النفط إلى ما دون $70، عاد التصعيد بقوة. إيران أطلقت النار على ناقلة شحن قبالة المضيق، وأمريكا ردت بعشرات الغارات، وعبور السفن انخفض من 18 إلى 6 سفن يومياً. وبالنتيجة قفز سعر خام برنت مجدداً إلى نحو $80. هذا التوقيت ليس عشوائياً، فأمريكا على بعد 3 أشهر من انتخابات نصفية، وارتفاع أسعار البنزين في الداخل الأمريكي هو أكثر ما يقلق الناخب الأمريكي. بمعنى آخر، هرمز لا يحكم أسواق النفط فحسب، بل قد يحكم نتائج انتخابات الكونغرس القريبة. في المقابل، وربما كنتيجة مباشرة، أعلنت بكين حظراً فورياً وغير محدد المدة على تصدير الهيليوم، ذلك الغاز الخامل الذي لا غنى عنه في صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وأجهزة الرنين المغناطيسي. الصين لا تنتج سوى 1.6% من الهيليوم العالمي، لكن ما تنتجه بات ضرورياً لأسواق قطعت قطر منها حصتها إثر الضربات الإيرانية على منشآت رأس لفان. أسعار الهيليوم في آسيا ضاعفت نفسها مقارنة بنهاية

0: 2025، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق للصين أن فرضت قيوداً على الجاليوم والجرمانيوم والجرافيت والأتربة النادرة. النمط واضح، بينما ترفع واشنطن الرسوم الجمركية لإضعاف الصين، ترد بكين عبر تحويل سلاسل التوريد إلى سلاح تحارب من خلاله حربها التجارية. وبين هذا وذاك هناك رقم يستحق الوقوف عنده. صادرات الصين في يونيو ارتفعت 27% مقارنة بالعام الماضي، أعلى وتيرة منذ عام 2021، مدفوعة بالطلب العالمي على أجهزة الذكاء الاصطناعي وسباق المصدرين لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة. سيارات ورقائق وسفن وطاقة متجددة، الصين تصدر بوتيرة قياسية، وفي الوقت ذاته تحكم قبضتها على الموارد التي يحتاجها الآخرون. الاقتصاد العالمي في يوليو 2026 يعيش حالة نادرة، نفط يتقلب على إيقاع السلاح، وهيليوم يستخدم سلاحاً في الحرب التكنولوجية، والصين التي تكسب في الحالتين.
1: سلامات للمحلل السياسي والاقتصادي الصيني السيد نادر هونغ وان.
2: أهلا بكم.
1: يعطيك ألف عافية سيد نادر. سيد نادر، مع عودة التصعيد في الخليج وقبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، إلى أي مدى يمكن فصل ما يجري عن الحسابات السياسية والاقتصادية الأمريكية؟ في نهاية المطاف، ما الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه فعليا؟
2: أهلا ومرحبا بكم. يعني الصين دائما تدعو الأطراف المختلفة والولايات المتحدة وإيران إلى التماسك بالمسار التفاوض، وكذلك الضبط النفس بأكبر درجة من أجل التجنب من المزيد من الخسائر لحياة المدنيين، وكذلك خسائر المنشآت المدنية لكلا الطرفين. وفي نفس الوقت يبدو أن ترامب أيضا تريد استخدام الموضوع الصين أيضا كحجة يعني مهاجمة خصومه في الانتخابات النصفية أو انتخابات المقبلة، يعني من أجل أحداث السياسية داخل الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت هو أيضا يريد الانتصارا عسكريا في لو جزئية مع إيران، كذلك من أجل الفوز في انتخابات النصفية.
1: انتصارا أم صورة نصر حتى لو مش حقيقية؟
2: صورة نصر.
1: نعم. طب بالنظر إلى المجريات الحالية، إلى أي مدى يعيد النمو المتسارع للتجارة والصادرات الصينية تشكيل أولويات واشنطن؟
2: الصين يعني دائما تعمل على التطوير النمو التنمية الاقتصادية رغم تقلبات الأجواء الدولية، والصين يعني تعمل على بناء البيئة الخارجية المستقرة الصالحة للتنمية الاقتصادية الداخلية الصينية، وكذلك تعمل على الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية وإبداعات التكنولوجية لتقديم المزيد من المنتجات الممتازة، وخاصة في المجال الذكاء الاصطناعي وكذلك التصنيع المتقدمة وكذلك الطاقة المتجددة.
1: نعم.
2: وغيرها، يعني اللي تكون قادرة نمو الاقتصاد الصيني، وفي نفس الوقت يساهم في النمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد أيضا تباطؤ في النمو بسبب الصراعات الإقليمية وكذلك الإقلاق مضى هرمز وكذلك أزمة الطاقة.
1: نعم، ولكن بالنظر إلى المنطقة، إلى الشرق الأوسط، الإقليم عندنا والهاي المجريات الحالية، يعني شو المحرك الفعلي للسياسة الأمريكية؟ هل هي مواجهة نفوذ بكين أم احتواء إيران؟ كيف تنظر للأمور؟
2: يعني الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو البقاء وحيمنتها في منطقة الشرق.

0: أوسط، ويعني سواء من أجل محاربة إيران وكذلك من أجل احتواء نفوذ الدول الأخرى في هذه المنطقة. ويعني أمنيا يعني البيع الأسلحة لدول الخليج، وكذلك يعني إبقاء حيواناتها على هذه المنطقة. ولكن استخدام القوة لبقاء في المنطقة لا يمكن أن يحقق أهدافها. وكما شاهدنا الحرب في إيران، الولايات المتحدة لم تنجح بكامل في تحقيق كامل أهدافها. وفي نفس الوقت هذه الحرب أتت بخسائر كبيرة، سواء لإيران وكذلك الولايات المتحدة والدول المجاورة
1: آه.
0: ودول الخليج.
1: طب أنت ذكرت يعني أنه بالأوضاع العادية الصين بتستثمر ببناء منظومتها التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، وتعزيز موقعها، ولكن يعني إذا نظرنا لهرمز كأحد أهم شرائن الاقتصاد العالمي، ونظرنا إلى الأزمة الحالية يعني التصعيد الحالي، أين تقف الصين من الأزمة الحالية؟ هل تستثمر هذه الأزمة كمان لتعزيز منظومتها اللي بتحاول تبنيها وتعزيز موقعها في قيادة الاقتصاد العالمي؟
0: لا، الصين منذ بداية الحرب تسعى إلى لعب دور الوساطة، البناء والنشاط، وإيجابيا. ودور الصين هو تعزيز الدفع لوقف إطلاق النار وإعادة استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك هو دفع دول المنطقة إلى يعني الامتلاك الاستقلالية الاستراتيجية بشكل أكبر،
1: نعم.
0: وكذلك دفع دول المنطقة إلى الأكبر إلى تحقيق المصالحة بأكبر قدر ممكن، ومعارضة استخدام القوة، ومعارضة أيضا التدخلات الخارجية لشؤون المنطقة، وكذلك مساهم في التنمية والتطور في دول الشرق الأوسط.
1: طب ولو نظرنا سيد نادر إلى الولايات المتحدة، وذكرنا الانتخابات النصفية، وبعد ما فقدت الرسوم الجمركية جزء كبير من فاعليتها، وفي ظل إصرار ترامب على تجنب حرب برية مع إيران، ما هي الأدوات اللي بقيت بيده؟
0: أعتقد حاليا الذي بقيت في يده هي التهديدات باستخدام القوة أو بوسائل العسكرية ضد إيران، ويعني والترويج للنصر يعني في الحرب في إيران بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وكذلك يعني الجذب أو الحصول على أكبر فوائد من تعاملهم مع الدول الخليج.
1: ولكن المس بهرمز والمس بالطاقة وسلاسل الإمداد هي مش بس قضية جغرافيا سياسية، هي كمان الظاهر سلاح اقتصادي جديد، ولكن هذا يعني كمان بضر الولايات المتحدة.
0: نعم، يعني لم نتوقع يعني منذ بداية الحرب أصبح مادوك هورمز يعني ورقة ضغط كبير أو مساومة كبير لدى إيران، يعني التي ستؤدي إلى أزمة الطاقة العالمية وكذلك التضخم. وحتى الولايات المتحدة يعني التضخم بسبب إخلاء مادوك هورمز أيضا أضر بنمو الاقتصاد الأمريكي كثيرا. فهذه الأمور يعني لم نتوقع منذ بداية الحرب. وكما يعني كما أكدت الصين أن وسيلة العسكرية أو استخدام القوة لا يمكن أن يحقق أهدافها، بل سيؤدي إلى مشاكل جديدة.
1: نعم، وهي هاي النقطة اللي بنتحدث فيها، يعني حتى لو هذا كان السلاح الاقتصادي الوحيد اللي بيد ترامب في مواجهة الصين، بالآخر هذا السلاح يعني بضر الولايات المتحدة بنفس القدر ومش بس بضعف.

0: بيحاول إضعاف الصين. ولكن بالنظر يعني لشو عم بيصير بالصين، الصعود الصناعي والتجاري للصين، الصادرات اللي يعني يعني الغير مسبوقة، سيطرتها على موارد استراتيجية مثل الهيليوم والمواد معادن النادرة، إلى أي مدى هذا الصعود عم برسم قواعد المنافسة العالمية من جديد ومش بس بمرحلة معينة؟ وكيف بتقرأ بهذا السياق قمة الناتو اللي كانت قبل أسبوعين والحديث عن تحالفات اقتصادية جديدة مثل أوروبا والهند مثلا؟
1: الصين يعني سر نجاح الصين هو يعني عدم الانخراط في أي صراعات جيوسياسية مع أي دولة، وكذلك تركيز جهودها على التنمية الاقتصادية الداخلية، وكذلك الاعتماد على الإبداعات وابتكارات التكنولوجية في تطوير القوة الإنتاجية الجديدة، وكذلك النمو الاقتصادي، وكذلك الاستراتيجية الدولة للحصول الصين على أكبر الاستقلالية من حيث السيادة، وكذلك من حيث الصناعة وغيرها، وكذلك من أجل أيضا تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية. فهذه الاستراتيجية أثبتت الحقائق والتجارب بأنه استراتيجية صحيحة، وكذلك الصين لم تستثمر في الحروب بل استثمرت في البنية التحتية، وكذلك تمسكت الصين وتتمسك الصين بتنمية السلمية. كل ذلك هي الصعود، هي سر صعود الصين إلى هذا المكان في العالم، إلى هذه المكانة في العالم. وكذلك ستواصل الصين تطبيق هذه الاستراتيجية، وكذلك مساهم في السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
0: المحلل السياسي والاقتصادي الصيني السيد نادر رونغ هوان، شكرا على المشاركة والإضاءات ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم على دعوتكم.

0: فاصل قصير ونواصل. اعمل حسابك خليكم معنا.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
5: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
6: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
7: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز Zeal-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
6: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
8: الشمس دائماً.
9: يا أبو الحروف، شفت؟ صابو بندل
10: طبعاً شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.

0: شمس من حط النقط على الحروف. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
1: رجعنا اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس.

0: اكتتاب تاريخي لشركة اس كي هاينكس وخسارة مئات المليارات من القيمة السوقية لسبيس اكس بعد اكتتابها طرح أسهمها بالأسواق، يبدو أن أسواق المال لا تعيد تقييم الشركات فحسب، شركات التكنولوجية، بل تعيد رسم خارطة اقتصاد الذكاء الاصطناعي بمعنى خارطة المستقبل. فهل بدأت رؤوس الأموال تراهن على المرحلة التالية من الثورة التقنية؟ أم أننا أمام فقاعة جديدة تبحث عن بطلها القادم؟ أطيب التحيات للخبير الاقتصادي الأستاذ عبد القادر مرعي، مدير شركة فيوتشر من مجموعة هافينكس.
1: أهلا هامس،
0: هلا بيك، أعطيك العافية. هلا أستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، كيف بتفسر النجاح الاستثنائي لاكتتاب اس كي هاينكس بعد اكتتاب سبيس اكس؟ وهل هذا بيعكس وفرة في رؤوس الأموال اللي عم تبحث عن فرص جديدة؟ أم أنه بيعبر عن قناعة بأنه الذكاء الاصطناعي داخل مرحلة اقتصادية مختلفة تماما؟
1: هانس، أنا كنت بدي أبلش في يعني إحنا بشكل عام كلياتنا كمستهلكين أو متصفحين بنفوت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. إذا
1: كانت جيميناي وإذا كانت شات جي بي تي ونستعمله وكأنه إشي اللي هو عمليا مفهوم ضمن.
0: صحيح.
1: لكن لما تبلش تفوت على العمق بتلاقي أنه وراء هاي التطبيق شركات كبيرة جدا، تحكي على كيف حكيت على شركات أوبن آي وشركة إنفيديا وشركة سامسونج وشركة اس كي، شركات اللي رأس المال تبعها يتعدى مليارات إذا مش تريليون دولار. يعني إحنا اليوم بلشنا نحكي على نادي اللي هو نادي اكتتاب لشركات كبيرة في تريليون دولار. اليوم اس كي بعد الاكتتاب الأخير القيمة السوقية تبعتها تتعدى 1.2 تريليون دولار. طبعا اس كي لما لا يعرف هي عبارة عن شركة كورية
0: مش أمريكية.
1: لا مش أمريكية، لا. وعمليا هذا يعد أكبر اكتتاب لشركة أجنبية في السوق الأمريكي بعد علي بابا سنة 2014. هيك الاكتتاب يتعدى 26.5 مليار دولار. طبعا هي رقم اثنين بعد سبيس اكس.
0: نعم، الجمهور اكتتاب يعني طرح أسهم في الأسواق لتجنيد أموال جماهيرية عمليا.
1: نعم صحيح، عمليا سوق المال هو عبارة عن مكان اللي ممكن الشركات تقترض أموال عن طريق اكتتاب أسهم أو اكتتاب سندات وما إلى ذلك. هيك عمليا ممكن يكون متوفر. نعم. عليها فوائد ممكن تدفعها لبنوك. الشركة بتقوم عمليا في تصنيع اقراص او رقائق اللي احنا نسميهم HBM، اللي هي عبارة عن رقائق اللي هي رقائق الذاكرة اللي استعمالها جدا مهم في عملية الذكاء الاصطناعي. انفيديا هو تعد التوأم الروحي تبع شركة اسكي، بالمعنى انه هن اخترعوا وهن بلشوا في عمليا تصنيع اللي بنسميه 3D، رقائق اللي بدل ما تقعد واحد حد الثاني تقعد واحد فوق الثاني. وعمليا بهاي الصورة بنوا رقائق اللي سريعة جدا وعندها إمكانية لتعبئة كثير من المعلومات. من هون أنا حكيت إن هي توأم الروح لإنفيديا.
0: نعم، إنفيديا للجمهور يعني بنقول بتنتج الرقائق اللي اللازمة وهي مهيمنة هذا السوق اللي بتدرب النماذج اللغوية اللي بتتيح الذكاء الصناعي، بينما اس كي هاينكس عمليا رقائق الذكاء اللي أنت ذكرتها بتتيح تشغيل تطبيقات على نطاق واسع بسرعة أكثر. أكبر
1: طبعا، هو اذا انت اليوم جيت حكيت على انفيديا هي بتقوم عمليا بهندسه وتطوير الرقائق اللي بتقوم على معالجه المعلومات.
0: صحيح.
1: عن طريق طرق حسابيه جدا سريعه، مليارات الحسابات خلال ثواني. حتى تكون هاي السرعه موجوده عند الرقائق اللي المسؤول عنها انفيديا بحاجه لرقائق حدها اللي هي رقائق الذاكره اللي بتقدر تعبي.
0: حبيت انا معلومات. تعريف التوأم الروحي.
1: طبعا ان اليوم في ازدواجيه، يعني اليوم بتحكي. صحيح. على الرقائق هاي بتحكي على HBM اس كي مسؤولة عن تقريبا 50-55% من السوق في العالم.
0: نعم.
1: ممكن لأنه مش معروفة أو نقول لسه بلشنا نسمع عنها لما بلشت تكتتب في الول ستريت، لكن لا شك أنه تعد من الشركات الكبيرة جدا الضخمة في هذا المجال. السهم بلش في 9 شهور. طبعا الشركة موجودة تتداول في السوق الكوري مش زي سبيس اكس.
0: نعم.
1: نحكي الفرق بيناتهم. فعمل السهم موجود في السوق، في السوق الأمريكي ما كان موجود، فكان الاكتتاب عند تقريبا 149 دولار للسهم، ارتفع تقريبا من الاكتتاب اليوم ما يقارب 13% بالتقريب.
0: نعم.
1: سبيس اكس يختلف الوضع. سبيس اكس عبارة عن شركة اللي هي نشغل فقاعة، عبارة عن فكرة يعني ستيفيك هي شركة تقوم على ثلاث مجالات، اللي ستار لينك اللي بنعرف عنه الانترنت الفضائي، بنحكي على الاكس اي اي اللي هي شركة الذكاء الاصطناعي تبعت سبيس اكس ايلون ماسك، والشركة الثالثة هي الشركة اللي بيشتغل عليها على موضوع الصواريخ في الفضاء.
0: نعم.
1: الشركتين الثانية والثالثة او شركة الذكاء وشركة الفضاء هي شركات في الاصل افكار.
0: نعم.
1: بتفوت هناك كثير اموال، تحرق هناك كثير اموال حتى تقدر
0: بهدف يمكن تحقيق بتشوف مكاسب سريعة،
1: لكن المكاسب اكثر هي مكاسب مستقبلية. يعني الشركة الحقيقية المنتجة هي ستارلينك، ما في شركات، في شركات اللي هي عمليا شركات اللي بتم تطوير افكار فيها، فافكار ايلون ماسك في عليها كثير طلب بالعالم. هذا السبب شفنا اكبر اكتتاب واكبر شركة في العالم 1.78 تريليون دولار. لكن للأسف من لما صار الاكتتاب كان في سعر 135 وصل تقريبا 202 دولار لأنه في آخر المطاف
0: خسرت تقريبا 800 مليار من قيمتها. صحيح.
1: نعم. لكن بتحكي ناش نقول وهم، لكن لا شك أنه فكرة ممكن تطبق في المستقبل القريب أو البعيد، ولا شك أنه إذا كان في تطبيق أو إذا كان نجاح في تطبيق الأفكار اللي بيحكي لها إيلون ماسك رح يكون إلها صولات وجولات في في في في, في, في الأسواق. لكن نزولها من بعد ما كانت من بعد الاكتتاب هذا ما بيعني شيء، يعني ممكن تشوفها ترجع من جديد وترتفع.
0: لكن إذا نظرنا لتدفقات رؤوس الأموال سيد عبد القادر، يعني إذا كانت التدفقات هاي بتعيد رسم خارطة الاستثمار بقطاع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذا بنسأل ما الذي يبحث عنه رأس المال فعليا اليوم؟ يعني هل الإشي اللي هو للمدى البعيد زي ما أنت ذكرت فكرة، ولا شغلات اللي هي أكتر هقرب؟ وين بتتوقع تتولد القيمة الاقتصادية الأكبر بالسنوات القريبة؟ يعني هل هي نماذج بنى تحتية، تطبيقات، يعني إشي اللي بيحول الذكاء الاصطناعي الاقتصاد منتج؟ وين بتشوف الإشي؟
1: يعني أنا دائما بعطي مثال، يعني كلنا اليوم نحكي عن إنفيديا.
0: نعم.
1: إنفيديا مش شركة جديدة، إنفيديا بلشت تقريبا إذا مش غلطان في أواخر التسعينات أو الألفينيات. لما باجي بعمل فحص قديش إنفيديا ارتفعت من لما بلشت سنة 2000، تقول من سنة 2000 حتى اليوم هيك تقريبا 500,000 أخوذ. بس ارتفاع هائل جدا.
0: نعم.
1: لا شك انه احنا اليوم عايشين في وضع انه الاي اي هو اعماله قاعد بيكون الشيء الاساسي والمحرك الاساسي اللي كان للاسواق واذا كان عند المستثمرين. هل ممكن يكون فقاعه كيف حكيت في البدايه؟ ما بعرف، لانه انت
0: جزء منها باعتقادي الشخصي يعني انا، بس مش كلها.
1: ممكن لا شك، بس احنا برضو تحولنا كأناس، يعني اليوم صرنا اكثر ناس اللي استهلاكنا هو استهلاك انترنت واستهلاك اي اي واستهلاك تليفون، فلا شك انه صار شيء موجود في حيز تنفيذ في حياتنا، اذا كان برضو الفيس وما الى ذلك. فالامور هاي كلها غريبه على جزء او على كثير من الناس اللي هن كبار بالجيل، اللي هن متعودوا على اسلوب حياه مختلف، واليوم كانت الربح موجوده اكثر في سوق المال من انه تروح تطلع وتشتغل وتطلع او او او او تجيب مال من برا.
0: صحيح.
1: بتحكي على كيف حكيت انت مليارات الدولارات، يعني 26.5 مليار دولار اكتتاب لسهم لشركة
0: تجنيد أموال. صحيح. يعني
1: التجنيد أول مخيف، طبعا هي التجنيد في الأصل مبني حتى تتوسع في الفكرة وتتقدم في عملية صناعة الرقائق اللي نحكي عليها، لأنه المنافس لإلها هي شركة سامسونج.
0: نعم.
1: تحكي على كوريا الجنوبية لا تتعدل 50 مليون بني آدم، عندها من أكبر الشركات في العالم اللي هي تقوم عملية اليوم في تصنيع إذا كان أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح. وما إلى ذلك. عبد القادر مرعي، لضيق الوقت رح نشكرك ونقول لك يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءات.
1: شكرا لك.
0: شكرا. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقون من ذات الشمس، ونهاية أسبوع سعيدة وآمنة، إلى اللقاء.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
7: بمخزن ميكروسوفت.
8: الشمس

0: دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، كما أعلن الحرس عن استهداف ناقلات وقود وطائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في الأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن هناك حملة إسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها على حد تعبيره. أفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات صحفية بأن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية خالية ولم يصل إلى منطقة التنف، وأضاف المصدر أنه لا توجد أي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها في شهر فبراير الماضي. يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. في الخليج، أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه والذي كان قد اندلع إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادثة على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة المكلا في اليمن، مشيرة إلى صعود أفراد غير مصرح لهم على متن سفينة أثناء إبحارها شرقا في خليج عدن. بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن مسلحين اقتحموا ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا قبالة السواحل اليمنية، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن أن وجهة الناقلة كانت ميناء بوساسو في الصومال. كشف مصدر عسكري لبناني في تصريحات صحفية تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد. وأفيد بأن التأجيل جاء بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية اللازمة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء مواطنة بنيران طائرة مسيرة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما ارتقى شخص وأصيب آخرون جراء استهداف نقطة شحن في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. كما أعلنت عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة بالتزامن مع قصف طال مناطق في رفح وخان يونس، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف خيمة داخل مركز إيواء غرب دير البلح. وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ومدينة رفح. أفادت تقارير أمريكية بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل، رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع بينهما. أفيد بأن أحد الأسباب التوتر بين الجانبين يعود إلى معارضة نتنياهو لصفقة طائرات F-35 مع تركيا، حيث أشارت التقارير إلى أن ترامب لم يتقبل موقف نتنياهو بشأن الصفقة، وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تزود تركيا طائرات F-35 أو محركات المقاتلات، معتبرا أن ذلك قد يؤثر على التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال، وأيضا سنس خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات

الحرارة فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول، تدخل الساحة السياسية في إسرائيل مرحلة الحسم الفعلي. المشهد اليوم يبدو مختلفا عن كل الانتخابات السابقة داخل السياحة السياسية الإسرائيلية، لا سيما أن هذه الانتخابات تأتي بعد أطول الحروب في ولاية استمرت حتى صافرة النهاية، حتى يطرح السؤال هل فعلا الانتخابات القادمة كما يروج لها دائما هي انتخابات مصيرية. نحن معكم في طاولة الجمعة، وفي قلب هذا المشهد يبرز الصوت العربي أيضا كعامل قد يكون مرجحا وسط خلافات، نقاشات، تساؤلات عن ولادة قائمة مشتركة جديدة، عن وحدة، أم أن الخلافات السياسية والشخصية ستبقي البيت العربي منقسما أيضا في الانتخابات القادمة. من هنا نطرح أسئلة على هذه الحلقة، هل بدأت المعركة الحقيقية فعلا، ومن سيحسم معركة 61 مقعدا، وأين تقف الأحزاب العربية من هذا الاستحقاق التاريخي؟ هل يستطيع الناخب العربي أن يكون فعلا في مصطلح أطلق عليه مؤخرا في السياسة الإسرائيلية بيضة القبان في تحديد شكل الحكومة المقبلة؟ معكم أنا أدهم حبيب الله في الإعداد ياسمين عابد، وأيضا يسرني أن نرحب هنا معي في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس الأستاذ محمد دروش المحلل السياسي للقضايا الحزبية الإسرائيلية. مساء الخير، أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا فيك.
0: وأيضا أرحب بدكتور مطانس شحادة، أكاديمي محلل في الشؤون السياسية، قيادي في حزب التجمع، عضو كنيسة سابق. مساء الخير.
2: أهلا عزيزي.
0: وأيضا سماحة سلامي، ناشطة اجتماعية وسياسية. مساء الخير.
3: اهلا
0: يعني بدايه اريد ان ابدا معكم بالحديث استاذ محمد. نحن نتحدث بدايه، يعني هذه الحلقه تزامنت مع اعلان حل الكنيسة بشكل رسمي، تحديد موعد الانتخابات. عمليا الكل يتحدث على انها انتخابات مصيريه، هل فعلا تتفق مع هذا المصطلح؟
1: يعني اخذهم تحياتي للجميع. لا اعتقد انني منذ سنوات الثمانين، منذ ان بدات في الدخول في المعارك الانتخابيه، لا أعتقد أنه كانت هناك انتخابات غير مصيرية. نحن نعيش في دوامة أمنية ودوامة عداوات تقودها إسرائيل مع الشعوب العربية منذ عام 1948 وما قبل ذلك. فأي حدث، في أي حدث سياسي في إسرائيل هو مصيري من منطلق أولا انعكاسه علينا كمجتمع فلسطيني عربي في الداخل، وعلى علاقة إسرائيل مع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وعلى القضية العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فلا أعتقد أن مصطلح انتخابات غير مصيرية هو مصطلح وارد في السياسة الإسرائيلية، خاصة أن التقطب في داخل المجتمع الإسرائيلي هو تقطب كبير جدا. ونحن في ظل وأثر 4 سنوات

0: كارثية التي جرت البلاد إلى العديد من النزاعات الغير متوقعة، منها النزاع والتقطب حول الموضوع الانقلاب القضائي الذي لم يكن في الحسبان في هذه الفترة، الحرب التي قادتها إسرائيل على غزة، والحرب أيضا في لبنان، والحرب على إيران، والحرب في سوريا. يعني كل هذه الملفات هي ملفات كبيرة جدا تجعل هذه الانتخابات مصيرية، ولو حتى على الأقل على واحد من هذه الملفات. فكان بالحري على عدة ملفات في نفس الوقت.
1: دكتور مطونس، يعني لا شك بأن هذه الانتخابات تعكس حقيقة الأمر بأن حالة الاحتدام داخل الشارع الإسرائيلي قوية جدا، بدأت من الانقلاب القضائي وخطة الإصلاح القضائي كما أطلقوا عليها الأسم، وانتهت عمليا في الصراع الذي نتحدث عنه، هو الحرب الأعنف والأشرس التي شهدها تاريخ يمكن القول حتى.
2: مساء الخير عزيز، شكرا على الاستضافة. يعني أنا أتفق مع التعريف الانتخابات كانتخابات إلى أهمية بشكل خاص، الانتخابات الحالية طبعا كل انتخابات مهمة وانتخابات يعني بالإمكان التعامل معها مصرية حاسمة، ولكن الخاص في هذه الانتخابات أن هناك محاولة لحسم ملفات أساسية تؤثر أولا علينا إحنا المجتمع الفلسطيني في الداخل. يعني في التحالف الحكومي الحالي يريد حسم ملف مكانة المواطنين العرب في الداخل، بمعنى تقييد أكثر للحقوق ونزع حقوق اللي المجتمع العربي حصل عليها بالنضال، مش لا جميلة ولا معروف من حدا، وتقييد هامش العمل السياسي الضيق أصلا. بهذا المعنى هناك محاولة لتغيير مكانة المجتمع الفلسطيني في الداخل يعني بشكل علني، بن غفير، سموتريتش، نتنياهو، القوانين اللي سنت والسياسات التي استعملت بعد 7 أكتوبر. الملف الثاني اللي تحاول يعني محاولة لحسمه ملف الاحتلال، الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، محاولة لفرض ضم على أرض الواقع من قبل التحالف الحكومي الحالي. أنا لا أعتقد أنه تحالف آخر ممكن يكون عن سياسات تختلف تماما، ولكن أنا أتحدث بالنسبة لنا للمجتمع الفلسطيني ماذا تعني هذه الانتخابات. في محاولة لحسم ملف الاحتلال، بمعنى إن إلغاء وجود احتلال. إسرائيل تريد أن تحول الاحتلال إلى حالة طبيعية، وأن يكون تطبيق مع العالم العربي، وأن تفرض هذه الحالة على الشعب الفلسطيني، وأن يرضى باستمرار الاحتلال. القضية الثالثة تتعلق بالمجتمع الإسرائيلي فعلا، وهو لأول مرة أعتقد منذ 48 هناك صراع حقيقي جدي على جوهر وطبيعة دولة إسرائيل، بين مشروع صهيوني محافظ ديني مسياني متطرف إلى أقصى حدود، الصهيونية الجد يعني اليمين المتطرف الجديد، وبين الصهيونية الليبرالية. هي ليس يسار، يعني المعارضة الإسرائيلية مش يسار، لا تعرف حالها ولا تريد، ولكن هي اليمين التقليدي بالمناسبة.
1: هم اعترفوا حتى يعني لبيد قال أنا لست
2: صحيح سريا، هي اليمين التقليدي. آيزنكوت لبيد بنت يطرحوا الآن ما طرحوا الليكود بالسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولكن هناك محاولة لحسم الصراع على صورة إسرائيل. نعم، طبعا تداخل فيه مصالح نتنياهو والملف، ولكن نعم هناك محاولة. وهذا الحسم يعني إذا حسم لصالح اليمين المتطرف الجديد المسياني الديني، هذا سيء أيضا على المجتمع العربي. باختصار لذلك نعم هاي الانتخابات لها أهمية خاصة، يجب التعامل معها بهذه.
1: هنا سماح، ما هي مدى أهمية هذه الانتخابات للمواطن العربي تحديدا في أكثر الفترات حساسية، بالنظر للإقليم، بالنظر للقضية الفلسطينية، بالنظر أيضا للقضايا المدنية؟
3: أول شيء شكرا على الاستضافة، وأنا بوافق يعني مع الإخوة هنا، بس أنا بعتقد أنها مش مصرية كتير يعني للمجتمع العربي عن جد. يعني كل مرة بنقول إنها انتخابات، زي ما حكى الأخ محمد إنه انتخاباتنا هاي مصرية، كل مرة بنحكي المصرية، والأخ يوسف جبرين حكى كمان إنه دائما بنقول كلها مصرية، بس هاي مصرية عن جد يعني. فمش بالضبط أنا بوافق مع هذا الطرح، لأنه يعني المجتمع العربي صرنا نعرف شو مكانتنا اليوم، نعرفها دائما، حاسين فيها، بنقاوم من يعني في عنا جدل داخلي كيف نمكن أو شو مكانة المواطن الفلسطيني في الداخل. كل صراعنا مع موضوع الهوية واليوم حسم بتخيل بمحل يعني واضح جدا. المصرية أكثر بكثير للمجتمع الإسرائيلي نفسه، يعني اللي حكى الأستاذ مطونس مزبوط إنه المجتمع الإسرائيلي اليوم بمحل كثير كثير صعب، بس شاءت الأقدار بسبب السياسة الداخلية في الشارع الإسرائيلي والقطبين والتوازن هذا بين بسموهن الكتل اللي بيستمر سنوات طويلة صار للصوت العربي مكانة أكبر. بس إحنا نفس القضايا نفس صحيح ملف الجريمة والعنف بس اللي كلها قضايا والاقتصاد والبطالة وكل هالأمور هي قضايا حياتية اللي إحنا دائما نتعامل معها وصارت بظل الحكومة.

0: الأخيرة بعد الحرب، يعني محل كتير حارق وموجع للمجتمع العربي، بس مش عهيكة تقام حكومات ومش عهيكة بتتغير أنظمة حكم، يعني مش بهاي القضايا للأسف. بس صار للوزن للمشاركة لحسم الصوت الداخلي، هل إحنا بدنا نكون فعلا جزء من هاي اللعبة ونكون زي ما طرحت بطل القبان، ياريت يعني بطل نستعمل المصطلح هذا، يعني إنه كتير جابنا محلات كتير
1: سنتوسع بهذه
0: يعملونا أكثر عجة من بيض القبان. بس بكل الأحوال
2: ملاحظة
0: يعني مهم جدا أنه يعني التزامن أو التوقيت خلى رأي الشايع في الانتخابات وزن أكبر، وآه لازم نلعب اللعبة زي ما
1: طيب.
0: لازم.
1: إيه كان عندك تعقيب
2: ملاحظة مهمة يعني أنا أمنيها يعني إحنا مسموحنا
1: لا طبعا داخلوا
2: بالنسبة للحالة يعني إحنا لا هي مهمة بشكل خاص أيضا للمجتمع الفلسطيني في الداخل، لأنه منذ عقود يعني الآن في طرح سياسي داخل المجتمع العربي جديد ولم يطرح في السابق، ويقبل أن يشارك باللعبة السياسية بالشروط أو بالسقف الأحزاب الصهيونية، ولا أقصد طرح المنصور عباس والموحدة.
0: بس يعني جديد من أكثر من
2: لا يعني 4-5 سنين، ولكن الآن في مشروع في مشروع يتبلور طيب ويقبل أن تكون المشاركة مشروطة بسقف سياسي
1: وهذه نقطة
0: وربما أنا فكر أن كل الأحزاب قبلت وطبعت معها طيب
2: لدينا محور يعني هذا الشرخ السياسي
1: لدينا محور كامل يعني لربما قد نتوسع فيه أكثر لأن هذا محور يحتاج إلى نقاش كبير، وأنا لا أريد أن أني بما تحدثت عنه قضية يعني شكل الدولة. لا شك بأن الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي هو حول شكل الدولة بين دولة يهودية ديمقراطية، يهودية علمانية ديمقراطية، بين علمانية أو ديمقراطية. السؤال نحن كمواطنين عرب، ما هي انعكاسات هذا الصراع علينا وعلى أهمية المشاركة في حسم أيضا شكل هوية الدولة؟
3: يعني أخذها ما أعتقد أنه يجب أن يكون لنا دور، يعني إحنا مش هامش فقط متلقي لما سيقرره المجتمع اليهودي، يعني حتى لو كان في أغلبية للمجتمع اليهودي أنه يريدون شكل الدولة بأي شكل كان، إحنا يجب أن يكون لنا مكانة. وأعتقد أن المتعارف عليه اليوم أنه إحنا لن نقبل بأقل من أن يعترف بنا كأقلية قومية ذات حقوق جماعية. هذا خطاب اللي اتطور في آخر عقدين أو 3 عقود، وأعتقد هو نتيجة نضوج داخل المجتمع العربي الفلسطيني اللي أول بدأ يفهم الصورة. يعني إسرائيل لما تعرف حالها كدولة قومية، وهي مش أول دولة بتعرف نفسها كدولة قومية، في غالبية دول العالم تعرف نفسها كدول قومية، ولكن كل دول قومية التزمت في أمرين: أولا الحقوق للجماعات القومية اللي هي مش الأغلبية،
1: وهي أنتم تعلمون بعد يعني،
3: وثانيا الحقوق المدنية. وإسرائيل أعتقد تفشل في المكانين، تفشل في إعطاء حقوق جماعية للمجتمع العربي كأقلية قومية اللي يحق لها حماية ذاتها وحماية هويتها وحماية مصالحها القومية طويلة الأمد، ولكن أيضا الحقوق اليومية وهي ما يتعلق في القضايا اليومية، أي أني كمواطن يحق لي أن أعامل كأي مواطن آخر بدون تمييز لا إيجابي ولا سلبي. فأعتقد الفشل الإسرائيلي هو كبير جدا في النقطتين، وبالأساس لا أعتقد أنه يتعلق فقط في قضية مكانتنا كعرب، أعتقد في قضية ماهية الدولة اليهودية. اليهود نفسهم مش فاهمين شو يعني دولة يهودية.
1: ولكن
3: يعني
1: التطرف شكل الدولة اليوم، الصراعات التي يعني عمليا نراها في الشارع بين اليمين المتطرف وبين خطة الإصلاح القضائي، السؤال هل كل هذه الملفات لها انعكاسات علينا أيضا
3: بدون أدنى شك؟ بدون أدنى شك. يعني نبدأ مثلا من قانون القومية. قانون القومية اللي اليهود غالبيتهم بيقولوا أنه هذا قانون فقط يعني قانون لا أساس شكلي، ولكن فعليا إذا بتشوف في بنوده في قضية مثلا تمييز واضح تجاه اليهود في ما يسمى المصلحة القومية، وقضية الاستثمار في الاستيطان. يعني لما شو معنى استثمار في الاستيطان؟ يعني مسموح لهم يجي يعملوا بلدية يهودية في نص الجليل، يصادروا كل البلد أراضي البلد البلدات
0: يعني
3: يعملوا شوارع بس للبلدات اليهودية، محطات قطار بس للبلدات اليهودية، تشجيع استثمار مصالح تجارية وصناعية بس لليهود. فواضح التمييز هو خلق طبقية واضحة بين اليهود والعرب.
1: السؤال يا دكتور مطانس، انعكاسات التطورات الأمنية السياسية أيضا على موازين القوة، دعنا نقول أيضا في الساحة السياسية، لا يمكن فصل غزة، الضفة، لبنان، إيران عن سياق الصراعات. أنا لا أقصد الآن علينا كمواطنين عرب، أقصد في الساحة السياسية الإسرائيلية بين الأحزاب الصهيونية.
2: طلع هو هذا يعني تاريخيا هذا الموضوع كان من أهم

0: محاور التي تحدد وجهة الانتخابات، يعني الصراعات لحديت التسعينيات لحديت 2005، يعني مع صعود حزب كديمة وشارون بعد الانتفاضة الثانية كان محور مركزي الجانب الاحتلال والأمني، ولكن بعد 2009 وعودة نتنياهو هذا الجانب أصبح أقل أهمية في التصدع الانتخابي، لأنه فيش خلافات كبيرة بين الأحزاب بهذا المجال. يعني اليوم لا، المعارضة لا تطرح مشروع سياسي مختلف عن ما يطرحه اليمين في جانب الاحتلال واستعمال الحروب. كل الأحزاب المعارضة تدعم الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، بل تدعي أنها ستنجح في تحقيق أهداف إسرائيل بشكل أفضل من
1: الاستراتيجية نتنياهو. نعم.
0: يعني استعمال أدوات العسكرية والأمنية مقبول على الجميع، لذلك هذا لم يعد يعني محور للتصدع السياسي. الخلاف المستجد ربما أنه آخر من 2009 تحديدا 2013 تراجع مكانة القضية الفلسطينية في التصدعات السياسية، لم تكن يعني محور أساسي في الانتخابات. بال 2013 أعتقد شيلي يحموفيتش كانت مرشحة حزب العمل لرئاسة الحكومة، يعني همشت القضية الفلسطينية والاحتلال بشكل كامل طبعا، بل أنه قبلت بالمستوطنات. لبيد افتتح حملته الانتخابية 2018 بأريال بالمستوطنة، وشددوا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. طبعا هذا فشل لم ينجح. الآن في احتمال أن تعود القضية الفلسطينية كقضية أساسية.
1: هل تعتقد بأن
0: الانتخابات لأنه في مشروع الآن الضم، يعني سموتريتش واليمين المتطرف يريد الضم، الأحزاب المعارضة لا تريد الضم، تريد استمرار الاحتلال والاستيطان بدون الضم، ففي وجهات يعني في بعض التمايز، لذلك أعتقد القضية الفلسطينية ستعود لطرحها طبعا الآن إذا كان في تدخل يعني ضغط دولي.
1: طيب خلينا في المقابل سماح قبل نخرج إلى الفاصل، أنا أقترب من الفاصل، ما يهم المواطن العربي اليوم وليس بقدر القضية الفلسطينية وغزة وإيران، بقدر ما يهم قضية المواطنة وقضية الحقوق المدنية وقضية الحماية.
2: أول شيء بفكر أنه يعني تحديدك أنه لا يهم المواطن العربي القضية الإسرائيلية، هاي فيها يعني تعميم مجحف بحق الشارع العربي. أنا بفكر أنه في وعي كامل وكبير، وبالعكس زاد بعد يعني حرب الإبادة على غزة. يعني اليوم كلياتنا بنعرف، وكمان بالشارع الدولي، يعني أنا مش بالصدفة يعني بنحكي عن الضغط الدولي. اليوم القضية الفلسطينية القضية رقم واحد في العالم من ناحية استقطاب، عم يعني شوف التغيير اللي عم بالسياسة اللي عم بيصير بدول العالم، يعني مش بس بأمريكا، في بريطانيا، في كل محلات اللي كان فيها رأي الشارع مختلف عن رأي القيادات. ففي امتحانات معينة في الانتخابات والديمقراطيات بالعالم. بس نرجع لسؤالك الأول، ياريت نحكي عن الأمن والشارع العربي بعد الفاصل. نحاول بسط للمستمعين، يعني أنا بوافق أنه في مشكلة بتعريف الدولة كيهودية وكل التنويعات وتشكيلات النوع اليهودية هاي، يعني في نقاش داخلي كأنه، بس اليوم النقاش هو بين يهودية وديمقراطية. إذا دولة إسرائيل بدها تكون دولة ديمقراطية تنتمي للمجتمع الدولي في بضمن هذا التعريف، القضية الفلسطينية هي رقم واحد. ما بينفع دولة ديمقراطية فيها 8 مليون يهودي تقمع 8 مليون فلسطيني. معروف
1: هذا نقاش قضية
2: لحظة شوي. كمان شغلة، لأن هذا البحث يعني عم نعمله إحنا اليوم حاليا، الرأي كل اليهود في العالم اللي هن أغلبية اليوم مش موجودين في إسرائيل، بس إلهن رأي بإيش عم بيصير. وكمان الضغط الدولي اللي حكينا عنه، يعني اليوم هو إسرائيل لازم تحسم حالها، هل هي فعلا ديمقراطية ولا هي دولة فاشية عنصرية على أساس يهودي. فهنا السؤال، وهنا بالآخر على هذا مربط الفرس زي ما إحنا بنحكي. والأقل الفلسطيني داخل ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية هو أكبر يعني مؤشر ل الديمقراطية هاي. فقمع هاي الأقلية المليونين فلسطيني داخل إسرائيل بعد كل القوانين اللي شفناها من قيام الدولة مرورا بالقانون القومية والقوانين اللي اليوم حالة الإسهال، القوانين الفاشية هاي اللي عم تنصها الحكومة هاي، هو مؤشر واضح إنه الديمقراطية الإسرائيلية في مأزق كبير وما بتقدر تمثل إنها
1: حتى على مستوى المؤسسات وما رأينا عمليا في الأيام الأخيرة من قوانين في الكنيست. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل بعد قليل وإياكم في طاولة الجمعة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو إنكاب، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. فقط يوم الأحد، يوم مبيعات جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: اختار طريقك، اختار MG. بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم من جديد بعد الفاصل في طاولة الجمعة، ونرحب مرة أخرى أستاذ محمد دروش المحلل السياسي للقضايا الحزبية الإسرائيلية ومختص في الشؤون السياسية، سماح سليم الناشطة اجتماعية وسياسية، دكتور مطانس شحادة أكاديمي محلل في الشؤون السياسية قيادي في حزب التجمع وعضو كنيسة سابق. توقفنا يعني في نقاش كان أوسع على قضايا تتعلق في الانتخابات وأيضا الانتخابات القادمة. أستاذ محمد، يعني الآن إذا ما بسطنا الأمور، أكثر القضايا الشاغلة على الساحة الحزبية هي قضية وحدة الأحزاب العربية، هو مطلب شارع، ولكن على ما يبدو نحن أمام أكثر ما يسمى بمبدأ التعددية.
1: يعني أدهم، لنعترف أمام مرآة أن فكرة قائمة شمولية في المجتمع العربي لن تكون في الانتخابات المقبلة. يعني كمراقب ومن تحدث مع الكثير من القيادات أفهم أن فكرة على الأقل قائمتين هذا أمر محسوم وهذا أمر انتهى، والخلاف هل ستكون ثلاث قوائم أم فقط قائمتين، وهذا أمر محزن بالرغم من مطلب الشارع الواضح. يعني
2: خلاص يعني نعلن انحداد على المشتركة.
1: أنا صراحة يعني من أكثر من شهرين يعني بروح بسمع تفاصيل الحديث من حديث مع قيادات اللي هي مسؤولة والمفروض أن هي صاحبة قرار كمان، واضح جدا أنه ما بشوفوش أنه اليوم المصلحة العليا اللي بنادي فيها الجمهور هي المصلحة اللي بتنفع استراتيجياتهن وأفكارهن بشكل واضح. والخلافات يعني في جزء منها أنا بسميه يمكن خلافات
3: حول طريق
1: يعني واضح أن الموحدة لا تريد مشتركة، لأن
2: موحدة ولا من يرأسها
1: الموحدة لا تريد مشتركة. وأعتقد أن حتى لو يمكن الإشي كان في مبادرة من منصور عباس، ولكن أعتقد اليوم غالبية أعضاء الموحدة بشكل شبه مطلق يؤيدون طريق منصور عباس، فلا أعتقد
0: لكن أنتم تتحدثون
1: لا أعتقد أنه قد نزوة شخصية.
0: لا أنتم تتحدثون عن الموحدة، أيضا الأحزاب الأخرى هي غير متفقة
1: بالضبط. يعني الملف الثاني هو يعني باقي الأحزاب الثلاثة، يعني
0: كل الأحزاب غير متفقة على أن تتفق.
1: الأحزاب الثلاثة الأخرى خلافاتها ليست خلافات أيديولوجية، إنما خلافات أكثر كراسي، من يأخذ أي مقعد، وهي ربما قضية تقييم ذاتي، هذا يقيم نفسه بأكثر من حجمه والآخر يقيم بنفسه أيضا بأكثر من حجمه، هي خلافات تقنية، وهذا مؤسف جدا. يعني إذا كان هناك فعلا انقسام إضافي في المشتركة حول القضايا المقاعد، هذا سيضر بكل الثلاث أحزاب بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هذا سيشكل خطر حتى لعبور نسبة الحسم. يعني بالرغم من أن اليوم يقولون إذا دخلت الثلاث أحزاب مع بعض، الثلاث أحزاب غير الموحدة سيحصلون على 8 أو 9 مقاعد، إذا لم يدخلوا أعتقد أن هناك سيكون خطر عبور نسبة الحسم. ربما هناك يعني خلينا نسمي بعض العنفوان لدى الجبهة والتجمع يقولون أنه سيحصلوا على 6 مقاعد.

0: قاعد او سبع مقاعد باي حال، اعتقد ان هذا ربما يلامس الغرور حتى
1: مع بعض يعني
2: عن جهية.
0: لا لا اسميه عن جهية،
2: انا بسميه عن جهية،
0: ربما يلامس الغرور.
1: لا بس هو الامور للتوضيح،
3: عندما نرى اليوم بان على الساحة السياسية الاسرائيلية هناك استقطاب وتحالفات من اجل المصلحة العامة، من اجل مصلحة الدولة، في المقابل عندما يرى المواطن العربي بان هناك اهمية في هذه الانتخابات للتأثير وايضا حل القضايا المدنيه، اليوم في راس سلم الاولويات عند المواطن العرب القضايا المدنيه، حل مشاكل هامه وتتعلق بامنهم وحياتهم وحياتهم الشخصيه. لماذا لا تترافع الاحزاب اليوم على خلافاتها وتشكيل هذه القائمه والذهاب نحو الانتخابات كي تكون جسم مؤثر؟
1: أول شيء لا يوجد، يعني أنا على قلب اسم التجمع الوطني الديمقراطي، لا يوجد أي خلاف الآن، يعني تقريبا الاتفاق شبه منجز، وأعتقد أنه خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يعني خلال الأمور ستنتهي.
3: بينما
1: القصد يعني القائمة الثلاثية يعني الجبهة التجمع العربية للتغيير، التجمع لا يوجد أي خلافات لا مع الجبهة ولا مع العربية.
3: لا نحن نحكي في سياق،
1: في خلاف داخل بسيط يعني سيتم العام. أعتقد أنه سيتم التخطي يعني هذا الموضوع أيضا خلال الأسبوع القادم، وفعلا الموضوع السياسي هو الجوهري. الآن المجتمع العربي أعتقد أنه بات يدرك خاصة بعد 7 أكتوبر أنه لا يمكن الفصل بين القضايا القومية والقضايا المدنية. كل ما يتعلق بجميع يعني جوانب الحياة اليومية للمواطن العربي في هاي البلاد تتعلق في القضية القومية، في مكانة المجتمع العربي في الاحتلال. يعني لو كان حدا يعتقد أو يعني توهم قبل 7 أكتوبر هذا مشروع أنه تفصل فقط الاهتمام بالقضايا المدنية وتفصلها عن مكانتك والقضية الاحتلال والقضية القومية، سياسات دولة إسرائيل تعيدك إلى هذا المكان، سياسات دولة إسرائيل وتعاملها معك تعيدك إلى هاي النقطة، قضية العنف، قضية تتعلق بمكانتك في هذه الدولة، في تأثيرك على صناعة السياسة وتأثيرك على صناعة القرار يشتق من مكانتك ومن تعامل الدولة معك. احنا نعم نريد أن نؤثر، ونريد أن نؤثر على طابع دولة إسرائيل. أنت كمواطن تأخذ المواطن بجدية، يعني شو طرح دولة المواطنين؟ أنا عم نريد أن نؤثر على الدولة.
3: كيف ستؤثر
1: حقوق الجمعية؟
3: اليوم هناك استطلاعات للرأي، استطلاعات الرأي في داخل الشارع العربي تريد الوحدة أولا. على فكرة يعني أكثر من 50% من المصوتين هم غير محزبين، يعني هم يدعمون
2: قائمة
3: أكثر. الأحزاب إذا اليوم
0: فقط 13% يكونوا محزبين.
3: المعطيات في الشارع إذا أي حزب اليوم يقوم في أي حراك منشوف التأثير تبعه طبعا أو حجم المشاركة، بس إذا تكون الدعوة عامة منشوف تفاعل الناس. السؤال اليوم الناس بتقول لك يا عمي أنا بدي تحل لي مشكلتي، مشكلتي الأساسية هو ملف واحد العنف والجريمة، كيف ممكن نحله؟ بدي وحدة عشان أحله.
1: لا أول إشي الوحدة لا تضمن حل هذا الملف، أساسا نكون وقتها بلاش نبني أوهام الهواء.
3: وضح للناس
1: الوحدة مش والله سحر
2: سهل يعني.
1: ما بعرف يعني مش بالضرورة كان في وحدة وكان في قائمة مشتركة، في قرار سياسي يجب أن يتغير في دولة إسرائيل هو التعامل مع ملف الجريمة والعنف، في تواطؤ من شرطة إسرائيل. الأحزاب العربية مش هي المسؤولة عن العنف والجريمة، الأحزاب العربية هي مع موقف الشارع.
2: بفكر المقصود أنه لما بيكون في مشتركة بيكون الثقل بتاعتها بتجبر أي حكومة إنها
1: مش بتعامل على الملف. مش بالضرورة، مش بالضرورة يعني بلاش نكون
3: لا ما هو السؤال عزيز السؤال مش الأحزاب
1: أدهم.
3: هي اللي رفعت عند الناس سقف التوقعات وتحدثت منه. في شعار قائم ومشترك تسقط اليمين طب هذا شعار الناس،
1: هذا شيء آخر. سقط اليمين شيء آخر لا يعني أنك حلت كل مشاكل المجتمع العربي. بعدين هاي كمان نعم إحنا مش جزء من لعبة المعسكرات، احنا معسكرنا هو المجتمع العربي، احنا معسكرنا هو مشروعنا الجماعي، احنا معسكرنا هي الحقوق الجماعية، ملف العنف والجريمة، ملف الاقتصادي، المسكن، الأراضي، التعليم، العمل، هذا كله يتداخل مع بعض ولا يمكن فصل، لأنه لا يمكن فصل العنف عن مجال التربية والتعليم. بدك تنشئ جديدة لجيل جديد، توفر أماكن عمل جدية وبدخل جدي للشباب وللنساء، أن لا يضطر العائلة العربية إلى الذهاب للسوق السوداء للاقتراض. الحل يجب يكون كلي لكل قضايا المجتمع العربي. الآن إذا كنا عندك قوة في البرلمان نعم تستطيع أن تضغط، يجب أن لا نتجاهل أيضا، وخاصة إذا كان في حاجة إلك في بعض الأحيان لحسم قضايا داخل بين يعني المعارضة أو التحالف نعم تستطيع أن تؤثر. يجب أن لا نلغي هاي الإمكانية، يجب أن نكون واضحين هون بنها عزيزي. إقامة قائمة مشتركة أو وجودك بالكنيسة لا يحل كل الملفات، هذا مش حل سحري، ولكن يساهم إذا استغليت هذا الأداء بالشكل الصحيح وربطت الملفات بشكل صح مع بعض أن تؤثر وأن تغير من سياسات طيب. الحكومة تجاه
3: المشتركة.
0: تعقيب قصير جدا، يعني لا أعتقد أنه في السياسة مفهوم الكل أو لا شيء هو مفهوم واقعي. يعني هاي سياسة غير واقعي.

0: مش بحكي انه انت حكيت
1: انه بس الربط بين الملفات
0: يعني واعتقد يعني في نهاية الامر غالبية المجتمع العربي ان كان جمهور الموحدة او جمهور باقي الاحزاب يفهم ان في نهاية المطاف في عنا مشكلة بنيوية وهي قضية تعريف الدولة ولمين هاي الدولة، هل دولة المواطنين او دولة اليهود. فواضح انه الكل عارف هاي الشيء. السؤال انه هل في الدورة المقبلة في الاربع سنين الجايات ممكن نحصل شيء كما كان مثلا في 91 بين 92 ل 96 تم اتفاق مع موشي شاحل وقعه من جهة، ومن جهة ثانية توفيق زياد وعبد الله الدراوشي 28 بند تم تنفيذهن في إطار اتفاق ليس اتفاق ائتلاف وإنما اتفاق خارجي. في منصور عباس قام للأسف بدون اتفاق واضح ومكتوب، ولكن حصل ما بعض التحصيلات من منطلق اجتهاد إنه أنا ما بقدر أحل كل الملفات الكبيرة، بقدر أحل ملفات صغيرة. ولكن المشكلة الكبيرة هنا وأنا بعتقد إنه في فعلا في علاقة
1: طلبوا من جبهة ولا من دراوشي تغيير خطابهم
0: أكيد، ولكن
1: هاي نقطة مهمة اليوم في اشتراط
0: في شيء في شيء واضح إنه كل القضايا اليومية هي نعم مرتبطة مع القضايا الهوياتية والقومية، ولكن هل إحنا اليوم في صدد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟ لا أعتقد أن هناك حل أو أفق، لا أعتقد أن هناك أفق حقيقي اليوم. أولا بسبب المواقف الإسرائيلية، ولكن أيضا بسبب
2: وهذا يأخذون عملية
0: بسبب الانقسام الفلسطيني أيضا. خلينا نعترف الانقسام الفلسطيني يسهل أمام يعني العالم كله أنه لا يتعامل مع القضية الفلسطينية.
2: سماح، اليوم في ارتقاء في مستوى الخطاب ما بين المشاركة السياسية في الكنيست وما بين المشاركة والتأثير من داخل الحكومة، واستطلاعات الرأي في الشارع عمليا تظهر بأن المجتمع العربي في الداخل يريد التأثير.
3: أول شيء يريد التأثير حتى يريد التغيير، لأنه إحنا بنعاني كمواطنين في هذه الدولة من إجحاف، من قمع، من عنف، من كل الاقتصاد، وبالأساس من الدم والجريمة. يعني مظبوط بدنا نغير، يعني إذا والتغيير بيجي بس بالتأثير. الخلاف الداخلي كيف بدنا نأثر فيه؟ بقول لك إحنا نضغط من برا ونعمل اتفاقيات ومن غير نغير الخطاب السياسي. والنهج الجديد يعني بقيادة منصور عباس ما بنقدر ناخذ منه هذا الكريديت، وهذا التجربة بقولوا فاشلة ناجحة، بس كانت في تجربة ما بنقدر نمحاها من تاريخ السياسي البرلماني الفلسطيني في الداخل، اللي هي بس في مقاعد الحكومة ممكن يصير التغيير. في هون نظريتين، أنا بعتقد أنه حرقة الشارع والتعب اللي إحنا موجودين فيه واللي بنتعرض له باليوم يوم بالشارع العربي بكل قرية بكل محل خلانا نطبع ونقبل ونتقبل فكرة أنه أن يمكن التغيير يجي بس في المشاركة السياسية الحقيقية في مش بس بالبرلمان، كمان في الحكومة. بفكر أن المجتمع العربي وصل لما حتى القائمة المشتركة، يعني لما يعني بحكي عن المفاوضات الأخيرة، يعني حتى هنا انقبل رأي على كل الأحزاب مش بس الموحدة أنه ممكن تكون قائمة تقنية اللي فيها تعطى حرية يعني خلينا نقول الانفصال بعد هذا، وأنه الموحدة تعمل إيش هي بتشوف مناسب. يعني إحنا إن كان في الجبهة ولا في المشتركة ولا في العربية للتغيير صار في تقبل لفكرة أنه في أسلوب آخر اللي ممكن ما نتفق عليه، بس نعطي فرصة لإنسان أو لمجموعة بدها تحاول. فإحنا صار لنا تقبل لهذا الموضوع. للأسف كمان يعني الشرخ والشرذمة في الشارع العربي فيه، وكل العقبات وكمان التراوما. يعني إحنا ما ننسى قديش كان صعب إقامة المشتركة، إحنا صرنا 4 مرات كنا في هذا الفيلم، واليوم ما في خلاق زي ما بقول، ما في عنا حتى قدرة نفسية بعد هاي الحرب إنه نتحمل كمان جولة مفاوضات ونص كرسي وربع كرسي. يعني الشارع أرقب كتير وبده يبعد عن هذا، متأسفة يعني للمسلمين القرف. فالقيادات اللي عندها مسؤولية المفروض اليوم تحل هذا القضية، حتى من غير ما نسمع عن كل النقاشات والإهانات والتشرذم. بس أنا مع إنه نحاول طرق مختلفة، إنه نحاول نضغط أكتر إنه بطرق مختلفة. أنا مع ومزبوط الشارع العربي تقبل الخطر، هو هون مش بس هيك، ما هو الطريق هاي اللي بتيجي للتقبل عم بتودي آلاف المصوتين للديمقراطية. في 9 مرشحين عرب لقائمة الديمقراطيين، انتوا فاهمين يعني ايش يعني 9 مرشحين عرب في هاي القائمة؟
2: وهذا هنا لربما
3: حزب كلنا، الحزب العربي اليهودي هذا عم بقرب على نسبة الحسم، واحنا قاعدين
2: هذا اليوم نراهن عمليا الاحزاب يجب عليها اعادة الثقة مع الجمهور. يعني كيف يمكن اعادة هذه الثقة اليوم؟ نحن على فكرة بلشنا نستمع الى بعض الاصوات تقول لك تعرف شو يا عمي، ممكن اصوت للديمقراطيين انا اليوم، ممكن اصوت لاي انسان عربي في اي حزب صهيوني.
3: صحيح، عبين ما انتوا تخلصوا الطوشة تاعتكم بنروح احنا بنصوت لحد ثاني.
2: كيف يمكن اعادة هذه الثقة؟
0: الانقسام،
2: الناس تريد حلول لمشاكلها،
0: الناس تريد وبحق تريد حلول لمشاكلها، وهي

0: تعتقد أنها تملك آلية وهي التصويت لكي لتغيير واقعها. الانقسام في داخل الشارع لو كان عندنا مشتركة أعتقد أن أنا نسبة التصويت كان ممكن أن تصل لسبعين وأكثر
1: طبعاً.
0: في المئة
1: بعد هاي الحرب أكيد
0: يعني كان في كان نضوج مجتمعي أعتقد أنه يسبق نضوج القيادات اللي كان مستعد أنه يعطي أكبر جائزة وأكبر قوة للأحزاب العربية روحوا مع بعض روحوا مع بعض واشتغلوا لأن مش شايفين الفرق فعلا الفروقات الحقيقية مش واضحة بالنسبة للمواطن العادي. يمكن الأشخاص إذا إحنا كمحللين أو أكاديميين منشوف الفروقات ومنميز بين الفروقات لكن غالبية المواطن العرب لا يروا الفرق بين الأداء وبين التصريحات وبين الأمور هاي. ولكن بما أنه إحنا اليوم خلف فكرة إقامة قائمة واحدة وحدوية صعب الواحد اللي نسمي استعمل المشتركة ولا موحدة
1: أخذونا كل الأسماء
0: وحدوية نسمي كلمة وحدوية أعتقد هذا يخلق مساحة لتكالب الأحزاب الصهيونية على الصوت العربي وليس فقط أحزاب خلينا نسميها قريبة علينا أيديولوجيا مثل الديمقراطيين وحزب ومكان للجميع أحزاب اللي يعني بتتحدث لغتنا أو لغة مدنية خلينا نسميها أو اليسار الإسرائيلي ولكن حتى أنا بعرف أنه اليوم من أيزنكوت هادين بيحاولوا يعملوا توجهات تجاه المجتمع العربي بيبحثوا عن أشخاص يكونوا قيادات إلهم في كفرمندا وقيادات إلهم في نقب وبدوروا على أصوات في المجتمع العربي ويعتقدوا يبنوا على أنه ممكن يحصلوا على بين مقعدين لثلاث. خلينا نرجع انتخابات مرتين لورا نتنياهو كان يدور على عضوين لثلاث أعضاء كنيست من المجتمع العربي وكان يبني على عضوين لثلاث أعضاء كنيست نتنياهو في نفسه وكان المجتمع العربي مستعد حتى يعطيه من منطلق أنه شاف الانقسام في داخل المجتمع العربي يخلق مساحة وهذا الانقسام اليوم يخلق مساحة لهذه الأحزاب أن تفوت وتتكالب على الصوت العربي. جزء منها ربما نقول أنه يساري ممكن قريب علينا فممكن
1: نسمع هذا الموضوع مش لازم أسأل بس
0: جزء منها في ناس بتصوت لشاس.
1: محمد كيف نفسر للمجتمع العربي أنه القيادات الناس الشعب فاهم هاي المعادلة اللي بتحكي عنها وبوافق مع كل كلمة حكيتها بينما قيادات الأحزاب مش بهذا المحل يعني مش غادر أنا أفهم ولا غادر أفهم الناس المتابعين هاي الفجوة بين أنه الشعب العربي أو المجتمع العربي فاهم اللعبة السياسية أكثر من قيادات الأحزاب اللي بيقولوا له كل الوقت من أربع سنين إحنا بنقول مشتركة مشتركة مشتركة ولما بنوصل لساعة الحسم بعد أربع سنوات مش قادرين نعملوا هذا الإشي البسيط
0: هاي الفجوة
1: للشعب البسيط هذا اللي بيعاني
0: هاي الفجوة اللي بتفسر إنه قسم كبير من الناس بصوتش يعني إحنا بتسعة وتسعين نسبة التصويت في المجتمع العربي كانت قريبة عن نسبة التصويت في المجتمع اليهودي تقريبا 76% ونزلنا لمستويات مخزية مثل 43-44% مرة آخر انتخابات 93 ولكن نزلنا ل44% هذا التصويت عدم ثقة بهالقضية انه جزء من
2: يعني هذا مش
0: فاهم
2: هذا
0: الشارع
2: لا بهمش انتم في تبسيط هون للامور هذا عدم ثقه بالمؤسسه مش
0: وظيفتنا بالعربيه للمواطن
2: لا لا تبسيط غير واقعي هاي الثقه عدم ثقه بالمؤسسه مش بالاحزاب العربيه انت تصوت
1: يعني؟
2: للكنيسة صدق خلينا نحكي
1: تفضل من وين جبت
2: لمن جبت انت ارقامك انه في عدم ثقه
1: انا ما قلتش انه في
2: طيب.
1: بقول لما
2: لسه بس انا افاجئك وافاجئك
1: مع حق التصويت ما بصوتوا
2: لانه في عدم ثقه بالمؤسسه وعارفين المجتمع العربي واقعي
1: وانت كانت في ثقة بالمؤسسة
2: انا بدي بس افاجئك انه كل احزاب بدها تأثر فيش حزب باي ديفينيشن تعريف الاحزاب هو التأثير اول اشي على المجتمع وعلى صناعة القرار
1: صحيح مختلفين على كيفنا
2: احنا هنا يعني انت مش جزء صح يعني الفرق عند المجتمع الاحزاب العربية الاحزاب تسعى الى السلطة هون الاحزاب لا تسعى الى السلطة ولا كل لغاية الان السفي اليوم في وهم التأثير بس في تأثير بدون تغيير يعني أنا بدي أثر على المجتمع الإسرائيلي أنا بدي أغير موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه المجتمع العربي
3: أنت لا تستطيع
2: أنت
3: طيب.
1: ما عندنا حزب
2: أمهلك
1: غير المجتمع الإسرائيلي
2: عم بحكي
1: منه من زمان
3: تفضل
2: استني شوي أنت لا تستطيع أنت تطرح مشروع سياسي للجميع مشروعك السياسي للعرب وللإسرائيلي ولكن ما يحدث الآن هو محاولة تأثير دون تغيير أي موقف لا من الأحزاب الإسرائيلية تجاه العرب لا من أحزاب السلطة ولا من تريد أن تعطي ثقتك أنت اليوم في عنا طيار بقول بضاعة أيزنكوت لبيد بنت أي شكل حكومة لم أسمع أي تغيير في خطاب هؤلاء تجاه المجتمع العربي أنت تريد أن تؤثر بشروطهم أنا أريد أن أؤثر بشروطي هذا الفريق أنا أريد أن أغير الأحزاب الإسرائيلية تعاملها تجاه المجتمع العربي لا أريد أن يكون الشرط الآن يريدون أن يغيروا مواقف لا بهمش أدهم
3: تفضل
2: الشرط هو أن يغير المجتمع العربي مواقفه السياسية وتصرفه السياسية لكي يقبلوا به كمؤثر يعني بدك تخدم خدمة مدنية بدك ربما تخدم خدمة عسكرية بدك تتنازل عن هويتك بدك تترك تتنازل عن القضية الفلسطينية تتنازل عن حقوقك يمكن أنا حينها يمكن أعطيك بعض الحقوق وأحلامك.

0: الناس اليوم بدها تغير دي ان ايه المجتمع العربي لكي يقبلوا فينا باللعب السياسيه. انا ضد طيب. هذا
1: معناته كيف نقاوم هذه الاجنده بالوحده العربيه صح؟
0: انا الادوات
1: صح.
0: انا ما انا بدي مشترك انا ضد
2: لا لا لحظه انا اريد ان اسالكم سؤال. المشتركه هي ليست السبيل او هي ليست مشروع سياسي؟
0: أداة.
2: خلينا نقول جماعه تعرف شو هتنبسطها للناس. ناس فهمتها والله. انا مرات بسمع في راديو الشمس
0: طبعا
2: الناس بتتصل بتقول لك والله عارفينكم بتضحكوا علينا بعد الانتخابات خذوا هالصوت بس نشوفكم مع بعض. الناس عارفه
0: صح هذا كان
1: نفسك في
2: التوقعات. الناس عارفه يا عمي
0: هذا كان طرح
2: المشترك
0: التقنيه
2: دكتور في الناس في سخنين كانت بسيطة.
0: لا أنا متفق معك.
2: كانت بسيطة في سخنين ولكن يا عمي إن شاء الله خذوا أعضاءكم.
1: إلفوا بعدين بس.
3: بكوا عورك وفاضي.
0: أنا متفق معك.
2: بس أنا عم بحكي اليوم صحيح بأننا لن نتنازل عن الهوية القومية.
0: بس في ناس عم تتنازل.
2: لا هذا اليوم.
1: هذا مش رح يصوتوا مشترك.
2: السؤال اليوم. تعني سأل سؤال.
1: بعد عن المعسكر.
0: لبيد بنت بحطوا لك شرط تتنازل عن هوية.
2: لا تعني سأل سؤال. تعني سأل سؤال. ما حدا تنازل في في في في في المشاركة السابقة حتى من التسعينيات لم يتنازل أحد عن الهوية.
0: في ناس اليوم
2: أنت في واقع. أنا اليوم بسأل سؤال. ما هو الأهم؟
1: دائماً كان.
2: أنا بدي أسألك سؤال. بدنا توضيح. إذا تجولنا اليوم في الناصرة المحلات التجارية المغلقة الهجرة الشبابية التي عملية نتيجة سياسات إسرائيل وسألت واستطلعتم الناس في الشارع تقول لك عمليا يا عمي أنا بدي ربي ابني بدي حل أنا ما تخرفني إسا على قضايا أكبر من حجمي مش راح أغير المجتمع الإسرائيلي ب ب ب ب ب ب مش راح أقنع آيزنكوت ولا لبيد إنه يبطلوا يصيروا حمامات سلام.
3: يعني اولا بالنسبه للنقاش اللي داره وحاولت ما ادخلش فيه كثير ولكن انا ارفض خطاب التخوين لمن يعتقد ان طريقه العمل لو سمحت خلينا
0: لا بس انا ما خوفت
3: لو سمحت يعني مضمون الحديث انه كل واحد ثاني ومش وطني كل واحد ثاني ومش قومي وكل واحد ثاني مضمون الحديث
0: تراجع عنها
3: لا
0: انا ما خونتش حدا
3: منيح يعني انت وضحت منيح اعطيتك مجال توضح انا ما اتهمتك لكن اعطيتك مجال توضح لنفسك فأعتقد إنه مهم جدا إنه يعني نكون واقعيين. إحنا في الأربع سنين الجايات شو اللي بدنا إياه؟ يعني أولا أنا بدي إنه الصوت العربي يكون له وزنه يوم ما بعد الانتخابات وزنه الكمي في أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيسة العرب وزنه النوعي إنه يكون له تأثير حقيقي أولا على القضايا اليومية الحياتية اللي بده إياها صاحب المحل بالناصري واللي خايف ينطخ عليه الليلي واللي بده محل شغل واللي بده تعليم شو الحلول شو الحلول العملية وثالثا على القضايا الجوهرية
2: بس يمكن يكون كمان هذا يمكن يكون كمان سلاح ذو حدين.
3: لا أعتقد أنه حربك على قضاياك اليومية وسلاح ذو حدين يعني أنت مجبور تكون فيه ولكن لا معناه أنه أنا أتنازل عن كل القضايا الثانية
2: اليوم يعرف شو إذا بتكون جزء من حكومات إسرائيل هذا كمان طريح إحنا منحل لك مشكلتك بس بكرة لما تكون جوا بقولك اسمع أنت بتخدمش
3: أدم أول شيء نتعلمه بالسياسة أنه لا يوجد أي اتفاق ثابت يعني أطول اتفاق سياسي ممكن يمر 4 سنين يستمر 4 سنين بعد 4 سنين اختفى وكثير من الاتفاقات السياسية لا يتم احترامها حتى قرارات الحكومة غالبية قرارات الحكومة لا يتم تنفيذها فإنه نعلق الشماعة قضية إنه
1: رح يقولوا لك هيك
3: أنت صرت أنت بعت نفسك وبعت ضميرك وبعت وطنك وخنت كذا وكذا وكذا بمجرد أنك عملت صفقة كل القيادات العربية اللي كانت في الكنيست عملت صفقات كلها تعملت صفقات جزء منها مخبى وجزء منها مكشوف جزء منها كان موقع جزء منها مش موقع ولكن السؤال الأساسي إنه في ال4 سنين الجايات شو أنا ممكن أعمل؟ هل أنا ممكن وأنا بتفق معك إنه لازم نرجع قضية الفلسطينية في فرصة الأزمة الكبيرة اللي صارت علينا في 3.5 سنين رجعت القضية الفلسطينية هل ممكن نرجع إحنا زخمها؟ هل إحنا العنوان الأساسي اللي ممكن نرجع زخمها؟ ما أعتقدش إحنا العنوان الأساسي أولا لازم نساهم تساهم في إعادة اللحمة الفلسطينية الفلسطينية، إذا قدرت القيادة الفلسطينية تعيد اللحمة الفلسطينية الفلسطينية أعتقد ساعتها راح يكون لنا دور داخلي هون، دور امتداد زي ما كان في فترة أوسلو، امتداد دعم القضية الفلسطينية. إذا ما قدروش أعتقد توقعت منا في هذا القضية راح تكون كثير صغيرة.
2: سماح أنت يعني في البداية اعترضت على مصطلح بيضة القبان، ولكن هذا

0: مصطلح عمليا هو يعني حتى الأحزاب الصهيونية باتت تعلم بأن أي انتخابات قادمة في إسرائيل خلال العقد الأخير الناخب العربي أو الصوت العربي هو الصوت المؤثر الذي قد يؤدي في شوف إحنا بالآخر في لعبة معسكرات يعني 61 مقعد واحد ممكن غير كل اللعبة. فما المشكلة مع هذا المصطلح؟
1: المشكلة إنه إحنا يعني هاي البيت القباني أداة كأنه يعني بناخدها هون نحطها كأنه إحنا شطرنج يعني. فلما نستخدمها بقول لك إسا بدناش كل البيضة بدناش كل المشتركة بدنا ربعها جزء أكم من واحد يعني يكون أكم من واحد حتى تزبط المعادلة. هاي هي إنه يعني استخدام الصوت العربي لحد معين لا يفيدني أنا يعني بحكي طبعا الأحزاب الصهيونية. ففيها تحجيم وتقزيم للأجندات للأجندة القومية الوطنية لكل الطلبات الموجودة لكل موضوع المواطنة الأجندة السياسية اللي حكى عنها مطلس مش موجودة هناك. فأنا بأخذ من لما بحكي أنا عن بدي أشتري صحارة بندورة وبحط عليها كم من حبة عشان تزبط يعني هاي هذا الحجم اللي بدهن إيانا فيه. وإحنا بنحكي عن إشي أكتر بكتير من هيك. فإحنا ما ممنوع نلعب أنا برأيي بلعبة الأوزان هاي. واحد تنين لما استخدمنا هذا المصطلح قبل وشوفنا وين إحنا موجودين اليوم شوف الاستطلاعات الرأي حتى كل الوقت لما بكل يوم خميس أو جمعة بقول لك استطلاعات الرأي تقول الجوش شنوي كتلة التغيير وكتلة اليمين والعرب عربين حاطيننا يعني كل الوقت شئنا أم أبينا حاطيننا بعمود واحد جديد بلش يحطوا كلنا أو مكان لكلنا والموحد لأنهن بدهن جزء معين يعني نستخدمه. فهذا استغلال اللي إحنا بنرفضه وأنا على الأقل بنشوف إحنا بس إنه على الأقل نكون واعيين إله يعني وانا مع محمد انه اللعبة السياسية لعبة سياسية وفيها اتفاقيات وفيها يعني قرارات وفيها اتفاقات طيب. وإيميلات فهي واحدة من الشغلات. الشغلة الثانية اذا احنا فعلا بدنا نلعب ممنوع نكون احنا بيض القبان يعني هذا اشي انا بفكر مهين للصوت العربي. الشغلة اللي كتير مهم اللي انا يعني انه نوعاها انه انا فعلا خايفة على الصوت العربي خايفة انه الناس من المشهد هذا التشرذم ما يطلعوش صوته أولادي وأهلي ويعني أنا بتجول وبشوف وبسمع يعني في من كتر ما في تعب نفسي من الموضوع الجريمة ومن موضوع الشباب اللي عم بيهربوا من موضوع بيطلعوا من البلاد في هذا وكمان الحرب يعني ما ننسى الصدمة هذا حسسنا بمكان كتير كتير يائس. صحيح إحنا شعب بنستنى الوحدة وبنستنى المشتركة ومحملينها أكتر من طاقتها عشان أنا مع محمد إنه نأخذ لأربع سنين مش لأربعين سنة لقدام نعرف حجمنا يعني مهم جدا هذا الإشي يكون ونكون واقعيين بس في إشي نفسي يعني بطبطب شوي علينا على جروحنا إذا أقيمت المشتركة وللأسف القيادات مش بهذا
0: المحل. دكتور مطانس السؤال هنا وبات حديث حتى في داخل الشارع بإمكانك طبعا التعقيب وتوضيح الأمر. تقول انظروا الحريدين يريدون التغيير داخل الحكومة ميزانيات تأثير على قانون التجنيد وغيرها من الملفات. العربي يقول لك يا عمي أنا واضح الأمور أبسط من ذلك أنا أريد أيضا أن أكون جزء من التأثير في هذه المرحلة الحساسة التي قد تؤدي إلى هجرة شباب إلى هدم بيوت إلى سياسة هدم بيوت إلى عنف والجريمة إلى ميزانيات سلطات محلية. الوضع في الداخل الفلسطيني سيء جدا
2: صحيح
1: سرعات على
2: أولا الحياة. يعني إحنا خلينا نكون واضحين إحنا مهم جدا في هالانتخابات إسقاط اليمين ومشروع اليمين في دور كبير على المجتمع العربي بإسقاط نتنياهو شخصا إسقاط نتنياهو وإسقاط مشروع اليمين المتطرف صح. هذا يجب أن نعمل جميعا على هذا المشروع هذا واضح للجميع يكون واضح للجميع. اثنين نريد أن نعمل على تغيير واقع المجتمع العربي هذا كمان كل الأحزاب تتشارك بذلك. ثالثا أنا بالنسبة لي يعني مين قال إنه الأحزاب العربية لا تدخل إلى التحالف الحكومي لأنه بدهاش تكون جزء من الحكومة مستعدة تفوت بشروطها
0: اللي هي
2: أنا أنطيني شروط حكومة تحالف حكومي يقبل بإنهاء الاحتلال بتعرف شو يقبل بإنهاء الإبادة الآن
1: حرب.
2: في إبادة الآن أنطيني حكومة تقبل بإنهاء الإبادة إنهاء الاستيطان إنهاء
1: انسحاب من لبنان
2: إنهاء الذل انسحاب من لبنان ومن سوريا أن يعترف بنا كأقلية قومية يعطيك حقوقك أن تعمل ترشو تكون متساوي وزير متساوي عندك صلاحيات تتأثر على حياة الشباب ما يحط لك سقف مش بسقفه السياسي هو ولا بشروطه بتعرف طبعا في مفاوضات وبتوصلوا لحل وسط بس بدي مش يفرض عليك والله انت اعترف لي بالدولة اليهودية واعترف انه انا عندي افضلية عليك وعندي فوقية وعندي حقوق اعلى منك وبده يضل احتلال وبده نضل نعصينا.

0: راسك.
1: هو المواطن
0: وتعال العربي هو انت تبنيش اوهام للمواطن العربي.
1: لا بس بدي افهم اصلا من السؤال المواطن
0: بس بالمبدا اعطيتك جواب المبدا
1: منيح. المواطن العربي اليوم بالناصر وبحيفا وبكسال وبعين مال في كل بلد بيقول لك يا عمي اذا جوزيف عون وأحمد الشرع مش عارفين يرجعوا أرضهن أنا بدك إسا حط سقف قدامهن إني أنا أكون أرجع
0: لهم يا
1: عمي حل لي مش
2: كده هدول أدام
3: بس يعني
1: أنا بدي
3: يعني توضع لبنان وسوريا هدول دولتين منفصلات مستقلات إحنا هون هاي
0: الدولة الانطلاقي يجب أن تضع شروطك وتضع روايتك وتضع حقوقك على الطاولة تفاوض عليها بتطرح موقفك أما أنت تنازل سلف عن كل هذا تقول لأني مش راح أي شيء ما أنا شو راح تساوي بالسياسي ليش بتروح سياسة بتروح انتخابات وتمثيل ومشروع وبرنامج نحن نحمل مشروع سياسي للجميع أريد أن أحقق قسم منه أنا مثلا عندي بوصلة بعيدة المدى دولة المواطنين طب أنا بعرف أنه هذا لن يتحقق دولة المواطنين بدي أتنازل عنه بس هذا مشروع ديمقراطي أخلاقي إنساني كل ما اقتربت المنظومة السياسية أكثر إلى الطرف الديمقراطي طب هاد بعمل لصالح الآن في دولة فاشية كل ما جرناها أبعدناها حتى بترسو لو سنتيمتر لو 2 سنتيمتر عن هاي الدولة الفاشية طب هذا بيكون مربح مربح لأن مكسب لأن كل ما اقتربت أكثر إلى حالة ديمقراطية حقيقية لن تصل إلى الديمقراطية التي أريدها أنا بعرف هذا والتي أرغب بها بعرف هذا أيضا ولكن لا تتنازل عن ذلك وجرها لطرفك مش تقبل أنت بالشروط وتروح بشروطهم هذا الفرق وأنا مع مطالب طبعا الناس بدها يعني كل الشعوب بدها تأثر بدها تغير بدها تحسن من حياتها تقدم تطور اقتصادي صحي كل هذا
3: بس إحنا قريب هذا بسبب يعني التفكك المشترك احنا قريب يعني اذا انتبهتوا الاخبار الاخيره كانت انه لاول مره في استطلاعات الراي جسم او كتله التغيير تستطيع يعني تغير نتنياهو من غير العرب كان هذا
4: العنوان
3: يعني
4: انا
3: كل الاحزاب الصهيونيه
4: هذا انا لو سمحت لجمله واحده بس اذا بتسمح لي
3: يعني في نهايه المطاف الاسرائيلي انه ممكن من غير العرب
4: احنا بنرجع لمصطلح الواقعيه الوطنيه يعني بدنا نكون احزاب وطنيه ولكن نتعامل بواقع.
1: أنا أشكركم جزيل الشكر دهمنا الوقت بسرعة ودخلنا أيضا إلى مرحلة الإعلان سيد محمد دراوشي سمحت لنا دكتور مطانس إشحاد شكرا جزيلا لكم.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم
6: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون اسم دلوع نغنوش من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 5 الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوت الفرصة. سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرس.
3: إذاعة الشمس.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر. كما أعلن الحرس عن استهداف ناقلات وقود وطائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في الأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن هناك حملة إسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها على حد تعبيره. أفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات صحفية بأن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية خالية ولم يصل إلى منطقة التنف. وأضاف المصدر أنه لا توجد أي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها في شهر فبراير الماضي. يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. في الخليج أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه والذي كان قد اندلع إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات مشيرة إلى تفعيل خطة الطوارئ. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادثة على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة المكلا في اليمن، مشيرة إلى صعود أفراد غير مصرح لهم على متن سفينة أثناء إبحارها شرقا في خليج عدن. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن مسلحين اقتحموا ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا قبالة السواحل اليمنية، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن أن وجهة الناقلة كانت ميناء بوساسو في الصومال. كشف مصدر عسكري لبناني في تصريحات صحفية تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد. وأفيد بأن التأجيل جاء بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية اللازمة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء مواطنة بنيران طائرة مسيرة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما ارتقى شخص وأصيب آخرون جراء استهداف نقطة شحن في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. كما أعلنت عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة بالتزامن مع قصف طال مناطق في رفح وخان يونس، إضافة لإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف خيمة داخل مركز إيواء غرب دير البلح. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ومدينة رفح. أفادت تقارير أمريكية بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع بينهما. أفيد بأن أحد الأسباب التوتر بين الجانبين يعود إلى معارضة نتنياهو لصفقة طائرات F-35 مع تركيا، حيث أشارت التقارير إلى أن ترامب لم يتقبل موقف نتنياهو بشأن الصفقة. وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تزود تركيا بطائرات F-35 أو محركات المقاتلات، معتبرا أن ذلك قد يؤثر على التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا سنس خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو ليلا منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 32، الجليل الأعلى 31، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

اهلا بكم اعزائي المستمعين والمستمعات، تحيه رياضيه مونديالية لكم. الفاينل على الابواب يوم الاحد الموعد عند الساعه 10 مساء. اسبانيا تقابل الارجنتين، هل هما الافضل عالميا فعلا؟ هذا الموضوع سنطرحه ونناقشه من خلال هذا البرنامج. معكم المجلة الرياضية اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز. ليليان حاج ترافقني في الهندسة والإنتاج، معكم نبيل سلامي. طبعا كل الأحداث الرياضية تتقزم يعني عشية النهائي الناري الذي يجمع كرتين من الأجمل في العالم، الكرة الإسبانية والكرة الأرجنتينية، نجمان عالميان من الطراز الرفيع. القائد ليونيل ميسي المعتزل طبعا بعد هذا المونديال، وخليفة أو خليفته في أمال إسبانيا. سنكون نحاول أن نكون في باريس، عن الأجواء في باريس بعد الخسارة المدوية أمام المنتخب الأرجنتيني. سأخذكم إلى الأرجنتين بوينس آيرس، الأجواء والاستعداد في هذه الدولة المجنونة عاشقة كرة القدم، التي تعتبر كرة القدم بمثابة ديانة ثانية هناك. سنحاول أن نكون في الأردن، انتبهوا، حكم رابع للأردن وللعرب حضور في هذا النهائي. مش بس ترامب راح يحضر النهائي، إنما كمان حكام، حكم الرابع هو أردني، وهذا شرف طبعا للكرة العربية. الملعب هو ميت لايف في مدينة نيوجيرسي، الأجواء غير مريحة هناك، درجة حرارة عالية، ستكون يوم الأحد 32 درجة، نسبة رطوبة عالية، العشب الأخضر مش هذاك العشب الأخضر، وفي احتجاجات من قبل خاصة اللاعبين الذين يستصعبون اللعب. سنحاول إلقاء نظرة أو نتعرف على هذه الإشكالية من خلال أحد الحكام أيضا. وبإمكانكم طبعا التواصل معنا عندما نعطي الإشارة قضية تكهن نتيجة المباراة النهائية.

المنتخب الكبرى والتي كانت مرشحة عادت إلى بلادها. بدأ البرازيليون، الألمان بدأوا عمليا، والبرازيل أيضا لحقت، ثم البرتغال، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا. فرنسا وإنجلترا بعد هناك، ما كان الثالث الرابع راح تكون مباراة أيضا بينهما. طبعا المنتخب الفائز راح يحظى بحوالي 52 مليون دولار. طبعا المنتخبان يتحفظان على التشكيلة، المنتخبان المدربان يعني عمليا لا ندري من سيلعب، من لن يلعب، من سيكون على دكة الاحتياط، من سيدخل بديل. الأمور يعني الأوراق قريبة من الصدر، لا تكشف هذه الأسرار بتاتا. وتطورات أيضا مقلقة ربما قد تكون بخصوص هذا النهائي، الحديث عن شوط يعني تمديد الشوط إلى نص ساعة من أجل عرض. بأمريكا دائما بيهتموا بالبزنس والدعايات والمصاري. إذن السلطات في أمريكا تراقب جودة الهواء في نيويورك ونيوجيرسي تحديدا، وسط مخاوف من أن يؤثر الدخان الكثيف على إقامة النهائي في ظروف آمنة. سكان مدينة نيويورك استيقظوا هذا الصباح على مشهد ما كانش مألوف بالمرة، حيث غطت طبقة كثيفة من الضباب والدخان سماء المدينة، مما أدى إلى تراجع الرؤية بشكل واضح، هذا اللي ناقص، واختفاء أجزاء من أفق مانهاتن وناطحات السحاب. وحتى بعض السكان عادوا إنهم يرتدوا ويلبسوا الكمامات، بينما المصادر الصحية والجهات الصحية دعت إلى أن يتجنب المواطنون هناك الأنشطة البدنية الطويلة في أماكن مفتوحة. طبعا في باريس يعني يتحسرون على الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني، أمام منتخب نعم الأرجنتين، الذي قدم مباراة كبيرة بالفعل. عن منتخب فرنسا خسر الإسباني عفوا، الذي قدم الإسبان طبعا فيه مباراة كبيرة كانت. سنكون أيضا نحاول أن نكون في إسبانيا أيضا هيك نستقي بعض المشاهد والحديث عن الأجواء في المدن الإسبانية تحديدا مدريد.

نذكر بمباراة المركزين الثالث والرابع. نحن اليوم استراحة ما في شيء أبدا، والمباراة هذيك راح تكون السبت ليلا عند الساعة 12 من صباح الأحد عمليا، فرنسا إنجلترا. هذه المباراة ستقام وتجرى في ملعب الهارد روك في مدينة ميامي الذي يتسع ل 67,000، ودرجات الحرارة أيضا هناك ستكون عالية، أقل شيء راح تكون 32 درجة مئوية.

0: إذن من سيقود هذا اللقاء؟ الحكم هو سلافكو فينيتشيتش السلوفيني. الحكم السلوفيني هو سيقود. ونذكر بأن هذا الحكم حكم ثلاث مباريات أيضا هذا المونديال، ثلاث مباريات منها مباراة المغرب مع البرازيل 1-1، وكمان الجزائر والأردن. أعتقد حكم رائع جدا. وأذكركم هذا الحكم شفتوه أيضا في مباراة افتتاح، إذا بتذكروا في مونديال قطر عام 22، هو من حكم مباراة المفاجأة الكبرى المدوية في أولى المباريات بين منتخبي السعودية والأرجنتين. ويومها الفار والحكم عمليا الفار تحديدا ألغى ثلاث أهداف لصالح المنتخب الأرجنتيني. إذن من هو هذا الحكم؟ الحكم الأردني. نبدأ بأخبار الوطن العربي. حكم رابع الزميل الصحفي الأردني خالد خطاط بسلامات يا سيدي عزيزي، كيفك؟
1: حياك الله أستاذ، مساء الخير.
0: أهلا بك، كما نحن وأنتم أيضا في الأردن تتابعون المونديال، خاصة وأن المنتخب الأردني ترك هناك بصمة، يعني ما انتهى مشوار الأردن، بمعنى ما انتهى مشوار الجماهير بالنسبة للمونديال، أكيد بتتابعوا بشغف في الأردن.
1: أكيد، هو يعني المونديال متابع من كل العالم، فما بالك بالأردن بعد تأهل المنتخب، بعد التأهل التاريخي. ولغاية الآن احنا وصلنا النهاية ولسه اسم الأردن موجود في المونديال من خلال الحكم، فبالتالي أكيد راح نتابع. يعني احنا دائما مقولة أحيانا بتشجع مين أنت، المنتخب سين ولا صاد؟ لا، احنا بنشجع الحكم، فاحنا نحن مع الحكم.
0: أكيد، يعني هذا أعتقد شرف للأردن أن الأردن عنده حكم رابع بيكون في النهائي في المونديال. أنا أعتقد هذا مش شرف لكرة القدم في الأردن. كيف بنضرب الأردن لهذا الأمر؟
1: أكيد، يعني هذا يعتبر من أبرز مكتسبات المشاركة الأردنية في المونديال. إحنا شاركنا كمنتخب، حطينا اسم الأردن على الخارطة الكروية العالمية، نقلنا ثقافة الأردن والعادات والتقاليد، ورغم خروج المنتخب من دور المجموعات إلا أنه اسم الأردن ظل موجود من خلال التحكيم أدهم خادم والطاقم الأردني المساعد لغاية الآن أداروا 4 مباريات، وهذا يعتبر إنجاز. فبالتالي دائما بتردد اسم الأردن من خلال الحكم.
0: بالمناسبة حكم خالد، هو حكم مباراة رئيسية ولا كان حكم طيب؟ أنا ما يمكن ما انتبهت له، هذا قصور مني.
1: أربع مباريات كان حكم ساحة رئيسية.
0: واو، حلو.
1: في المباريات إضافة لأحمد رويلي ومحمد بكر أيضا أردنيين كانوا مساعدين. الآن في المباراة النهائية رح يكون هو حكم رابع في المونديال، وتواجده وأيضا في محمد خلف أيضا الحكم الأردني.
0: إيش ممكن أخي خالد إيش ممكن تحكي لنا عن هذا الشاب الحكم الأردني؟ يعني إيش نعرف عنه؟
1: يعني هو هذا مهندس أول شيء، هو يشتغل مهندس. وتنقل، يمكن يعني إذا نحكي عن تفاصيل حياته الشخصية، يمكن تنقل بين 3 أو 4 شركات.

0: لأن الشركات عادة يعني خاصة لما يكون قطاع خاص ما بتسمح للموظف إنه يظل يغيب، لأنه هو كان يطلع ويشارك في آسيا ويشارك في العالم ويشارك في مباريات المنتخبات الشباب، فبالتالي اتنقل في أكثر من مكان بسبب حبه وعشقه للتحكيم. وأيضا هو كان مرشح لأنه يكون حكم في مونديال 2022 في قطر، لكن يمكن باللحظات الأخيرة تم يعني إبعاده عن هذه المهمة. الآن تواجد في المونديال وهو يعني حكم معروف في القارة الآسيوية وفي الدول العربية وكثير من المباريات المهمة والدربيات اللي بتصير في آسيا أو في الوطن العربي بيستعينوا بالكابتن أدهم مخادمي، فهو حكم يعني يستحق التواجد في هذا المونديال ويستحق أن ينال شرف التواجد في المباراة النهائية رغم أنه حكم رابع، لكن هو يستحق ذلك.
1: هو من سكان عمان ولا من الكرك إذا مش غلطان، ولا من إربد؟
0: هو من الرمثة.
1: من الرمثة.
0: نعم، هو من الرمثة. رمثة منبع كرة القدم الأردنية، يعني المواهب هي موجودة.
1: لا مش بس هيك، اللي بعرفه أنه كمان بآخر سنتين سيطر على الدوري، يعني لا فيصلي ولا وحدات هناك، مش صحيح الرمثة ولا الحسين إربد؟
0: الحسين إربد. بس هي الرمثة معروفة، يعني بسموها عندنا في الأردن برازيل الأردن، لأن كل المواهب موجودة في الأردن
1: الآن، خاصة المهاجم يعني أعتقد الرشدان إذا مش غلطان، اللي كان هداف المنتخب إذا مش غلطان.
0: الرشدان كان، لا هو في الحسين من أربد، لكن يعني 90% من أندية المحترفين الموجودة في الأردن بتضم لاعبين من الرمثة. فالرمثة معروفة هي منبع كرة القدم الأردنية ومنبع المواهب، كثير من اللاعبين.
1: كيف تعامل الاتحاد وسمو الأمير علي رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد الأردني، مع المنتخب بعد عودته إلى البلاد، يعني مع اللاعبين تحديدا وقضية المدرب، كيف كان التعامل وهل كان فيه مكافآت خاصة مثلا؟
0: أكيد هي المكافآت تم صرفها للاعبين قبل انطلاق المونديال. يعني كان في مكافآت مخصصة مرصودة للمنتخب في حال تأهل للمونديال، راح يحصل اللاعبين على مبالغ مالية محددة، ولأول مرة في تاريخ اللاعب الأردني يحصل على هذه المكافآت المجزية. في كأس آسيا 2023 حصل كل لاعب على مكافأة مالية مجزية. وصافة العرب حصل اللاعبين على مكافآت مجزية غير مسبوقة. وأيضا تأهل للمونديال على مكافآت، هذا يعني ثورة في،
1: لا في مدخول ما شاء الله، ما هو كل منتخب، حتى المنتخبات اللي خرجت من دور مجموعات تقريبا على المشاركة بتأخذ حوالي 15 مليون دولار إذا مش غلطان. أنا
0: هي هو الفيفا بمنح المنتخبات يعني،
1: نعم، والفرق
0: تقريبا 10 ملايين ونصف في المشاركة، مجرد المشاركة في المونديال.
1: صحيح.
0: في دور المجموعات بحصل تقريبا على 11 مليون. وأيضا صار في إضافة من الفيفا مليونين ونص بناء على طلب الأوروبيين لارتفاع تكاليف المشاركة في مونديال وأمريكا وغلاء المعيشة وغلاء، فتم زيادة مليونين ونص لكل منتخب. لكن يعني بشكل عام هو بالنسبة للأردن يعني إنجاز تاريخي أنك أنت تتواجد في هذا المعترك الكروي العالمي. وإحنا الآن نتطلع للمباراة النهائية، فيها الأرجنتين، فيها ميسي، وإحنا منتخبنا يعني اللاعبين بيشعروا بالفخر إن هم لعبوا أمام الأرجنتين،
1: أكيد لعبوا أمام قد الفريق اللي هو بطل وقد يكون بطل آخر يعني للمرة الثانية.
0: بالضبط، هذا إنجاز يفترض إنه يعني نبني عليه إن شاء الله في المستقبل ويكون التأهل دائما.
1: يعني أخي خالد، يعني الأردن على وشك إنه يشارك في بطولة آسيا نهائيات اللي راح تبدأ أعتقد في مطلع العام، شهر يناير فبراير. أعتقد أن الأردن بعد المجهود اللي عملوه بطولة آسيا السابقة وبعد الظهور المشرف في المونديال، الأردن سيدخل معترك بطولة أمم آسيا مش بس للمشاركة، إنما للمنافسة كما أفهم على البطل، على البطولة.
0: نعم، هذا اللي تفضلت فيه حضرتك هو حديث الشارع الرياضي.
1: نعم، سننافس. نعم، ليش بس نشارك إنما سننافس.
0: وصيف آسيا وصيف العرب متأهلين للمونديال. الآن الشارع الرياضي المحلي يتطلع إلى إحراز لقب كأس آسيا، فبالتالي الطموحات الآن هي موجودة عند الشارع الرياضي. نعم. وعند اللاعبين، وحتى يعني منتظر أنه يتم الإسراع في تعيين مدير فني جديد للمنتخب.
1: مين مرشحين من المنصب؟
0: يعني لسه الأمور مش واضحة، يعني هي مو واضحة، منتظر يعني قرار الانتهاك.
1: قد يكون أجنبي يعني ولا أردني؟
0: الصورة مش واضحة نهائيا، يعني مو معروف، يعني استبعد انه يكون يعني محلي. يعني ممكن احنا تجاربنا دائما هي النجاح كانت مع المدربين العرب.
1: مظبوط. من الجوهري وجاي.

0: 100% يعني كل المدربين الأجانب اللي قادوا المنتخب الأردني فشلوا في المهمة. النجاح كان على يد
1: أجانب.
0: المدربين العرب السلامي عموتة من المغرب عدنان حمد محمود الجوهري، فكل هذول المدربين يعني حققوا إنجازات مع المنتخب. لكن ما بنعرف الآن هي دراسة عند اتحاد كرة القدم للاستعانة بمدرب قادر على مواصلة واستدامة الإنجازات.
1: يا سيدي أنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك، وبنتمنى يعني تكون مباراة أولا شيقة، ونتمنى الحكم الأردني اللي هو بشرف ومثل كل الحكام العرب نتمنى له النجاح في هذا اللقاء. أخي خالد أنا أشكرك جدا جدا، تحياتي لك.
0: شكرا لك أستاذ.
1: إلى اللقاء، سلامة. إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ الزميل الصحفي خالد خطاطبي من الأردن مباشرة. أمامنا فاصل إعلاني ثم سنحاول أن نكون في بوينس آيرس.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
11: الشمس دائما
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
13: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: هكذا يفرح هكذا يغني جمهور الأرجنتين من حبك هيا يا أرجنتين، هكذا تقول هذه الكلمات. تعلمين أننا نحبك، اليوم يجب أن نفوز ونكون الأول، هكذا تقول كلمات الجماهير. هذا الجمهور المجنون كيف يتحضر، كيف يستعد الجمهور الأرجنتيني في بوينس آيرس، في كوردوفا، في كافة أنحاء الوطن الأرجنتيني لمثل هذا اللقاء اللي هو عمليا يعني هو محط أنظار كل أرجنتيني، إن كان طفل، إن كان رجل دين، إن كان رئيس، إن كان زعيم. عن الأجواء في الأرجنتين قبيل هذا النهائي ينضم إلي الآن مباشرة الأستاذ الصحفي علي فرحات. سلامات أستاذ علي، بوناسيرا.
1: سلامات بوينز نوتشيس.
0: هذا الجمهور يعني الكل بشيد بالجمهور، طلع بالمونديال 64 دولة كانوا 48 عفوا، وبدنا نرفعه ل 64. شفنا كل

0: أجناس البشر في الملاعب الأمريكية، بس اللي ترك بصمي وكان له وزن هو الجمهور الأرجنتيني. كيف كان ذلك؟ هل هم يعني مهاجرون مقيمون جاليات أم إن حضروا بالفعل من الأرجنتين؟
1: يعني أولا الشعب الأرجنتيني مثل شعوب أمريكا اللاتينية هي شعوب مختلطة، وأيضا يضاف إلى الشعوب المختلطة باقي شعوب أمريكا اللاتينية التي تنظر إلى الأرجنتين بأنها تمثلها الآن في هذه المسابقة الكروية العالمية، وبالتالي حتى أيضا يعني الجاليات العربية والجاليات الأخرى تنضم إلى حلم الأرجنتين الآن من أجل الفوز بكأس العالم. الأرجنتين تمثل الآن أحلام الفقراء، أحلام دول أمريكا اللاتينية، وأيضا أحلام الشعوب الأخرى التي تنظر إلى الأرجنتين كمثال على الدولة أو الفريق الذي ناضل والذي استشرس من أجل أن يحصل على هذه البطاقة. ولا ننسى أستاذ العزيز بأن شخصية ميسي أيضا كان لها تأثير كبير، هناك تعاطف كبير من الأرجنتينيين مع هذه الشخصية، وخاصة أنه يمثل الآن يعني نموذج كبير لشخص يتعاطى مع كرة القدم بعشق وأيضا يلتف حوله الأرجنتينيون. فإذا لهذه اللعبة طعم كبير جدا، ولوجود ميسي أيضا طعم خاص، وبذلك ارتبط الأرجنتينيون عاطفيا ووجدانيا، وأيضا اختلطت فيها بعض المعاني السياسية خصوصا في موضوع المباراة مع الإنجليز الأخيرة. نعم. التي كان لها أبعاد سياسية. نعم. وأبعاد اجتماعية أيضا.
0: نعم أستاذ علي، أعتقد أن هناك نوع من المودة إذا أنا مش غلطان والمحبة بين الشعبين الإسباني والأرجنتين. أول شيء نفس اللغة، نفس اللون تقريبا، نفس الأسلوب. وتنساش أنه في رجل أنت ذكرته بالوسط اللي هو ميسي أرجنتيني ولكنه إسباني أيضا، يعني هو برشلوني بكل ما تعني الكلمة معنا. هو النجم اللي راح يعتزل هناك، بده يقابل خليفته اللي حمله هو رضيع، بتذكر يعني الصور. في مواد خاصة، في كيمياء بين الطرفين برأيك؟ ما في هذيك العداوة زي مع الإنجليز.
1: طبيعي يعني ما في هناك عداوة بشكل طبيعي، لكن أعتقد أنه الآن الأرجنتين تحلم إلى الوصول إلى النهائي بغض النظر عن الخصم. في هذه المباراة بالتحديد سيقدم الأرجنتينيون كل شيء من أجل الاستحواذ على الكأس، لكن أنا أعتقد بالمعنى السياسي وبالخلفية السياسية ليس هناك عداوة. بالمعنى الكروي فهناك حلم كبير للأرجنتينيين الآن، يعني سيبذلون أقصى ما يمكنهم من أجل الفوز بهذه المسألة، خصوصا أن الشعب الأرجنتيني ينتظر هذه المسألة، وميسي بالتحديد ينتظر لاختتام حياته الكروية بالفوز بكأس العالم ولإهداء الشعب الأرجنتيني. وأيضا الذين يعني يراهنون على شخصية ميسي وعلى باقي الفريق هم يريدون إهداء، خصوصا أنهم قطعوا مسافات صعبة. نعلم أن الأرجنتين بالرغم من وصولها إلى هذه المرحلة إلا أن الأرجنتين خاضت مباريات صعبة جدا ووصلت إلى هذه المرحلة، وبالتالي عينهم على النصر مهما كان الخصم ودودا أو مهما كان يعني هناك تآلف بينهما في اللغة وفي العرق.
0: أكيد
1: أيضا
0: أنا بقول أن الأرجنتين ستسعى بكل ما تملك من قوة للفوز باللقب، ولكن إذا يعني كتب للأرجنتين أن تخسر هذا اللقاء أعتقد كانوا بفضلوا يخسروا فقط لمنتخب واحد اللي هو إسبانيا.
1: صحيح هذا الأمر صحيح جدا، لكن حتى الآن الحسابات يعني تقول بأن الفوز يجب أن يتحقق مهما كان الخصم، لكن لو كان هذه الخسارة كانت ضد الإنجليز مثلا ستكون لها التبعات أكثر بكثير من الموضوع الرياضي. أما مع إسبانيا فستكون المواجهة رياضية خالصة. لكن أقول لك بكل صراحة أن الشعب الأرجنتيني يحلم بهذا الكأس مرة ثانية ولا يريد أن يتخلى عن هذا الحلم بتاتا.
0: طبعا هناك في كمان قضية الزعامة على الكرة اللاتينية في أمريكا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين. أكيد بالأرجنتين مش بس فرحانين إن نوصل النهائي، كمان فرحانين لأنه البرازيل روحت، وكمان الأوروغواي اللي هم منافسين أشداء للمنتخب الأرجنتيني خاصة في بطولة الكوبا أمريكا.
1: صحيح هم الآن يعتبرون بأن الأرجنتين أنقذت وجه أمريكا اللاتينية. صحيح. من خلال الوصول إلى النهائي
0: الوحيد اللي
1: لأن هناك في أزمات يعني داخل الفرق، يعني نعم حتى البرازيل يعني هناك أزمة كبيرة الآن، هناك ارتدادات كبيرة في الداخل الكروي. أعتقد أنه بالرغم من الخصومة أيضا بين البرازيل والأرجنتين وبين الأوروغواي وكولومبيا، لأنه أغلبية اللاتينيين الآن يشجعون من حيث لا يشعرون الأرجنتين باعتبارها ممثل
0: هذه القمة. نعم. الآن كيف يعيش الأرجنتيني؟ كيف يستعدون؟ يعني هل بحضروها بالساحات؟ كيف شفنا الجماهير مئات الألاف في المحلات المفتوحة في المقاهي؟ كيف يتم ذلك بهذه

0: ليل اللي بدها تكون يعني الساعة تقريبا بتكون بكير شوي يمكن عندكم في الأرجنتين المباراة تحديدا. احنا عندنا الساعة 10 بالليل هي بتكون تقريبا الساعة 3 عصرا يمكن. لا
1: 3 عصرا. نعم 3 لأنه في تقريبا 6 ساعات بين
0: نعم.
1: اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أقول بأن الشعب الأرجنتيني لو كانت هذه المباراة في أي توقيت، الشعب الأرجنتيني يعيش الآن حياة مختلفة تماما. يعني هم الآن في الساحات، هم الآن في المقاهي، في البيوت، في المزارع، في الشارع. الشعب الأرجنتيني الآن يعيش حياة مختلفة، يعيش حلم مختلف.
0: أكيد الرياضة
1: كرة يعني العمل
0: يقولون نعم. بأنه بيكون كرة القدم بشكل خاص في الأرجنتين هي بمثابة ديانة ثانية.
1: هي ثقافة، هي ديانة، هي انتماء، هي شخصية، هي حتى هروب من إشكاليات الأوضاع الاجتماعية والسياسية، هي وحدة المجتمع، هي حلم المجتمع، هي كل المفاهيم التي يمكن أن يلتقي عليها شعب ويمكن أن يعيش من أجلها. هي الآن مثلا الجميع من الأغنياء إلى الفقراء إلى العاطلين عن العمل إلى الجميع يتوحدون في هذه الصورة. وأعتقد أنها تمثل هوية الأرجنتين الحقيقية، لذلك هم يستعدون بكل ما لديهم من قوة ويستعدون أيضا بعيدا عن مشاكلهم السياسية والاجتماعية لهذا الفوز.
0: نعم أستاذ علي فرحات، أنا جدا سعيد بهذا اللقاء معك، يعني بتسمح لنا نعود لإلك بحال فازت شكرا. الأرجنتين بالكأس كمان مرة أخرى. أكيد رح تكون
1: أكيد
0: رح تكون فرحان، أنت داعم للمنتخب الأرجنتيني إذا مش غلطان ولا لا؟
1: أنا طبعا يعني أول شيء أنا مع البرازيل أولا ثم مع الأرجنتين يعني.
0: واو فاجأتني والله. أستاذ علي أنا أشكرك عزيزي، تحياتي لك، ليلتك سعيدة هناك. شكرا
1: شكرا
0: لك. إلى اللقاء. سلام. إذن وفي الأرجنتين يعني هم الأرجنتين بيحب البرازيل ولا البرازيل قديش خيبت أمال. واو واو مش في عمر أكثر بلد تضررت من قضية البرازيل كما هو حال في جدة قرى وملدات عربية. أرجنتينا ليليان ضد ضد ضد الأرجنتين. أنت مع إسبانيا أكيد. أوكي رح نطلع على فاصل إعلاني الآن وبنروح على إسبانيا. بدنا نحاول نشوف أخونا عزيزنا هناك الفيزيوتربيست الرئيسي هناك الأستاذ رحيب زهران، بده يكون معنا أعتقد بعد دقائق قليلة. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.

0: بتعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز زيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أعود ونرحب بكم من جديد في مجلتنا الرياضية المونديالية خالص هذا اليوم، وكما هو الحال أيضا يوم غد أيضا. إذن استمعنا إلى الزميل الصحفي علي فرحات من بوينس آيرس مباشرة، كيف يعيش الأرجنتينيين؟ شفتوا قديش الانتماء الوطني ومحبة المنتخب اللي ألف القلوب ووحد هذا الشعب بكل أطيافه بكل فئاته بكل أجياله، وخليه يتغلب على مشاكله الكثير الاقتصادية السياسية الاجتماعية. طبعا هو يعني لا يختلف عن ما يجري في الأرجنتين بإسبانيا، أكيد إسبانيا بتعيش كمان أيام وساعات مفصلية بالشارع الرياضي. حاول ننقل الصورة في إسبانيا، كيف تبدو الصورة هناك، كيف يستعد الإسبان

0: فينيسيوس جونيور
1: ولا فينيسيوس ولا جونيور، بس بيدري عندك، أويرا سبال عندك، كوكوريا عندك، أولمو. كيف تبدو الأجواء والتحضيرات الإسبانية؟ عزيزنا وصديقنا رجل رياضة أيضا ابن عبلين المتواجد دائما، ابتعد عنا للأسف يعني، ولكن من حي دائما، الأستاذ عيسى زهران مشغول، ولكن نأخذ الوالد اليوم. أستاذ رحيب زهران، سلامات كابتن.
2: سلامات، مساء الخير لك أخي نبيل ولجميع المستمعين. سلامات وتحيات من أسبانيا، بلاد السلام، بلاد المحبة، بلاد الرياضة وكرة القدم. وإن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب بكرة بيكون طبعا نهائي مونديال، ممكن يكون أحسن من قطر كأجواء، أما الفوز للتنين بيستاهلوا الصراحة يعني.
1: يعني هات نسألك، بإسبانيا طبعا يمكن الفرحة كانت وصلت ذروتها لما فازوا على فرنسا اللي كان مرشح أول، كيف عاش الإسبان؟ أولا خذني إلى الفوز على فرنسا، مباراة مش سهلة كانت، ولكن الإسبان تركوا بصمة وأثر كبير جدا من خلال هذا اللقاء، ورشعناه للفوز بالبطولة على الرغم من قوة الأرجنتين.
2: طلع الأجواء كانت استثنائية هستيرية الصراحة يعني، واضح أنه 90% من العالم اتوقع إسبانيا تغلب. اوكي، غير عدا عن الناس اللي عندها ايمان وثقه في التيكي تاكا اللي خلفها.
1: لا انت ذكرت 90 توقعوا يفوز فرنسا مش اسبانيا، قلت انت قصدك
2: طبعا فرنسا. طبعا طبعا نعم. اسبانيا طبعا اسبانيا. طبعا ما عدا قلت ما عدا ال 10% لاني مشجعي اسبانيا بشكل عام، مشجعي برشلونه طبعا ما فيهم تحيز، لانه واضح انه 50-60% من منتخب اسبانيا هو برشلوني. من برشلونه.
1: اخي رحيب بدي اسالك انا
2: يعني، بس اعطيني اكمل الجمله لو سمحت. انه الفوز ما كان هيك فوز عادي، الفوز كان تيكي تاكا
1: مدروس.
2: تيكي تاكا العالم
1: مدروس.
2: العالم نزلت القبعة لهذا المنتخب.
1: صحيح، أنا أذكر ذلك، وأنا أعترف أنه هذا الفوتبول اللي شفناه منتخب الإسباني ما شفته بأي منتخب، خاصة تألق كل الحلقات، كل واحد سكر على الثاني، كل واحد دافع عن شقيقه عن زميله. وأنا عجبني في هذا اللقاء من أول 20 دقيقة، قلت لي طلع على أولمو، شو بيعمل؟ طلع على كوكوريا، وضابط الأمان في الوسط كان رودري اللي عاد كما كان في السيتي.
2: أوف أوف طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا.
1: المباراة أخي رحيب إلها هيك طبع خاص يعني، برشلونة عدا عن محبتي لبرشلونة بحبوا ميسي. طب ميسي اليوم موجود بالأرجنتين، وميسي ابن الإسبان يعني، كان ممكن يلعب منتخب إسبانيا ذات يوم، تذكر هو أجى من 13 سنة
2: طبعا
1: لعب الأرجنتين طبعًا. ما بعرف، ممكن بعرفش إذا الإسباني بده يخسر، زي ما أنا حكيت مع الأستاذ علي فرحات إنه ممكن الإسباني إذا خسر هذا اللقاء وانكتب له يخسره كان بفضل يخسره فقط للأرجنتين. غلطان أنا؟

0: 100%. هنا يعني الصراحة يعني الشعور غريب عجيب الصراحة، يعني بستعمل هاي المصطلح لأنه بالفعل يعني أنت بتحكي بالذات مع مشجعي برشلونة، أوكي واضح مشجعين الباقيين هني بس بدهن أسبانيا، ولكن هنا انقسمت الجماهير لقسمين بما أنه طبعا ميسي أعطى سنين فرح وسرور في, في, في أسبانيا بشكل عام وبرشلونة بشكل خاص، فواضح أنه مش هوية يقولوا لا بس أسبانيا. فالنهائي راح يكون جدا جدا مثير مع شعور غريب غريب من نوعه.
1: يعني
0: خلينا ناخذ مثال انا
1: نعم.
0: انا مثال اوكي انا راح اكون والله غير
1: لك متايل
0: بعرف ملايين راح اكون مقسوم شعور مقسوم يعني
1: انا لا متخيل مش هيك. انا بقول في كتير ناس مش راح يزعلوا من اي نتيجه، واللي بيحبوا ميسي بيحبوا الارجنتين، واللي بيحبوا اسبانيا مين ما فاز يعني اللي ما اخذ امي هو عمي
0: مظبوط، ولكن الفئة الثانية اللي ما بدها ميسي يوصل وينجح واضح انه بدن اسبانيا، يعني مش محبدا في اسبانيا بس هاي طبيعة الحياة، هاي طبيعة انا مرات بسمع تعليق بقول ما في حاجة هاي التعليقات والانتقادات
1: وكل واحد حر في حياته. صحيح انا معك بهذا الموضوع، قضية العواطف وقضية القومجيات والوطنيات هي لازم على جانب، احنا بنحكي رياضة نت هذا اللي بدنا نسمعه. عندك علم مين راح يغادر مما يلعبش بالمنتخب الإسباني مثلا ولا ما فيش معلومات؟
0: لا الحمد لله جميعا وقبل ما أطلع على البث تابعت وقرأت على أساس ما يكون كل حرف يذكر يكون صحيح. الحمد لله جميعا أنت إذا بتلاحظ أخ نبيل والمستمعين أنت بتلاحظ أنه السنة والحمد لله المونديال تقريبا من اوله لاخره يمكن اكم اصابه
1: صحيح ما كانش في اصابات
0: بكل المونديال يعني
1: نعم انا ما اذكر
0: هذا كان شيء حلو يعني
1: رغم انه الاجواء صعبه غاد طقس متقلب بين حراره ورطوبه عاليه. انا هكلان هم الارجنتيني والاسبان لانه المباراه راح تكون في ملعب اللي حرارته 32 وفيه درجه رطوبه عاليه، وسمعت انه العشب الاخضر كمان مش كتير طيب وهذا قد يشكل عائق على الفريق اللي بيلعب تيكي تاكا، الجهتين بيحبوا يلعبوا تيكي تاكا ممكن يعطل عليه الملعب. الارجنتين كمان يعني يمكن هاي لعبوا سبع مباريات، ست منهم كانت بملاعب مكيفه، اول مره بدهم يلعبوا بملعب مش مكيف، هذا ملعب جهنم. انا قبل سنه كنت غاد وملعب كبير وضخم ولكن يعني مش وكانه مش مبنى لكره القدم.
0: بتوقع الخبراء هناك والفهمانين الموضوع واضح انه راح يستعملوا كتير رش الماء بالرشاشات
1: ضروري.
0: واضح انه راح يكون وطبعا بتنساش انه اذا نحسبها مظبوط في عندك قبل بداية المباراة في شرب ماء في تبريد أكيد. في 23 دقيقة بيكون كمان تبريد و 45 دقيقة بيكون 20 دقيقة راحة
1: أكيد
0: عاملين حساب لكل المواضيع.
1: عيسى نجلك أبو عيسى أكيد مشغول بهالأيامات وبتهمه المباراة، وين متواجد اليوم عيسى؟
0: عيسى مع بيب غوارديولا صراحة يعني ممكن تتفاجأ
1: وين
0: مع بيب غوارديولا إسا في في في في برشلونة عنده مخيم رياضي كرة قدم شبابنا أولادنا من عنا من فلسطين أجوا إشي إن شاء الله طبعا مش عشان ابني واضح إنه راح تشوف لقدامك خلال أيام
1: اختبارات يعني المواهب اختبارات يعني بيعملونها
0: الطرفين منه معسكر ومنه اختبارات. ف بيب غوارديولا بعظمته كان في المعسكر وتصور وعمل فيديوهات مع كل الأطفال عندنا، فواضح أطفالنا بعد 3 سنين حروبات وصواريخ وقتل ومش عارف شو بدي اقول لك يعني اشي كان محزن 3 سنين عذاب للاولاد وتراوما. فواضح انه شافوا عالم تاني دنيا تاني وكان بالحري تيجي انت تسلم على بيب غوارديولا يعبط كل واحد كل ولد يعبطه هيك يعطيه الامل يعطيه الفرحه والبسمه على وجهه ويروع عند امه وابوه ويقول لهم صورت مع بيب غوارديولا.
1: انا لابد من السؤال الاخير،

بعد أخبار الأربعة رح نفتح مجال لك 0460-10-101 نسأل ونناقش، هل وصل أفضل منتخبين في العالم إلى النهائي بالفعل بحق وحقيقة؟ وشو رح تكون النتيجة؟ بإمكانكم التواصل معنا على 0460-10-101.

إذن التحكيم يعني هذه المرة أنيطة مش من الدول الكبيرة يعني أوروبيا أو عالميا من ناحية التحكيم على كرة القدم. حكم سلوفيني أعتقد شفناه عدة مرات بهذا المونديال وحتى في مونديال قطر. أنا أقول إنه هذا حكم وشفناه كمان بطولة الشامبيونز ليج عدة مرات. إحنا نحكي عن سلافكو فينيتشيتش مع ثلاثية من موطنه من بلده. والحكم الرابع راح يزين التحكيم أدهم المخادمي من الأردن. هؤلاء هم حكام الفاينل الذي سيجمع المنتخب الإسباني الميتادور ومنتخب تانجو أرخنتينا. سكالوني هناك هو المدرب, لافوينتي هو مدرب إسبانيا. أنا حس مباراة حبية ودي لتكون هي نار, ولكن يعني المنتخبين بيحبوا بعض وفي دي لاعبين مليان لاعبين من الأرجنتين بالدوري الإسباني وكل بيعرفوا بعض يعني عمليا صداقات وزملات راح تكون بين اللاعبين على الرغم أنه عرض الملعب ما حداش بيعرف التاني بنشوفوش من فتر يعني مستعد ينزله على الأرض ويأخذ بطاقة حمراء أو يكسحه منشان يمنع أي خطر على مرمى.

إذن ملعب الميت لايف العملاق في نيو جيرسي قبالة نهر نهر الهدسون في الشق الغربي من نيويورك من مانهاتن. الشق الغربي هناك بين النهر بفصل بيناتهن هي نيو جيرسي, والملعب متواجد هناك. هذا الملعب عملاق بالفعل, يعني بيتسع لفوق 80,000 متفرج. مظبوط, سقفه مفتوح, وقضية الرطوبة هي عائق قد تكون, لأنه الحرارة حتكون عالية ومرتفعة يوم الأحد عند الساعة 3 بتوقيت نيو جيرسي, عند الساعة 10 بالليل.

تحية لصديق البرنامج الرائع ابن، يعني بدناش نقول ابن برشلونة لكن هو من عشاق البرشلونة ودائما يعني على علاقة كمان مع أخونا أبو عيسى رحيب زهران هناك على المجموعة البرشلونيستا، يعني بتواصل ومسعداء جدا بالحديث مع رحيب زهران. وصف لنا الأجواء وما ينتظرنا أيضا من احتفالات هناك في إسبانيا في حال فازت إسبانيا. إذن يبدو أن الجو صعب هناك في وهب بسبب حرائق كما يبدو، ما بعرف، ممكن يعني تتغير الأمور، لأنه في أمريكا ما في تقدرش تركن على هذا الطقس.

0: يلجأ أو يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح. إذن حكينا أنه الحكم الرابع راح يكون مشرف طبعا للوطن العربي، للحكام العرب وحتى حكامنا عندنا في الداخل، يعني هذا مشرف أن يكون حكم في هذا اللقاء وحكم رابع أردني أدام خادمي. وقضية التحكيم، يعني كيف يتحضر حكام لمثل هذا اللقاء؟ مش مباراة الدوري الإسرائيلي كريات شموني وأجدود، هاي مباراة كأس عالم يا جماعة. الحكم نائل عودي ينضم لي الآن. سلامات كابتن نائل.
1: أهلا أهلا أبو فارس.
0: عن جد هو السؤال، يعني كيف ممكن يتحضر؟ هاي مش مباراة مجموعات ولا مباراة نهائية، هذا الحكم كيف بيعيش الأيام ما بعد ما بيعلموه بالفيفا على أنه أنت حكم هذا اللقاء؟ كيف ممكن يعيش يا أخي؟
1: عالم كاستم الجواب لك اسمين. أول شيء الأول أنه الاستعداد للعب نفسها هو يعني هذا يشمل دراسة أول شيء للعب الفريقين. ما ننسى أنه كل فريق جاي من قارة، فكل فريق في عنده مبدئية،
0: هذا بيفتح فيديو بقعد يتفرج على اللعيبة كيف بيلعبوا، مين بيلعب خشوني، مين بيمثل، يعني بيفحصوا اللاعبين من جهتين الحكام
1: أكيد. الفيفا راح
0: مش إشي شخصي، الفيفا بعطيني يعني أوكي.
1: طبعا بيكون في محللين اللي بيعرفوا كتير شغلات بتخص عالم التحكيم. إحنا مش كتير بنفوت على التكتيك،
0: يعني
1: مش
0: كتير ما مش ضرورة. نعم،
1: أسلوب لعب الفريقين مثلا، إذا كان في عندنا فريق اللي بيعتمد على هجمات مرتدة فالحكم بيكون جاهز من ناحية اللياقة، فريق اللي بيلعب على طبات طويلة كمان الحكم بيكون جاهز مع المساعدين، بده يحلل كمان اللاعب يعني بشكل فردي أسلوبهن. وإحنا شفنا كمان بلعبة النصف نهائي الإنجليزي والأرجنتين كيف أول ربع ساعة كان صعب جدا الحكم يسيطر على اللعبة لأنه كل واحد جاي من طبع شكل
0: صحيح.
1: فهذا قسم من التحضيرات طبعا، غير التدريب البدني والاجتماعات مع طاقم التحكيم. ما ننسى انه صح انه هو الطاقم هذا تبعه، يعني الحكم صح من سلوفينيا في معاه المساعدين اثنين، بس في معاه كمان الحكم الرابع اللي هو
0: بكونوا تحت مراقبة هذول الحكام. نائل مثلا ممنوع يتواصلوا مع جهات غير العائلة مثلا، كيف بيتم بتعامل معهم
1: مبدئيا؟ يعني انا اتوقع انه تكون التعليمات انه كل واحد يعني يكمل كيف
0: عادي
1: طيرورة العمل تبعه اللي هو متعود عليها خلال المونديال. لما فكر اللي وصلوا لهذا المحل اكيد هو الاسلوب الواضح بتحضير اللعبي. اذا الحكم اكيد بحس انه في داعي يتواصل مع مين لازم، ان كان مع العائلة، واكيد الشيء كتير مهم
0: امور الخاصة،
1: فاكيد هو راح يتواصل. بس من ناحية الحكم كحكم يعني ما ننسى انه احنا بنحكي على اهم لعبة
0: بالتاريخ بالعالم صحيح.
1: انت تحكم نهائي كأس العالم، هذا إشي اللي كتير طبعا إنجاز من عدد عالم التحكيم. بالضبط نفس المستوى لما لعب يرفع كأس العالم
0: أكيد. نائل نقطة كمان، ده أنا سمعت في انتقادات المنتخب الإسباني عمال يشكي من قضية صعوبة، حتى فينيسوس حكى عن العشب الأخضر هناك في ملعب، هذا الملعب مفتوح راح يكون في درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، والعشب الأخضر مش يعني بيقولوا عنه قاسي وكأنه سنتيتي. يعني أنت كحكم لما بتركض على ملعب بشكل بتشعر إنه اللاعبين بيستصعبوا، أو أنت شخصيا بالجري ممكن بتستصعب، مفضل إن يكون مرطب أكثر، كيف تشعر أنت كحكم زيك زي اللاعبين بتخيل؟
1: أول شيء أفكر بنهائي من هالنوع بيكون في اتفاق وهيك متبع طبعا بين الفريقين، إنه بيكون في ترتيب لأرضية الملعب ساعة قبل، نص ساعة قبل، وربع ساعة
0: وبالشوطين
1: حتى بالشوطين طبعا، بالذات انه حالة الطقس كمان اللي بتكون كثير مرتفعة. عادة الملاعب يعني بالسنة الأخيرة صارت تكون مختلطة، بطلت تكون بس عشب طبيعي أو اصطناعي، فصار مختلط، صار يساوي خلطة من الاثنين. بس ما في شك إنه فريقين اللي وصلوا للمباراة النهائية مش لازم يكون ولا أي سبب اللي يمنعهم بالفعل يحققوا اللي بدهنياته.
0: الحكم أعطيني كلمة، بتعرف عن الحكم إيش هذا؟ عرفته شفناه بنعرفه إحنا، برأيك التعيينه مناسب؟ يعني توقعنا مثلا لا كان من فرنسا ولا من ألمانيا ولا من إيطاليا ولا من أوروبا، إنما من دولة صغيرة زي سلوفينيا. وهذا الحكم ممكن شفنا عدة مرات بالشامبيونز ليج وبالمونديال نفسه.
1: أول شيء أفكر هذا إنجاز للويفا للويفا نفسه كالاتحاد الأوروبي، هذا إنجاز. يعني ما ننسى إحنا بنحكي على أهم لعب بالعالم، فلهيك هنا كل اتحاد بحاول يعطي المهمة للحكم اللي من جاي من القارة تبعته، فهذا إنجاز الويفا. ما ننسى أنه هذا الحكم هو نفسه اللي حكم كمان نهائي أوروبا بسنة 2024،
0: حكم السعودية والأرجنتين ب22 بالخسارة المدوية اللي كانت الأرجنتين ضد السعودية.
1: الحكم المجرب يعني في عنده الهدوء والشخصية القوية،
0: هو شخصيته نعم هو غير متردد، هو بفرض شخصية، هو شخصية زي ما ذكرت، شخصية بالفعل انه جامد بالملعب والحكم الرابع حكم أردني أعتقد مشرف للكرة العربية والأردن
1: خاصة. أنا توقعت طبعا يعطون نهائي، ولكن في أمور اللي أنا وياك بنعرفها.
0: لا لحظة توقعت الأردني نفسه يعطون نهائي؟
1: طبعا. واو. اللي تابع واللي جاي من عالم التحكيم شاف إنه هنا كان في عندك ثبات في الأداء.
0: شو بتحكي لي؟
1: عند الحكم. إذا مش المباراة النهائية طبعا هناك في عندك معايير سياسية لابد. سياسية وتنظيمية طبعا. التوضيع. هذا طبعا برأيي ما بعرف، بس هذا برأيي كان ممكن يحكم الثالث رابع بسهولة.
0: كابتن نايل، المباراة كيف راح تمشي حسب رأيك؟ قاتل اسمعك كحكم.
1: كل فريق في عنده أسلوب مميز، يعني إذا بنشوف إحنا
0: قراب من بعض بالأسلوب لاتيني يعني معروف.
1: صحيح، فهذا شوي بصعب المهمة إنه كل فريق جاي وعارف مين الطرف الثاني اللي قباله، بس هذا بطلب من الحكام بالذات من الحكم إنه يكون جاهز لأي مشاحنات بالذات في بداية المباراة، اللي كل منتخب بده يحاول يثبت إنه هو الموجود في الملعب وهو صاحب السلطة.
0: قل لي نائل، الحكم عادة بالمعدل قد يركض في المباراة كم كيلو بمباراة من هالشكل؟
1: انت حكيت على موضوع الدوري الاسرائيلي، يعني احنا اذا بنحكي على يعني مقارنه بالدوري الاسرائيلي يعني لعبه مركزيه احنا بنركض بين 9 ل 12 كيلومتر ومرات لعب 13 لعبه من هالنوع، انت فاهم هاي اهم لعبه افكر بالعالم، فاكيد الحكم راح يركض على الاقل 13 14، بس مش هذا الاهم. الاهم ان يكون متمركز
0: اكيد هذا الموقع صحيح. في علاقه بين قديش بيقطع مسافه بين طريقه اللعب اذا كانت ميته نايمه تيكي تاكا على العرض الخفيف، ولا لما بكون هجمات مرتده وسريعه بده يركض شمال يمين مين اصعب؟
1: التيكي تاكا اكيد يعني بده يخلي الحكم يعني يركض في العرض مشان يكون قريب، ولكن لما يكون في عندك طابات اللي هي طويله مرتده فبده يكون جاهز مسافات طويله فبده يكون جاهز لكل شيء اكيد
0: اكيد،
1: وهذا كله من التحضير.
0: أنا أشكرك كابتن نائل عودي حكمنا الرائع، شكرا لك عزيزي، تحياتي إلى اللقاء. إذا كان هذا الحكم نائل عودي. نحن ننهي الجزء الأول من مجلتنا الرياضية، نخرج لفاصل أخبار الساعة الرابعة مع الزميل أدم حبيب الله، ثم نعود ونتابع معكم.

يعني هذه نتيجة المباراة، وعن جد يعني صعب الواحد يحسمها ويتكهنها، وممكن تنتهي بالتعادل وممكن التمديد وممكن

0: التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة اتعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تتواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع

0: ومفاجئ على قاعدة الإعداد في قطر. في السياق، أفادت مصادر عراقية بتعرض مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة في منطقة وادي ألانا شمال غرب أربيل لهجوم شنته 8 طائرات مسيرة. أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك عقب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار، يعد التعبير عن الدعم للحرس الثوري بعد الآن جريمة جنائية، ما قد يعرض أي شخص يمجد أنشطة الحرس الثوري لملاحقة قضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد سرية في حركة حماس بادعاء قيامه بدور محوري في احتجاز الرهائن بعد 7 أكتوبر. وقال الجيش في بيان له إنه وبالتعاون مع جهاز الشباك تم القضاء على أنس محمود أحمد حمدان. ميدانيا، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، حيث أفادت الصحة الفلسطينية بارتقاء 6 ضحايا وإصابة العشرات بنيران إسرائيلية منذ صباح اليوم في مناطق متفرقة في غزة. كشفت صحيفة هآرتس عن تحقيقات جنائية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024 بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لم تنتهي بعد دون تقديم لوائح اتهام. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص من سكان الجنوب بشبهة محاولة تهريب حوالي 70 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن خلال نشاط مشترك مع قوات الجيش من لواء الأغوار والوديان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تستمر الأجواء الصيفية في مختلف المناطق حتى يوم الأحد من دون تغييرات تذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالا ولطفا خلال ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة لهذه الليلة فستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم من جديد أعزائي، الجولة الثانية من مجلتنا الرياضية. اليوم هو الجمعة كما ذكرنا، 17 من يوليو تموز، بعد يومين نهائي كأس العالم مونديال. أرجنتينا تانجو أمام الفريق الميتادور لاروخا.

0: نحن إلى فرنسا. الأجواء بعد خسارة المباراة الهامة التي خسرها المنتخب الفرنسي للمنتخب الإسباني الجار، كيف هي الأمور؟ هل يرضون في يعني فقط بمرتبة ثالثة عند المباراة مع الإنجليز؟ الزميل الصحفي آدم جوبيرا ينقل لنا الأجواء من فرنسا، من باريس تحديدا. أخي آدم سلامات عزيزي.
1: اهلا وسهلا، كيفك استاذ؟
0: اهلا اهلا، جمعه مبارك ان شاء الله على الجميع، تحياتي
1: علينا وعليك وعلى الجميع ان شاء الله.
0: كيف اثر، كيف كانت صدمه الشعب الفرنسي خاصه الشارع الرياضي وحتى كل المستويات عمليا بعد الخساره التي لم تكن متوقعه بهذا الشكل؟ ممكن واحد يخسر بس مش بهذا الشكل.
1: صحيح، لذلك ما زال الفرنسيون على وقع هذه الصدمه، لأن كما قلت أنت لم يكن الفرنسيون يتوقعون أبدا خسارة من هذا النوع. الخسارة واردة أمام منتخب إسبانيا الذي فاز عليهم في بطولة أمم أوروبا، لكن والمرشح الأبرز إلى جانب المنتخب الفرنسي كان قبل حتى انطلاق البطولة، لكن بأن تتم بهذه الطريقة وهذه الكيفية، نحن رأينا مباراة باتجاه واحد، هنا تكمن الصدمة وما زالت يعني هذه الصدمة مستمرة في الأوساط الرياضية الفرنسية، يعني محاولة إيجاد تفسيرات.
0: أنا سؤالي هل كان في تفسير من قبل الصحافة الرياضية، المحلقين المحللين الرياضيين لاعبي كرة قدم، هل أشروا بالضبط شو كانت أسباب الخسارة؟ هل هناك كان في اتهامات فقط مثلا للمدرب أو للاعبين؟ كيف ممكن نلخص تفسير لهذه الخسارة؟
1: أعتقد أنه اللي حصل كان فيه مبالغة شيئا ما من يعني الإعلام الرياضي والوسط الرياضي الفرنسي بشكل عام. يعني رأينا منتخب فرنسي كانت النظرة تبدو من الفوق على الأسماء، يعني لم يحصل وأن رأينا في نوع هذه البروفايلات تجتمع في منتخب. عثمان ديمبلي كرة ذهبية، دوري أبطال أوروبا، كيليان مبابي هداف وأحد أفضل لاعبين، أوليسي نجم صاعد وباركولا، يعني هذا الخليط الذي اجتمع في فريق يعني كان ينظر إليه بعيد من حيث الأسماء.
0: أنا ذكرت عدة مرات في البرامج أنه ولا مرة كان في منتخب العالم عنده 4 بالحلقة الأمامية مرعبين.
1: صحيح، هذا يذكرنا شيئا ما بالبرازيل 2002 بالضبط. يعني تقريبا صحيح. رونالدو، ريفالدو، رونالدينو عندما اجتمعوا تقريبا، لكن كانت لم ينظر الفرنسي الجمهور، نتحدث هنا عن الوسط الرياضي الفرنسي، يمكن نقول الجماهير العادية يمكن تفكر، لكن كان على الوسط الرياضي أن ينظر إلى الفريق كاملا ليس الخط الأمامي فقط. لذلك أعتقد بأن المبالغة تكمن في أنه هذا المنتخب يعني قيل في الأوساط الرياضية الفرنسية عندما تجاوز دوري المجموعات وفاز على السويد بأنه لا يمكن منتخب إيقافه، لكن هو وقتها لم يلتقي بمنتخب، يعني أول مباراة يعني التي كنا ننظر. صحيح، أتت أيضا مباراة المغرب لتزيد من مبالغات، لأن المغرب حصل معه تقريبا اللي حصل لفرنسا مع إسبانيا
0: بالضبط.
1: لذلك أول مرة بالضبط، أول مرة المنتخب الفرنسي يواجه فريق يلعب كفريق ككتلة متجانسة من الحارس إلى يعني هو المنتخب الإسباني، وظهر بهذه الطريقة الصادمة، لأنه في النهاية رأينا أسماء تلعب ضد فريق تكتيكيا تفوق عليها، ورأينا محدودية وسط ميدان المنتخب الفرنسي عندما يجد وسط ميدان يستحوذ على الكرة ولا يمنح الكرة. هنا يبرز الخلل الذي تحدث مع ذلك أيضا أستاذ نبيل، المنتخب قبل انطلاق البطولة، هذا من تناقضات الوسط الرياضي الفرنسي، قبل انطلاق البطولة كانت هذه التساؤلات تطرح، لأن ديدي ديشان لم يسبق له أن لعب بهذا الكم من اللاعبين الهجوميين. هو فلسفة ديدي ديشان هي فلسفة دفاعية بحتة، اضطر لوجود هذه الأسماء أن يلعب بطريقة هجومية، لكن الأسئلة كانت تطرح، يعني عثمان يعني هو الحين يلعب بأوليسي كصانع العاب، هذا ليس مركزه. وعندما يجد منتخب يعني سيظهر العيب، يعني وظهر العيب أيضا.
0: أنا آدم يعني أنا الفارق في الوسط أنا أعتقد تجسد بلاعب إسباني واحد

0: اللي تفوق على كل لاعبي فرنسا داني اولمو
1: اعتقد مع اولمو ورودري
0: رودري يعني من الخلف. اما اولمو انا اعتقد حتى في برشلونه ما قدم ولا مره مباراه من هذا زي هذا النوع
1: نهائيا نهائيا. اولمو يبدع مع المنتخب
0: الاسباني بشكل مش طبيعي.
1: هو نفسه مبابي مع المنتخب الفرنسي يعني رغم ما يقال عنه في النادي عندما ياتي الى المنتخب الفرنسي يظهر الوجه الحقيقي. اولمو ايضا مع اسبانيا حكايه اخرى. وكما قلت انت ابدع في هذه المباراه في الوسط هو رودري في الخلف.
0: تنساش
1: لذلك
0: كمان
1: ظهرت الفوارق
0: والفجوات اللي كانت بالجهة اليسرى من كوكوريا يعني كما نقول بلغتنا الدارجي العامية الفلسطينية حرث الملعب شمال يمين طالع نازل
1: صحيح. ولم هذا يوقف. طبعه هذا
0: نعم.
1: كوكوريا
0: نعم.
1: هذا طبع هذا اللاعب الجميل يعني الذي يتمنى أي فريق الحصول عليه. لذلك بشكل عام إسبانيا أظهرت بأنها فريق متكامل الصفوف وفرنسا ظهر بأنها فريق يعني في الأمام مرعب لكن في الخلف نعود إلى مع أنه لديه دفاع قوي جدا ووسط ميدان عالمي لكن ليس بذاك الفريق كفريق متكامل الذي يقال بأنه لا يمكن أن يقهر.
0: أنا أعتقد
1: وهنا الفارق
0: أنا أعتقد أنه بفرنسا ما في صانع ألعاب كلاسيكي لاعبين جيدين
1: لا
0: اسمعني لاعبين جيدين جدا ولكن يعني القدرات الفردية الانديفيديوال تبعت الإسبان واحد واحد أفضل بكثير من الفرنسيين اللي بوسط الملعب
1: في وسط الملعب صحيح. لأنه في النهاية أيضا أعتقد بأن النجوم الموجودين فيها لاعب مانشستر سيتي يغيب عني اسمه حاليا هو
0: بأي فريق
1: لاعب ذو الأصول الجزائرية شرقي
0: شرقي بن شرقي نعم أنا
1: شرقي أي هو يصلح لهذه أن يلعب كرقم عشرة لكن
0: نعم
1: ليست هناك ثقة من ديدي ديشان ولم يعطيه الوقت الكافي ليتجانس مع المجموعة الموجودة في الأمام لذلك أعتقد بأنه كان على ديشان أن يوظف هذا الشخص في هذا المركز هو مركز هو لكن سيضطر في أن يقيم بتعديلات في الأمام وهذه التساؤلات كانت مطروحة لما لا يعيد مبابي إلى الجهة اليسرى التي كان يلعب فيها أصلا وهنا يلعب بديمبليك بالطريقة التي يوظفها فيها لويس إنريكي وأوليزي في مكانه أيضا
0: ديمبلي لم يحضر
1: لكن مبابي في النهاية هو صاحب الكلمة الفصل هو القائد وهو من يختار أين يريد أن يلعب وهذا أيضا هذه الأمور أثرت أيضا على اختيار ديشان وطريقة توازن الفريق
0: نعم
1: بشكل عام.
0: أخي أدم بالمجمل يعني أنا أعتقد ديشان خلص مهمته في المنتخب لكن كيف ينظرون إلى ديشان اللي كان متهم بأنه عنده أسلوب أكثر من لازم دفاعي خاصة بالمونديال السابق اضطر أنه يلعب هجومي لأنه عنده مجموعة لاعبين هجوميين اضطر يلعب بالطريقة اللي بدين إياه اللاعبين. كيف ينظرون إلى ديشان كيف بلخصوا الفترة تبعته
1: في النهاية هو يعتبر شيئا ما ناجح والمنتخب الفرنسي نظرا للأسماء الموجودة أنا بنظرتي أنا إن ديشان فاز صحيح بالمونديال لكن هذا المنتخب وهذه الأسماء كان يمكن أن يفوز بمونديالين لا فشل في التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا لعب ثلاث بطولات وفشل. المونديال وصل إلى ربع النهائي في البرازيل ثم فاز بمونديال روسيا وعاد إلى النهائي في قطر وهو يخرج من نصف النهائي.
0: يعني نوصف المنتخب الفرنسي كأنه عداء المئة متر اللي كان قائد كل المجموعة حتى خط النهائي بخط النهائي خطفوا له الخط النهائي متسابق آخر هكذا بالضبط اللي حدث لفرنسا
1: صحيح. هي أنا أعتقد فقط أن كان فيه مبالغة يعني كان فيه مبالغة وعدم النظر إلى أن هناك أسماء كبيرة
0: والله
1: يعني
0: بالغ
1: قبل مواجهة الأسماء
0: والله
1: الكبيرة.
0: بدي أعارضك يا أستاذ آدم مش مبالغة كلياتنا حكينا على المنتخب فرنسا إنه منتخبين الفرنسا تملك منتخبين ممكن يكونوا في الفاينل النهائي ما أعتقدش كانت مبالغة
1: لا أنا أعتقد بأنه نقول هذا الكلام منتخب فرنسا هذا المنتخب نفسه تقريبا لعب بطولة أمم أوروبا قبل ذلك بتقريبا بسنتين وهي نفس الأسماء وفازت عليهم إسبانيا
0: صحيح.
1: وكأس هذه أمم أوروبا ولم يفوزوا صحيح لكن أنا أعتقد بأن كانت هناك مبالغة لأنه في منتخب إسبانيا موجود وفي منتخب البرتغال الذي أنا أعتقد بأنه خيب الأمال
0: صحيح.
1: كان ينتظر لديه ما يمكن من الأسماء والمنتخب الإنجليزي أيضا هذه المنتخبات أنا لا أرى بأنها تقل شأنا كفريق بعيدا عن الأسماء الرنانة هذه كفريق عن المنتخب الفرنسي.

0: والمبالغة كانت هنا، هذه المبالغات تحصل. أنا مثلا أعطيك مثال، أنا أرى رأيي الخاص بأن هذه المبالغات بعض الأحيان أصبحت تؤثر حتى على اللاعبين. مثلا في مبالغة صارت عندنا في الجماهير العربية أيضا والجماهير الإخوان المغاربة، مبالغة في المنتخب يعني هذا لا يجوز، يعني لا نفوز على منتخب فقط نقول خلاص احنا أصبحنا قادرين على الفوز على الكل وعندنا جميل الثقة في النفس، لكن يجب أن نبقي الرجلين على العرض كما يقال.
1: أنا أؤيدك بهذا. الفرنسي العادي مشجع كرة القدم من يحبذ أن يفوز بالنهائي، الإسبان ولا الأرجنتين؟
0: أعتقد بأن ما زال في زعل على الأرجنتين بعد المونديال، وكانت في تصرفات عنصرية شيئا ما، والجماهير الأرجنتينية تتفنن في هذه المسألة للأسف الشديد. وكانت في بعد المونديال 2022 بعض الحركات العنصرية من الجماهير الأرجنتينية وحتى بعض اللاعبين، وتكررت بعد الفوز على إنجلترا، وكان الفرنسيون يتمنون الانتقام بين مزدوجين أن يواجهوا الأرجنتين في النهائي، ولم تحصل هذه المسألة. أعتقد بأنه بحكم القرب الجغرافي وأمور كثيرة الميل سيكون لإسبانيا، خاصة هنا أيضا أشير بأن هناك جزيرة كورسيكا التابعة لفرنسا فيها ناس شجعوا إسبانيا ضد فرنسا حتى، أو بعض، لأنه هناك الجغرافيا تتداخل في بعض الأحيان، وهم أصلا يطالبون بالانفصال وأمور كذلك، لذلك أعتقد بأن الميل يكون إلى
1: وعلى
0: إسبانيا.
1: وعلى الصعيد الشخصي من يرشح، آدم جوبيرا؟
0: أنا كرويا أرشح إسبانيا، لكن الأرجنتين تمتلك شخصية البطل وأظهرت ذلك في عدة مناسبات، وأظهرت بأنها قادرة على خلط أوراق أي فريق رغم اللعب الذي تقدمه كرويا ليس جميل وليست ممتعة، ووصلت إلى هنا بمطبات، ورأينا كلنا كيف كان المسار صعب أمام الفرق العادية جدا
1: حتى الأردن،
0: لكن أظهرت الأرجنتين أن المطلوب في النهاية في هذه البطولات هو الفوز بأي طريقة كانت، اللعب الغير جميل، وهنا وأيضا هناك ربما لاعب أبداً. بين هذا كله وذاك يوجد ليونيل ميسي،
1: هذا
0: الذي
1: الفارق.
0: في كل مرة يصنع الفارق، حبينا أم كرهنا، بين مستويشين شجعنا أم لم نشجعه، يبقى من يحب كرة القدم لا يمكن إلا أن يحترم.
1: أنا أشكرك أخي آدم، أنا أشكرك جدا جدا جدا، تحياتي لك.
0: شكرا حبيبي، شكرا لك،
1: سلامات. آدم جوبيرا من باريس مباشرة. فاصل إعلاني 0460101. بعد الإعلانات نناقش هل هما الأفضل فعالميا إسبانيا والأرجنتين. بإمكانكم التواصل معنا 0460101 بعد البريك الإعلاني.
2: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها،
3: بيقولوا
6: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
9: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG.

0: بالك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم من جديد أعزائي. 0460101. هل هما الأفضل عالميا؟ يلا نبدأ اتصالاتكم، وعنا اتصال أول. هلو،
3: يعطيك العافية أستاذ.
2: أهلا طارق، كيفك؟
3: الحمد لله، شو الأخبار؟
2: أنا منيح تمام، وبنتظرني نهائي مع منتخبين حبيتهن، بتعنينيش كثير النتيجة، مش رايح أزعل بالمرة.
3: مظبوط، نفس الإشي. المنتخبين جميلين، مع الأسف بقدر أحكي الأرجنتين هي منتخب معتمد على لاعب واحد تقريبا اللي هو ميسي، عكس منتخب الإسباني اللي هو معتمد على فريق، على أداء فريق مش على أداء لعيب. ويمكن اللي يفرق بالمباراة النهائية، ميسي قدم بطولة جميلة، منقدرش نحكي إن طبعا الأرجنتين مقدمتش، الأرجنتين قدمت بطولة ممتعة، ولكن بالنهاية الاعتماد الأكبر كان على ميسي. الأرجنتين تقريبا هي نموذج لفرنسا 2006 مع زيدان.
2: نعم، يعني السؤال هو للنقاش، يعني وباختصار طبعا، هل هما الأفضل عالميا؟ يعني اللي وصلوا للفاينل هن اللي بيستحقوا بالفعل
3: من خلال البطولة؟ نعم. من خلال أداء البطولة
2: هو احنا بنحكي عن البطولة طبعا، ما بنحكي عن الريكورد تبعهم شو كانوا قبل شهرين وثلاثة والعام، لا احنا بنحكي عن هذه البطولة يعني بالذات.
3: بالعالم مش الأرجنتين مش من أفضل المنتخبات يعني عالميا، لا مصنفا حاليا نحكي مش كدائم، بسبب انه جودة اللاعبين اختلفت عن كاس عام 2022.
2: نعم،
3: اللاعبين خفض ادائهم، غير يعني ميسي طبعا بغير اي اشي، بقدر كيف نقدر نحكي
2: حاليا نقدر نقول انه الافضل وصل للنهائي، بيطلع لي يفوت، يمكن حدا يمكن يحس انه شوي انظلم، مثلا منتخب فرنسا بيقول احنا كنا افضل لازم يكون احسن من هيك، والمنتخب الانجليزي بيقول كنا قاب قوسين او ادنى نكون في النهائي، ممكن يقولوا، لكن بتعرف يعني الفواصل الصغيره. نعم،
3: منتخب فرنسا منتخب افراد اكثر مع انه منتخب مجموعه، هاي المشكله عند المنتخب اللي هو عنده افراد كأفراد عالي بشكل مش طبيعي خصوصا بالهجوم، أما كمجموعة عندي مشاكل كبيرة وهي معروفة يعني، بس كان الفريق إنه ماشي على مبابي وعلى أوليسي وعلى اعتماد على أو
2: طيب
3: أو
2: على أنت برشلوني، بعرفك أنا أنت برشلوني، وعلقاني منتخب إسبانيا برشلونة بين قوسين مع منتخب الأرجنتين، أنت بتحب ميسي أكيد ويامال، تتوقع مع مين؟
3: انا بحب الاثنين بس اكثر انتمائي لميسي صراحه.
2: لميسي، يعني انت بتحبذ الارجنتين وتتوقع اي نتيجه؟
3: بتوقع انه تكون تعادل، نتوجه لاشواط اضافيه، بتوقع مباراه طبعا ممتعه
2: يا اخي، بوافقك انا،
3: بس ليس كنهائي قطر طبعا،
2: الله اعلم، تقدرش تعرف، تقدرش تعرف. على كل سجلنا ممنا طارق شبيطة، تحياتي عزيزي، الى اللقاء، سلام سلام.
4: أنا وأنت وعينيك وسماء إسبانيا، تحكوا عينينا بتلك إنا أولاد.
2: 0460101، هل هما الأفضل إسبانيا والأرجنتين فعلا؟

0: سماكي كأنه سمانة، هكذا تقول كلمات هذا الرائع الراحل الباقي من الحين بركات. اتصال للو.
1: السلام عليكم يا ابو فارس.
0: اهلا اخي فؤاد حكم.
1: شو الاخبار؟
0: نعم. مكيف تمام نشكر الله. شو اخبارك؟
1: والله مشتاقين لك يا ادمي.
0: هات نسمع بالفعل هذا السؤال اللي طرحناه، هو ما الافضل؟
1: هي طلع لحد هسه مبين على الورق الارجنتين افضل من الكل، وعنده طريقه لعب افضل من الكل،
0: وافضل من شو... افضل من اسبانيا كمان.
1: لا لحد هون لسه ما واقف الفارس.
0: طيب
1: اسه لا ما مدرب اسبانيا مش هالقد يعني ما لمؤاخذ مين احنا
0: اوكي
1: بس اسبانيا بتلعب زي انجلترا. انجلترا شو برجعن كلن على الدفاع ابو 1-0 يا ابو فارس.
0: هذا موضوع ثاني، انا خلينا نتمحور احنا بالاسبان والارجنتين.
1: محور الفريق اسبان والارجنتين ان شاء الله بها النهار الفضيلة انه 2-0 لاسبانيا يا ابو فارس.
0: انت من اي منطلق ليش يعني لانه الافضل ولاك بتحب اسبانيا؟ مش
1: لا لا لا لا لا لا مش بحبش ميسي احسن لعيب في العالم غطوها من كل الدنيا كله وعشرين سنة بقوا مش زيه، بس اسبانيا بالهجوم مناح بالدفاع مناح بكل اشي مناح يعني عارف كل واحد شو بده.
0: نعم
1: اسبانيا مش انجلترا لوزرين كل عمره انجلترا لوزرين.
0: نعم اذا انت بترشح اسبانيا 2-0
1: اسبانيا ان شاء الله.
0: والحكم الحكم الحكم مناسب حسب رايك انت؟ اكيد بهمك التحكيم.
1: الحكم كتير كيف حكى نائل عودي ونسمعت البرنامج تبعك من فريكاش. الحكم عن جد عنده شخصية قوية قريب لياقة بدنية، بس لو انه الاردني من قطر وين في مصاري انتو اللي يحكم الجمار
0: يعني هذا شو بدك تعمل. كابتن فؤاد الشامي شكرا عزيزي، تحياتي، الى اللقاء، سلامات. انا وانت وعينيك وسماء كمان. اتصال. الو
2: يا تيكال طافي.
0: يا هلا يا هلا، مين معي؟
2: كيف حالك استاذ
0: نبيل؟ انا منيح نشكر الله دائما.
2: بحكي معك مصطفى بحبيبي.
0: اهلا اخي مصطفى، تحياتي لك انت.
2: كنت اتمنى انه فرنسا والارجنتين، كنت اتمنى.
0: اي
2: بس شو المشكله؟ انا اليوم اسوي لها ست عمات ولا اشجع امين انا بين مارين. بس لا حول ولا صار واقع.
0: طيب اسبانيا اسبانيا انت بتشجع يمال على ميسي
2: يعني؟ لا حول، خلينا نحط بالميزان انه امين يمال طبعا افضل. لا ليش؟ لانه الارجنتين اخذوا وصلوا للنهائي حسب رايي بالغش وبالخداع وطبعا ما كيف بس
0: واي
2: هذا رايي طبعا.
0: اوكي اذا النتيجه توقعك؟
2: النتيجة
0: 2-0 لا إسبانيا.
2: إن شاء الله
0: عزيزي إن شاء الله. المهم يكون الفاينل يكون حلو، يكون فيه نهائي ممتاز هيك، يكون راقي، هذا اللي بدنا إياه. أنا أشكرك عزيزي مصطفى، تحية. كمان في اتصال. ألو
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا أهلا، مين معي؟
3: بحكي معك أشرف مصار ونوفا قالينا
0: يا أهلا بيك يا أشرف، تفضل يا أشرف.
3: إذا تتذكر حكينا على لعبة باريس سان جيرمان وأرسنال وأنا الوحيد اللي توقعت المباراة.
0: أذكر أشرف، صحيح
3: ويومتها حاولت أحكي معك ما ضبطش،
0: صحيح،
3: والكل كار باريس سان جيرمان قلت لكم أرسنال بضل بقول لأن كرة القدم فيش فيها منطق.
0: صحيح مزبوط والساعات في منطق بده يكون باللقاء ولا كل نتيجة هي عبارة عن منطقية.
3: انا طبعا من الفريق الموجوع اكثر فريق موجوع بالمونديال اللي هو البرازيل.
0: طيب
3: يعني انا باسف لان هذول البرازيل اللي لعبوا مهرجين، هذول مش فريق البرازيل. انا باسف على ايام ريفالدو ورونالدو
0: ودون جيل راح وجيل راح وجيل بده يجي، تخافش
3: على البرازيل
0: والذين هذول تخافش هذول بدي تمحور انسى انت بين اسبانيا والارجنتين، هن الافضل اللي وصل النهائي برايك؟
3: الصراحه لما منتخب الارجنتين بالمونديال نفذ بغلب السعودية وتأخذ الكأس كل شيء متوقع.
0: كل شيء متوقع. إذا النتيجة يعني توقعك
3: المسيرة المنتخب الأرجنتين. أنا بني آدم بعرف أحلل الفوتبول منيح لأن من سنة 86 أنا تابع الأرجنتين، كتير كان الحظ يمشي معهم وكتير كان يدي خفية تساعد الأرجنتين. الأرجنتين المسيرة تبعتهم كانت كفاردي جول العتسمي والفرق نفس الشيء يعني نفس السيناريو رائع
0: يعني ما أقنعوا 100% يمكن مثل
3: ما أقنعوش. لا إسبانيا كانت أفضل، كانت مقنعة أكثر. أكثر. إسبانيا كانت تعتمد على اللعب الجماعي والانكشور أكثر.
0: خط الوسط نعم.
3: كانوا يصلوا لهزمات من ولا إشي. يعني حسيت البرازيل إسبانيا مقنعة أكثر. بس أنا بقول لك النتيجة كون أنه الفوتبول فيش فيه منطق. إسبانيا السيناريو راح يعيد نفسه. إسبانيا راح تضرب جول وهجوم إسبانيا وتخلص 3-1 للأرجنتين.
0: إذن النتيجة كمان مرة
3: 3-1 للأرجنتين مع أنه إسبانيا راح اللي تلعب.
0: يلا سجلنا أمامنا. شكرا لك عزيزي تحية.
4: حبيتك يا فرح الغريب أبي.
0: اتصال. ألو
5: ألو ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلين أخي عماد. ولا بتلقطني دائما أنت قبل الإعلانات. هاتين اسمع يا عماد كيفك بالأول؟
5: والله أول شيء مستقي لك ونهارك سعيد أبو فارس. غالي
0: نهارك أسعد يا سيدي.
5: الله يسعدك. والله أنا بعدني يعني

0: مصدوم مثل ما بيقولوا. يعني منتخب الأرجنتين أنطى العالم درس كرة قدم غير سكر أمام الإنجليز. آخر 20 دقيقة أنا بحياتي ما أشوف هيك مباراة من ناحية الثورة ومن ناحية القتال ومن ناحية يعني شوف حتى المدرب سكالوني كل الاحترام في التقدير ونزل القبعة على المنتخب الأرجنتين على التغييرات اللي عملها. يعني فريق جاي بده يفوز مش جاي هيك بده يشم هوا بس.
1: وصدق إنه أوكي أوكي أعطيني الجواب أنت لسؤالي. إحنا نقاشنا وهذول إن الأفضل اللي وصلوا للنهائي.
0: ضيفن هن الأفضل وكمان شوية فرنسا كانوا متفوقين على كل المنتخبات كان بس الأسبان هن اللي فازوا.
1: تبهدلوا مع إسبانيا وخسروا 2-0 كان لازم يخسروا 4-5.
0: والله لو مو حارس المرمى ولو مو الحظ يمكن 5-6 لما القائم هون وهناك. تعرف أنا بحكي رياضي وأنا طيب. إنسان برازيلي وبدم يعني بقول لك. طيب
1: كيف راح تنتهي النهائي؟ هات نسمع منك.
0: والله أنا حسب رأيي أنا بعد 20 سنة وأمريكا الجنوبية أوروبا مسيطرة بدها كمان وخمرة أنها تسيطر لأمريكا الجنوبية بدها أرجنتين تفوز 2-1 والمباراة المركز الثالث بين فرنسا والإنجليز تنتهي للمنتخب الفرنسي.
1: مين بتحب يسجل أهداف الأرجنتين؟
0: والله خلي بوتياغو كل الاحترام هذا النجم المتواضع يستاهل كل كلمة تقدير وشكر خليه هو خلص يخلص أسطورته هو يكون أسطورة العالم كل ما أنا كمان بحكيك برازيلي وبالدم وبسدع البرازيلي وبرازيلي بالدم. أقول لك أنا في كمان خبر سمعته إنه في زوجة أنشيلوتي تقول له لازم نترك البرازيل. هذا كمان خبر ما يسر البال. أنا خايف إنه يصير إشي غاد كارثة رياضية.
1: شو مالها؟
0: ودك تتأكد لي من الخبر إن ما بدها تسيدوز يستمر كارلو أنشيلوتي بالمنتخب البرازيلي.
1: حماتها بتقول لها روحة إيطاليا بدناش بدنا نعيش في البرازيل. يمكن هيك الأخبار عندي
0: ما عارف إنه في إنه عشان إنه ليش جاب نيمار وهاي وكان المنتخب ما أنطى الصورة اللي
1: لازم. هذا موضوع بده فحص. أنا أشكرك أخي عماد تحياتي لك نهارك سعيد يا غالي الله يخليك. كمان اتصال قبل الإعلانات. ألو ألو
2: ألو
1: هلا
2: كيف حافظ نبيل تكرافي؟
1: أهلا بيك مين معي؟
2: محمد. محمد
1: يا محمد كيفك شو أخبارك؟
2: حبيبي حافظ نبيل
1: هو مال الأفضل؟ هو مال الفيفوريت هنا اثنين الأفضل كانوا اللي وصلوا النهائي بالفاينل برأيك وأنت يعني بتفهم كرة قدم؟
2: والله على الإنصاف طبعا أنا حسب رأيي مش الأفضل ولكن شغف الأرجنتين وقوة الأرجنتين وانتماء الأرجنتين لبلدهم ليونيل ميسي هو اللي خلاهم يوصلوا للنهائي
1: يعني. يعني شو يعني
2: الافضل اما الاسبان يستحقون يعني يوصلوا للنهائي اكيد بس الارجنتين الصراحه فاجئوني قدام الانجليز فاجئوني انا تفاجأت منهم الصراحه يعني
1: فاجأت ايجابي يعني انت قدموا كره قدم
2: طبعا قدموا كره قدم وشغف وقوه كانوا في الملعب شيء غريب طوفان يعني
1: الغريب أنا... الغريب انه هذا المنتخب على الرغم كل هاي النجوميه اللي عنده بيلعب ناس نسميها خشونه بيلعب يعني بيلعب رجولي يعني بهمش بيعملش حساب يعني بقول عنه انه ملعب خشر هو بيلعب برجولي بيلعب انتماء مثل ما قال المدرب اذا منشم ريحه الدم هيك قال منشم ريحه الدم حدا بيستفزنا وبدنا نهجم على الفريسه احنا بس نشم ريحه الدم نهجم هكذا قال المدرب وهيك بيلعبوا هني بالفعل يعني ما بسمحوش حدا يعني ما بتنازل ولا بتسالوا هذا اللي بيميز
2: ابو فارس يعني المدرب الارجنتين سكيلوني قال يعني قبل المونديال نحن اتين لندافع عن لقب المونديال
1: صحيح
2: لقب
1: كأس صحيح
2: العالم
1: صحيح
2: جايين احنا ندافع عن كأس العالم يعني شيء قوة ما شفتهاش انا بالمنطقة الثانية يعني
1: نعم
2: راحة يعني بالذات لعبة الانجليز يعني انا يعني انا شو حكيت لك انا قبل مرة قلت لك لم يختبر المنتخب الارجنتيني اختبر واستفزت حتى ولعب يعني لعبة
1: تصور كمان ساعدوا بذلك الانجليز كان تراجع مهين بشكل لا يليق لكرة القدم وثقافتهم وتربيتهم اعتقد كان في خطأ من
2: تخل
1: يعني انه مضطر لانه شايف انه في قوة امامه فبتراجع كمان حقه يعني 4-5 دقائق اللي فصلت بينه وبين انه ينتصر يعني كمان تعرف الواحد لما بيقع الجمل بتكثر ضرب السكاكين عليه للأسف
2: صحيح.
1: تقديرك تقديرك محمد
2: نعم
1: شو النتيجة راح تكون في نهاية الأمر؟
2: بالنهائي والله 50-50 اللعبة راح تكون يعني
1: صعب
2: قوة الأرجنتين وطبعا لعب إسبانيا التكتيكي
1: تعرف أهل إسبانيا الإسبان ولعيبة الإسبان أغلبهم من البارسا منهم بيعرفوا مين ميسي
2: يعني
1: بيعرفوا أي نوع دواء يعطوه لميسي بيعرفوا
2: تعرف ليش حطوا يعني جمهور برشلونة وجمهور مدريد بلعبة الأرجنتين لأنه عشان في لعيبة برشلونة لعيبة الأرجنتين
1: أكيد أكيد أكيد إن زملاء
2: بس ما دخل يعني بس إنه
1: ملاش علاقة لا بس إنه لأنه ميسي هو المحرك هو الدينامو بنام 80 دقيقة بصحى 4-5 دقائق بغير نتيجة فهي مشكلة الفرق والمنتخبات مش عارفين يدولها هالولد هذا أكمل مش نافع
2: صحيح حطيت عنوان للعبة صراحة
1: هو
2: الأستاذ ضد التلميذ نعم.

0: التلاميذ، ياما التلاميذ كبروا وتغلبوا على على على اساتذتهم. اخي محمد خليلي شكرا لك عزيزي، تحياتي الى اللقاء. ما بعرف كمان معنا اتصال قبل الاعلان؟ لا بنطلع للاعلان هيك، بدها ليليان، هيك بدها ليليان، يلا نروح على الاعلان.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال. شمال لا تفوتوا الفرصة.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: سيتي مول كفر مندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفر مندا، صيف ممتع.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: Let's go. نحن ماضونا معكم. مجلتنا الرياضية المونديالية 0460101. يلا كمان اتصال على 0460101. هل هما الأفضل عالميا؟ من سيفوز في هذا اللقاء يوم الأحد 10 موعدنا؟ اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا أبو فارس.
0: يا هلا مرحب.
1: كيف حالك؟
0: نشكر الله دائما. مين معي؟
1: نايف عارضة.
0: مين؟
1: الكابتن نايف عارضة.
0: يا أخي نايف كيفك يا كابتن؟ هلا هلا. لاعب قديم، لاعب مخضرم. أكيد المونديال بروحش عليك أخوي نايف. هات نسمع.
1: المونديال بروحش علي وشايف كل شيء وشايف الأغلاط أخرى.
0: والله أي أي أي أي. هو ما الأفضل فعلا زي ما السؤال بيقول؟ هل هو الأفضل وصل للفاينل برأيك؟
1: بديش أستاقعد عن أشياء اللي باكا، أما خلينا نستسلم أفضل وصل، بالرغم من أنه أنا ما أعتقدش أنه هذا اللي باكا يعني اللي مشى باللعبات
0: يعني
1: السياسة فاتي على كل شيء وحتى على المباريات في كأس العالم.
0: أعطيني واحد من أعطيني وقف سياسي لدخلت بكأس العالم ووصلت الأرجنتين للنهاية. لا مش سامعك بقطع.
1: بقول لك اول اشي انه ترامب اتصل ورجع الكرت لحنا.
0: هاي معك انا فيها.
1: طيب شو من هون منبدا؟
0: ما هو روحوا اكلوا اربعة وروحوا يا زلمة. طيب روحوا اكلوا اربعة.
1: ياكلوا اربعة بشرف، مش انه بتصل رئيس.
0: المهم انه جاي على النهائي. سمعت جاي على النهائي ويا سيدي الهاف تايم سمعت يكون نص ساعة. بتعرف الامريكان بيحبوا الشو والعرض وكل شيء كبير عندهم. فمش عارف كيف المباراة بدأت تصير هيك يعني بوقف اللاعبين نص ساعة. أنا مش قادر أفهمها.
1: كل هذا كل كأس بزنس العالم
0: بزنس
1: هذا
0: بزنس.
1: أبو فارس اللي طبعا إحنا وإنت وفي كتير ناس مدركين إنه ملان سياسة.
0: أكيد.
1: والسياسة تصب بهذه.
0: لا مش بس سياسة، سياسة مع بزنس، مصاري، مع فلوس.
1: مع فلوس.
0: معناها
1: إحنا في نتيجة هنا اللي بنستخلصها إنه المصاري هي تحرك كل شيء.
0: أنا بقول إنه الأجمل كان بهذا المنتخب هذا المونديال هو المنتخب الإسباني، خاصة بعد تألقه بمباراته أمام المنتخب الفرنسي. أنا بقول بيستاهل يكون بالنهائي.
1: أنا برضو أنا بقول إنه بيستاهل يكون بجدارة وبحق، لأن هناك بكاش لا يعني خلينا نقول لا تعاون ولا

0: تخاذل. انا طبعا مشجع اسبانيا لهذا السبب برضه.
1: تيكي تاكا استحواذ على الكره بنسبه 68% ولا منتخب العالم يعملها
0: ولا منتخب. وبحكي لهم واحنا وانا يعني مش بايد هذا الفريق.
1: الغريب هذا المنتخب انه غير انه بيلعب جماعي, مش منتخب زي الارجنتين في هناك بيلعب جماعي, وكل الجماعه كل واحد عنده قدرات فرديه خارقه لا تشوفها ابدا بمنتخب اخر.
0: اخي ابو فارس انت لازم تبقى مش مدرب منتخب, لازم تبقى مدرب منتخبين اخرى على هاي التحليلات صدقني. يعطيك الف عافيه.
1: خلينا ياك النتيجه استاذ نايف, النتيجه توقعك هات نسمع.
0: لا انا بنت اسبانيا طبعا متحيز.
1: قديش؟
0: انا بقول 2-1.
1: 2-1 والله مقبوله. يلا سجلنا. تحياتي عزيزي, الى اللقاء.
0: عملتك على خير
1: ان شاء الله. اسبانيا اسبانيا كمان اتصال. الو
2: من ابيل يعطيك العافيه.
1: الله يزيدك. هلا يزيدك الحمد لله. اشرف كيفك يا اشرف؟
2: هلا بيك. اخبارك؟
1: عاشق لكرة القدم اشرف. فاتني اسمع يا اشرف. اهلا.
2: هلا رغم كل الموجود هذا الفوتبول وشو اسمه فوز لان الارجنتين 2-1.
1: الارجنتين بتفوز يعني حسب رأيك ليش؟ يا مثلا اعطيني تفسير مثلا, هل هن افضل من اسبانيا اللي شفناها ضد فرنسا؟
2: هلا التجربة الحق.
1: اني تجربة تبعت مين؟ اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني تجربة مين؟ الارجنتين
2: تجربتهم
1: لعيبة الأرجنتين عندهم تجربة أكثر من أنه بيلعبوا في إسبانيا ولعيبة إسبانيا بيلعبوا مع الأرجنتين.
2: بيلعبوا بس مهارات ميسي رايحة تسيطر على الوضع ويفوز الأرجنتين.
1: يعني ما بيعرفوش يجيبوا له حلول لعيبة الإسبان اللي بيعرفوا عن كثب لميسي لما مش إسا لما كان بعده مبدع وهو شاب يعني بيعرفوهاش.
2: يوم الحد الساعة 12 بذكرك إنه بفوز.
1: ما أنا مش معارضك, أنا بسألك اللي بدي أناقش معك بس توضح لي ليش أنت اتخذت القرار. حكيت أنت حق أنك تحكي وأنا أسمع, أنا بناقشك على كل شيء جايز. اللي حكيته مش مستبعد كمان.
2: كل شيء جايز وميسي بعرف كل هاي الخريف كلها.
1: 2-1 يعني؟
2: 2-1 الأرجنتين.
1: أسجل أشرف فريد. كمان اتصال. ألو
3: من نبيل. مرحبا.
1: مرحب يا سيدي.
3: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: إذا بقول لك أنه مبسوط بتصدقني؟ أكيد مبسوط نشكر الله. تمام
3: طبعا طبعا إن شاء الله بتضلك مبسوط.
1: خلي لي إياك. مين معي؟ صوت معي.
3: كريم من الناصري. شو أخبارك
1: كريم؟
3: أيوة.
1: واو هات نسمع.
3: شو أخبارك؟
1: أنا مليح. هات نسمع. هذول المنتخبين الأفضل؟
3: لا في كتير في كتير منتخبات اللي هن كمان
1: لحظة كانوا أفضل منهن؟
3: أظن فرنسا بآخر لعبة يعني
1: فشلت. نعم
3: ما طول المونديال فرنسا
1: طلع. انا يعني وكانه اسبانيا ماشي تكون بالنهايه كان مفضل ان تكون فرنسا مش الارجنتين لانه فرنسا اميز كانت من الارجنتين حتى الان. انا ممكن بالزبط. ممكن بالزبط. مزبوط صحيح في منه
3: فرنسا كانت
1: عشان هيك قلنا انه النص نهائي بين الارجنتين وفرنسا بين اسبانيا وفرنسا كان هو النهائي. انا بالنسبه لي ما تصورش انه النهائي يكون افضل من هاي المباراه. مش ما اتوقعش الا اذا عادوا الكره.
3: ما حسيتش المباراه كيف خلصت لما لعبوا
1: والله صحيح
3: الارجنتين وانجلترا. ما حسيتش المباراه كيف خلصت
1: والله.
3: طلع كانت متعه, كانت لعبه شيء غريب. بعرفش كان في غلطات من المدرب الانجليزي اما كانت لعبه جدا جدا حلوه وقويه.
1: صحيح صحيح.
3: اظن انها احلى يعني احلى لعبه.
1: وهي انطت ثقه للارجنتينيه انه ما نخافش منكم يا اسبان واحنا جايين. ايه بالضبط هيك معناها. انطت معنويه عالي جدا هذا الاداء. بتخيل وضع اسبانيا مش مريح كثير.
3: ان شاء الله انه اسبانيا بتغلب.
1: قديش النتيجه؟
3: انا بقول يمكن فيها تمديد بالتمديد يمكن تغلب 3-1
1: بالتمديد. بس كل شوية ضربات الجزاء هي حرام وظلم يعني بكون.
3: لا ظلم ان شاء الله ما بتصل.
1: ان شاء الله حبيبي سمعناك. شكرا الله. شكرا عزيزي تحياتي لك. كمان اتصل. الو
4: الو سلامات يا ابو فارس.
1: يا هلا يا هلا يا هلا. صوت نسائي ولا لا؟
4: ليه لا مش حرام نشارك؟
1: مين اللي بقول حرام؟ بالعكس مبسوط. انا مين معي؟
4: انا بحب النساء تشارك بس معش ولا صوت واحد يشارك.
1: لا والله عادة بيتصلوا بس مش عارف اليوم مش ظابطه معي
4: ولا واحد. انا بستنى ولا واحد قلت انا اشارك. انا
1: مين معي؟ مين معي؟ مين حضرتك؟
4: معك ميسر.
1: يا ميسر كيفك؟
4: الله يسعدك يخليك.
1: الله خلينا يلا يسرين الامور. هذول انت تبعتي المونديال؟ كنت تشوف المباريات؟
4: أنا بسمع الراديو.
1: على الراديو. إسبانيا والأرجنتين مين برأيك راح يوقد؟
4: إسبانيا ترفع الكاس.
1: ليه؟
4: 2-1.
1: واو هيك شعورك 2-1.
4: بحب اسبانيا، بحب الفريق الاسباني.

0: اتلتيكو مدريد كان كثير متفوق على برشلونه، حتى لو برشلونه اخذ الدوري بالبطوله الكاس وبطوله الدوري اتلتيكو مدريد تفوق عليهم كل المراحل،
1: ومسكوا محل، مسكوا محل خامس يا زلمه، الرابع خامس مسكوا اتلتيكو مدريد.
0: على برشلونه بالذات، بالذات على برشلونه كانوا احسن
1: من اتكك من مدريد هسه الدوري الاسباني عنده منتخبين بيشبهوا بعض.
0: بقول لك هيك التحليلات، لعيبه منتخب اسبانيا اغلبها من برشلونه.
1: اوكي 4-1 4-1، قديش حصه بدها تكون ميسي بهاي اللعبه اذا فيها اربعه؟
0: مش ميسي بس استاهل النصف نهائي والنهائي بس بيحضر بدوش
1: يقول. يعني بيقبل حاله ميسي والارجنتين نهائي وينفرد بكاس بالبطل الملك الهدافين ما يجيب لهش ولا جول؟ مش معقول يعني.
0: جول بجيب له جول، اما هو بحضر ثلاثه،
1: بحضر ثلاثه. 4-1 نتيجه كبيره سجلنا. انا اشكرك عزيزي، تحياتي. كمان اتصال. الو
2: الو،
1: هلا
2: مرحبا عم ابو فارس.
1: يا ميت مرحبا، معي مين معي؟
2: الله يسعد اوقاتك، معك ابو درغام من ام الفحم.
1: اهلا عزيزي ابو درغام، كيفك؟
2: الله يسعدك عم ابو فارس، والله دائما احنا مبسوطين بسمع صوتك.
1: وانا كمان بسمع صوتكم، بصوتكم والتعامل هيك معنا دائما والتواصل كمان كثير بيعنيني هذا الاشي. ابو درغام ابو النهائي يليق للمنتخبين برايك؟
2: نهائي يليق في المونديال، يليق في مونديال 2026. انا اعتقد انه اسبانيا والارجنتين كان في استحقاق وارد بيناتهم، انا كنت متوقع بس اسف على منتخب فرنسا الصراحه.
1: صحيح ضاعوا، والله ضيعوا هنا دول الاسبان.
2: صحيح.
1: ضيعوا،
2: كانوا يستاهلوا. صحيح.
1: نعم، واثنين دير بالك مش وا بعض من ناحيه اداء، يمكن الاسبان والارجنتينيه تقريبا نفس الكره اللاتينيه يعني، تعرف أهل أوروبا بيلعبوا كرات الطويلة والعالية، إلا الإسبان كان دائما يلعبوا الأرضي، فهن كثير ماخذينها من لأنه إن علاقة بتربط الإسبان والأرجنتينية تقريبا نفس المنتاليتي يعني.
2: كثير من اللاعبين الأرجنتينيين كانوا يلعبوا في الدوري الإسباني،
1: كلهم الدوري الإسباني. صحيح.
2: فأنا أعتقد إنه الطرفين
1: فاهمين بعض
2: وكاريين كيف كل طرف ممكن يلعب وكيف ممكن برضو يجاوب.
1: مزبوط. صحيح فعل. صحيح.
2: توقعك انا بتمنى انه انا يكون في الشوط الاول الهدف. هذا ليش رح يؤدي انه المباراة رح تكون
1: اوكي. المهم تنتهي، مش المهم البداية، هات نسمع الخواتيم كيف
2: اعتقد
1: تكون.
2: انا اعتقد السنة الارجنتين طبعا رح تبقى تمديد.
1: تمديد انت رايح على التمديد.
2: تمديد 1-1 للدقيقة 90، 2-2 للدقيقة 120.
1: اخذنا يا زلمة، اخذنا يا زلمة، اخذنا على بدناش ركلات الترجيح، والله فيها ظلم يا اخي.
2: ركلات الترجيح والارجنتين طبعا.
1: يا الله، انا اشكرك عزيزي. شكرا لك عزيزنا صديقنا الرائع الاستاذ صبحي محاجدي. بقول في معلومه يمكن كثير ناس ما بيعرفوها، كان من المفترض انه الارجنتين واسبانيا يلتقوا قبل اشهر ببطوله الفيناليسيما هي بسموها، اللي بتجمع بطل اوروبا مزبوط مع بطل كوبا امريكا، لكن المباراه الغيت بسبب ظروف امنيه والتصعيد العسكري كان بالشرق الاوسط بعد الحرب مع ايران، وما تم التوصل لاتفاق على ملعب او موعد بديل. واليوم سبحان الله القدر جمعهم بأكبر مسرح ممكن، نهائي كأس العالم. واو واو واو، بدل ما يلعبوا هذيك المباراة اليوم هني بيلعبوا على بطولة كأس العالم. صبحي محاجني بالفحم، من حبك كمان احنا. شكرا لك عزيزي. اتصال آخر. ألو
3: ألو، مرحبا.
1: مرحب، يا هلا
3: أبو الأمير من الفحم.
1: يا هلا هلا حبيبنا، هات نسمعك، هات نسمعك، هات نسمعك.
3: أنا بتمنى إن شاء الله رب العالمين 2-1 على إسبانيا.
1: لحتك هيك مدغول من الأرجنتين؟
3: أنا مش رانا صعبة مش هالكلب.
1: لأنك بتحب إسبانيا يعني، لأنه كرة قدم بتعجبك، هذا المنطلق تبعك.
3: شفتوا من الأرجنتين هاي آخر لعبة حسيت فريق عنصري.
1: واو عنصري.
3: أي نعم، يعني حسيت بعض اللعبة، أنا حسيت حالي بحضر بتار القدس وسخنين.
1: ما في بلاد العداوه مع الانجليز، ما انت فاهم، حرب على فوكلاند بالزمانات ب82 كانت في بلاد، في بلاد الميتح هذا اللي بسموه بالعربي الميتح. بس هذا بعنيش طبعا، هذا بعنيش يعني ممنوع ياثر على كره القدم، يعني بنتعامل معهم بيلعبوا.
3: بتمنى اسبانيا 2-1.
1: خلص انت هيك بدك 2-1 ويمال يجيب الجولين، حتى يمال
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله حبيبنا، انا اشكرك من تحياتي كمان. اتصال. الو الو
4: الو،
1: اهلا، مين معي؟
4: مرحبا.
1: مرحبا، هلا، مين معي؟
4: زاهي من الناصر.
1: زاهي تفضل يا زاهي، نسمعك.
4: احنا طبعا الفريق الاسباني هو فريق عريض و مش مستهون فيه، بس طبعا راح يخسر مع الارجنتين.
1: بيخسر؟ اوف،
4: راح يخسر مع الارجنتين. مش هويني راح تشوف.

0: آه. ممكن فيك كل لعبين وتكمل ويخسروا الحصان
1: اللي طرحتها. اوف ما خليتش ولا امكانيه، كل الامكانيات طرحتها انت ما شاء الله، لانك مش عارف مش عارف انا وانا بتحير بينه وبينه.
0: الاخر المهم بالاخر الارجنتين
1: اللي هو الارجنتين في الاخر هي البطل. واي واي واي واي، هذا سيناريو ممكن يصير طبعا. شكرا لك على كل

هل هنالك اتصال؟ الو الو الو إذن الموعد طبعا احنا بكره راح يكون عندنا برنامج كمان هيك بعد الساعه 2:30 ان شاء الله، ونسمع كمان اراء الجمهور ونسمع كمان معلقين ومحللين كيف ستسير هذه المباراه، توقعاتنا تشكيلي، انا عارف توقعات الجمهور مباراه يعني هي ما بتقبلش القسم على اثنين، يا هون يا هون، اما فائز او خسران، يعني كان منانا انه ينطوا الكاس مناصفه كل واحد يفوز فيه سنتين، هذا بتصير واحد يفوز فيه 4 سنين. الأرجنتين بدها تحافظ على الكاس لأنه موجود بخزائنها حاليا. رئيس الأرجنتين كما وصلنا قبل لحظات لن يتمكن لظروف أمنية، هكذا قالوا، لن يتمكن من حضور الفاينل، أما دونالد ترامب راح يكون هناك. لم ترجح أي تسريبات عن تشكيلة المنتخبات المشاركة غدا في النهائي. بذكركم كمان أنه بكرة بالليلة، مش الليلة، الليلة الجاي يا جماعة، مش هاي الليلة اللي علينا، إنما الليلة الجاي الحد، يعني بتكون السبت بالليل الساعة 12 مصباح الأحد، هي بتكون مباراة المركز الثالث، وطال نجيب سيرتها، مع أنه مباراة عمالقة أيضا وعداوة بيناتهم، مش عداوة بالمعنى الحرفي، منافسة شديدة بين الإنجليز والفرنسويين، اثنين خائبي الأمل، اثنين اتوقع يكونوا في النهائي، واحد منهم على الأقل اتوقع كمان يفوز بالكاس، ولكن يعني شاءت الظروف انه يصل للنهائي منتخبان اللي يجيدان كرة القدم صراحة مع مواهب، يعني كل الدوريات الأوروبية خاصة الإسبانية يعني زاخرة متفجرة بالنجوم، من أرجنتين، من البارز، من فرنانديز، من ميسي، طبعا كل اللاعبين الأرجنتينيين هن نجوم عمليا، كل ما فيش غير لاعب أو اثنين بيلعب، بوكا وجونيورز أعتقد، وواحد بيلعب الدوري البرازيلي من منتخب الأرجنتين اللي موجود اليوم في مدينة نيويورك. الطقس أنا ما يعني يقض من مضجع، أنا قضية الطقس، يعني قضية الظروف المناخية، هذا هو المونديال، العيب في هذا المونديال، يعني الوسعة وكبر المناطق والسفر بالطائرات من ملعب إلى ملعب المدينة، يا عمي هذا مش قطر، ملعب قطر كلها حكورة بالنسبة لأمريكا، السفر أكيد، وقضية التقلبات الطقس بين حرارة شديدة بين رطوبة عالية بين عواصف رعدية وبرق وأمطار غريبة كانت. المنتخب الإسباني أذكركم مرة، حتى الآن يعني من 7 مباريات لعبين 6 كانوا من ملاعب مغلقة مكيفة، ما لعبش حتى الآن ولا مباراة بملعب مفتوح اللي فيه حرارة عالية زائد رطوبة عالية، نيوجيرسي رطوبة هناك رهيبة يا جماعة في نيويورك، فما بعرف كيف ممكن يدبر أموره، وصلوا 3 أو 4 أيام معسكر بمدينة نيويورك وبتدرب بنفس توقيت المباراة حتى يتكيف للاعبين لهذا الجو. الشكر موصول لكل من تواصل معنا، شكرا لكم دائما وأبدا منا هون من إذاعة الشمس. الشكر موصول للرائعة أيضا ليليان حاج التي أتقنت اليوم دورها كما نتمنى دائما، ونعرف ليليان كانت معي في الهندسة الإذاعية والتنسيق الإذاعي أيضا، ومن وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم أياما سعيدة، أوقاتا سعيدة آمنة أينما كنتم. أخبار الساعة 5 مع الزميل أدهم حبيب الله، تحية وإلى اللقاء.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
6: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
7: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تتواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ على قاعدة الإعداد في قطر. في السياق، أفادت مصادر عراقية بتعرض مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة في منطقة وادي ألانا شمال غرب أربيل لهجوم شنته 8 طائرات مسيرة. أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك عقب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار، يعد التعبير عن

0: الدعم للحرس الثوري بعد الآن جريمة جنائية، ما قد يعرض أي شخص يمجد أنشطة الحرس الثوري لملاحقة قضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد سرية في حركة حماس بادعاء قيامه بدور محوري في احتجاز الرهائن بعد 7 أكتوبر، وقال الجيش في بيان له إنه وبالتعاون مع جهاز الشباك تم القضاء على أنس محمود أحمد حمدان. ميدانيا يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، حيث أفادت الصحة الفلسطينية بارتقاء 6 ضحايا وإصابة العشرات بنيران إسرائيلية منذ صباح اليوم في مناطق متفرقة في غزة. كشفت صحيفة هآرتس عن تحقيقات جنائية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024 بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لم تنتهي بعد دون تقديم لوائح التهم. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص من سكان الجنوب بشبهة محاولة تهريب حوالي 70 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن خلال نشاط مشترك مع قوات الجيش من لواء الأغوار والوديان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تستمر الأجواء الصيفية في مختلف المناطق حتى يوم الأحد من دون تغييرات تذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالا ولطفا خلال ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة لهذه الليلة فستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكود قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
4: الشمس دائماً.
5: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
6: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
2: الشمس

0: فقط يوم الأحد، يوم بيع جنوني واضخ في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 7 ضحايا وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم إلى أكثر من 13 ضحية بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد سرية في حركة حماس بادعاء قيامه بدور محوري في احتجاز الرهائن بعد 7 أكتوبر، وقال الجيش في بيان له إنه وبالتعاون مع جهاز الشباك تم القضاء على أنس محمود أحمد حمدان. كشفت صحيفة هآرتس عن تحقيقات جنائية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024 بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لم تنتهي بعد دون تقديم لوائح اتهام. تتواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بدوره أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ على قاعدة العداد في قطر. في السياق، أفادت مصادر عراقية بتعرض مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة في منطقة وادي ألانا

0: لهجوم من قبل طائرات مسيرة. أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك في أعقاب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار يعد التعبير عن الدعم للحرس الثوري بعد الآن جريمة جنائية، ما قد يعرض أي شخص يمجد أنشطة الحرس الثوري لملاحقة قضائية. أصيب شخصان بجراح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف وقعت في مدينة الناصرة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص من سكان الجنوب بشبهة محاولة تهريب حوالي 70 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن خلال نشاط مشترك مع قوات الجيش من لواء الأغوار والوديان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تستمر الأجواء الصيفية في مختلف المناطق حتى يوم الأحد من دون تغييرات تذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالا ولطفا خلال ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة لهذه الليلة فستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، أما في النقب 20 درجة مئوية، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعلى المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسان يطيروه من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال. لا تفوتوا الفرصة.
1: الشمس دائما.
2: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
3: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
1: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: بمخزن خشمال.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 8 ضحايا وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم أكثر من 14 ضحية بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد سرية في حركة حماس بادعاء قيامه بدور محوري في احتجاز الرهائن بعد 7 أكتوبر، وقال الجيش في بيان له إنه وبالتعاون مع جهاز الشباك تم القضاء على أنس محمود أحمد حمدان. كشفت صحيفة هآرتس عن تحقيقات جنائية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024 بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش خلال فترة الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لم تنتهي بعد دون تقديم لوائح التهم. تتواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ على قاعدة الإعداد في قطر. في السياق، أفادت مصادر عراقية بتعرض مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة في منطقة وادي ألانا شمال غرب أربيل لهجوم بطائرات مسيرة. أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك عقب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار، يعد التعبير عن الدعم للحرس الثوري جريمة جنائية، ما قد يعرض أي شخص يمجد أنشطة الحرس الثوري لملاحقة قضائية. أصيب شخصان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف وقع

0: في مدينة الناصرة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص من سكان الجنوب بشبهة محاولة تهريب حوالي 70 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن خلال نشاط مشترك مع قوات الجيش من لواء الأغوار والوديان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية الناصرة 22، أما في حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 20، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال. لا تفوتوا الفرصة.
1: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.

0: فقط يوم الأحد، يوم بيع جنون وضخ في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال. لا تفوتوا الفرصة.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49989.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 8 ضحايا وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم أكثر من 14 ضحية بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد سرية في حركة حماس بادعاء قيامه بدور محوري في احتجاز الرهائن بعد 7 أكتوبر. وقال الجيش في بيان له إنه وبالتعاون مع جهاز الشباك تم القضاء على أنس محمود أحمد حمدان. كشفت صحيفة هآرتس عن تحقيقات جنائية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024 بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش خلال فترة الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لم تنتهي بعد دون تقديم لوائح التهم. تتواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع ومفاجئ على قاعدة العديد في قطر. في السياق، أفادت مصادر عراقية بتعرض مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة في منطقة وادي ألانا شمال غرب أربيل لهجوم بطائرات مسيرة. أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك عقب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار، يعد التعبير عن الدعم للحرس الثوري جريمة جنائية، ما قد يعرض أي شخص يمجد أنشطة الحرس الثوري لملاحقة قضائية. أصيب شخصان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف وقعت في مدينة الناصرة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص من سكان الجنوب بشبهة محاولة تهريب حوالي 70 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن خلال نشاط مشترك مع قوات الجيش من لواء الأغوار والوديان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة. درجات

الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية الناصرة 22، أما في حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 20، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي